هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران دخل إلى مرحلة وضع اللمسات النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا. وأكد ترامب أن الاتفاق يشمل عودة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ما يجري الآن هو مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق. وأضاف ترامب أنه أجرى مكالمة رائعة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن المحادثات بينهما سارت بشكل جيد. وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالات جيدة مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين بشأن إيران. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن التجارب السابقة في التفاوض مع واشنطن تفرض علينا أن نتعامل بدقة محذرة. هذا وأكد مسؤول إيراني أن مذكرة التفاهم لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة، مشيرا إلى إمكانية فتح باب للمفاوضات النووية بعد 30 يوما من الاتفاق. بدوره هنأ رئيس الوزراء باكستان شهباز شريف الرئيس ترامب على جهوده الاستثنائية لإحلال السلام وإجراء اتصالات مثمرة مع قادة المنطقة، وأكد أن المباحثات سمحت بتبادل وجهات النظر ودفع جهود السلام بما يكفل إحلال سلام دائم في المنطقة. من جانبها عبرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من احتمال التوصل إلى اتفاق مرحلي محدود لا يعالج البرنامج النووي واليورانيوم المخصب بشكل جذري ويؤجل الأزمة إلى مرحلة لاحقة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين فجر اليوم قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب ضمن الاتفاق. وفي السياق أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإطار المقترح لإنهاء حرب إيران يتضمن 3 مراحل، وهي إنهاء الحرب رسميا وحل أزمة مضيق هرمز وإطلاق نافذة تفاوض لمدة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق أوسع مع إمكانية تمديدها. ذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن عناصر الأمن أطلقوا النار على مشتبه به أطلق النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض مساء أمس، ما أسفر عن وفاته في وقت لاحق بعد نقله إلى المستشفى. ووفقا لبيان الجهاز، اقترب شخص من نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض وأخرج مسدسا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على أفراد الأمن. في لبنان أعلن الدفاع المدني عن ارتقاء 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 آخرين أحدهما بحالة خطيرة بانفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله نحو موقع برنيت الحدودي ظهر الجمعة. وفي غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر أمس السبت، بينهم 5 عناصر شرطة. في ملف العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 111 قتيلا. وقتل مساء أمس الشاب أحمد حفناوي جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل شاحنة في حي الجواريش في مدينة الرملة، وأعقب ذلك اشتعال النار بالشاحنة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك متعمدا من قبل الجناة أو بفعل العيارات النارية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى

غاف يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء قليلا إلى البرودة. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 23، تل أبيب وفا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأحد ونحن في 24 من أيار من العام 2026، وهذا الأسبوع المبارك ونحن نقترب أيضا من أيام الأضحى المبارك. كل عام والجميع بألف خير، على أمل أن تكون أيام العيد أيام هدوء وأمن وسلام واستقرار، وأن لا نعود إلى مسلسل المواجهة لا إقليميا ولا محليا، وإن كانت الحرب للأسف في مجتمعنا داخليا مستمرة مع حوادث القتل والعنف المستشري، ولكن على الأقل أخبار طيبة. وعلى ذمة الرئيس الأمريكي وبعض المصادر في إدارته بأننا قاب قوسين أو أدنى من اتفاق يؤجل الحرب، أنا لا أريد أن أقول ينهيها تماما، ولكن هنالك مسودة اتفاق بين طهران وواشنطن، وهذا الاتفاق فيه الكثير من التفاصيل، منها ما اتفق عليه ومنها ما زال موقع خلاف، ولكن التوجه العام بأننا سنذهب إلى هذا الاتفاق على الأقل مرحليا، كما نقول دائما نحن الآن نعمل بمنظومة الساعة، وحتى في بعض الأحيان ساعات تختلف فيها التفاصيل والتصريحات مع هذا الرئيس وإدارته، ولكن هذا هو التوجه العام، وواضح أن ترامب لا يريد العودة إلى مسار المواجهة، يبحث عن مخرج. هل هذا الاتفاق هو المخرج؟ سنكون بعد قليل أيضا مع التفاصيل التي نشرت حتى الآن، وهي تفاصيل غير رسمية، ولكن هذا ما يسرب في الساعات الأخيرة. ولكن الأجواء في الشمال ما زالت متوترة، في بعض المناطق تسمع صافرات الإنذار بفعل الطائرات المسيرة المفخخة، الاستهدافات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بهذه الطائرات، الإعلان تقريبا يوميا عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين، في المقابل استهدافات

نيفا في جنوب لبنان وفي مناطق مختلفة ما بعد الليطاني وفي مناطق أخرى، وعدد الضحايا يزداد يوميا، ولكن لا أحد يلتفت للأسف الشديد إلى هذه الأرقام. تخطينا 3000 قتيل في لبنان منذ بداية الحرب، ويوميا هنالك عدد كبير من الضحايا، وأيضا الأنظار تتجه إلى قطاع غزة. هل في حال حصل هذا الاتفاق ستفتح هناك من جديد بفعل خدمة سياسية لجهة ما؟ هذه أسئلة لا نملك الإجابة عليها. وهنالك من يستعد وينشغل ما بين العيد وما بين المونديال وموسم كرة القدم. المونديال كما نعلم في أمريكا، في الولايات المتحدة، في كندا والمكسيك، وقد يكون هذا الشغل الشاغل للبعض، ولكن نأمل على الأقل أن يمهد ترامب على الأقل في هذا المسرح، ولا نعود إلى مرحلة توتر من جديد. أول خبر في إذاعة الشمس، الزميل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا.
8: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90، ومشروب ليموناد بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
10: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
11: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
12: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن، نجم 3287.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:19 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا، الراصد الجوي يتحدث عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الطقس ما بين غائم جزئي إلى صاف، وانخفاض كما ذكرت طفيف على درجات الحرارة تكون أقل من معدلها الموسمي تحديدا في الجبال والمناطق الداخلية. في القدس 23، تل أبيب ويافا 24، كذلك في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 22، الناصرة 26، طبرية 27، الساحل الجنوبي 25، النقب

28 وفي لات 34 درجة. وتفاصيل الاتفاق الذي يتبلور بين طهران وواشنطن، بعض التفاصيل تتحدث، وموقع إكسيوس يقول إن إيران سيسمح لها ببيع النفط في إطار هذا الاتفاق الذي سيمدد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، فتح مضيق هرمز وكذلك رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق أيضا ب رفع أو إزالة قيود اقتصادية على إيران وتحرير الأرصدة أو جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة. حتى الآن لا معلومات واضحة حول اليورانيوم، ولكن تقارير هذا الصباح أيضا في موقع نيويورك تايمز تقول أن إيران وافقت على عدم تخصيب اليورانيوم لنسبة عالية وفق هذا الاتفاق، ولكن كل هذا كما ذكرنا يندرج في إطار التسريبات. ترامب أعلن أن هنالك تقارب وهنالك تفاصيل تم التوافق عليها، ما زالت هنالك بعض الفجوات. رئيس الحكومة الباكستانية بارك وهنأ الرئيس الأمريكي ويقول بأن هنالك تقدم كبير في هذا الاتفاق، وأن باكستان ستواصل بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل. وفي محيط البيت الأبيض تم إطلاق النار على شخص فتح النار على موقع حراسة في محيط البيت الأبيض، وعناصر الحراسة التابعين لما يعرف بالحرس السري في البيت الأبيض وبمسؤوليتهم حماية الرئيس تم إطلاق النار على مطلق النار. هنالك مواطن أصيب بجراح خطيرة نتيجة الحادث الذي كان في محيط البيت الأبيض. عشرات الطلقات سمعت عند الساعة 1:30 فجرا بالتوقيت المحلي. إذن هذا الحدث أيضا كان في محيط البيت الأبيض هذه الليلة. وفي إسرائيل حالة تخبط، يمكن نقول غضب أيضا وعدم وضوح بالنسبة للاتفاق الذي يتبلور. مصدر إسرائيلي يقول لشبكة CNN بأن نتنياهو وترامب تحدثا هذه الليلة. ترامب وصف الاتصال الهاتفي بالإيجابي، ولكن كما نقرأ هذا الصباح تقارير تشير إلى تخوف وقلق إسرائيلي من هذا الاتفاق، خاصة ما يرتبط بموضوع اليورانيوم تخصيبه وكذلك مشروع الصواريخ. إلى أي مدى هذا سينعكس أيضا على الجبهة الشمالية؟ هناك تستمر عمليات القصف، وكما ذكرت من يسكن في الشمال يشعر بقصف متواصل، المدفعية والطائرات المسيرة والطائرات المروحية والطائرات الحربية، كل هذا في الأجواء بوتيرة تختلف من ساعة إلى ساعة. وفي المقابل الجيش الإسرائيلي يتحدث عن سلسلة استهدافات نفذها في جنوب لبنان في المقابل استخدام الطائرات المسيرة المفخخة، وتم الإعلان في نهاية الأسبوع عن مقتل جنديين إسرائيليين نتيجة هذه المسيرات. إذن هذه أبرز الأخبار، ونذهب إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. إعلان الرئيس الأمريكي أن الاتفاق مع إيران دخل في مرحلة وضع اللمسات النهائية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن التجارب السابقة في التفاوض مع واشنطن تفرض علينا أن نتعامل بدقة وحذر. المباركة من قبل وزراء باكستان، رئيس الوزراء في باكستان وكذلك جهات عديدة في دول الخليج العربي. من جانبها أوساط إسرائيلية تعبر عن قلقها من احتمال التوصل إلى اتفاق مرحلي. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين فجر الأحد أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب ضمن الاتفاق. وفي لبنان أعلن الدفاع المدني عن ارتقاء 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية في جنوب لبنان. في
في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر أمس السبت، بينهم 5 من عناصر الشرطة الفلسطينية. في ملف العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، الحصيلة ارتفعت إلى 111 قتيلا مساء أمس. قتل الشاب أحمد حفناوي جراء تعرضه لجريمة

0: إطلاق نار داخل شاحنة في حي الجواريش بمدينة الرملة. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن هناك تقاربا في وجهات النظر مع الولايات المتحدة، ويضيف أن إيران جهزت مذكرة تفاهمات من 14 بندا لا تشمل الشأن النووي وتنتظر رد أمريكا عليها. وزير الخارجية الأمريكي يقول خلال زيارته إلى الهند إن تقدما حصل في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى احتمال صدور أنباء جيدة في الساعات أو الأيام القريبة. مصادر أمنية إسرائيلية تقول إن إسرائيل أبعدت عن كل ما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وإنها تضطر للحصول على المعلومات من مصادر أخرى، وأن ترامب يرى في نتنياهو عائقاً لأي تقدم دبلوماسي. مظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من أبناء المجتمع العربي قرب مدخل جديد المكر احتجاجاً على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، وتنديداً بتفاقم العنف والجريمة. فرنسا تعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير شخصية غير مرغوب بها وتمنع دخوله إليها، وتدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بخطوات مماثلة تجاه الشخص. وزارة الصحة في القطاع تعلن ارتقاء 7 فلسطينيين وانتشال جثمان آخر خلال اليومين الماضيين، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب منذ أن بدأت في 7 أكتوبر إلى أكثر من 72,000.
0: إذن تقرير زميلة زهرة سعيد حول الأحداث في 24 ساعة وتطورات كما ذكرنا في الساعات الأخيرة. الأبرز هو ما يتبلور من اتفاق أمريكي إيراني بالتفاصيل التي نشرت في الساعات الأخيرة في مواقع أمريكية، منها موقع أكسيوس وكذلك صحيفة نيويورك تايمز، وتسريبات من البيت الأبيض، وأيضا تصريحات صدرت عن ترامب وعن وزير الخارجية روبيو وكذلك عن رئيس الوزراء الباكستاني، بالإضافة إلى مصادر إيرانية. هل يمكن أن نقول أننا وصلنا إلى خط النهاية فعلا؟ غير متأكد، خاصة مع شخص مثل ترامب، ولكن هذا هو التوجه بأن هنالك اتفاق قد يعلن عنه خلال الساعات القريبة القادمة، اليوم الأحد بتوقيتنا وتوقيت واشنطن، ولكن ننتظر أيضا النتائج والإعلان الرسمي عن ما صدر في الساعات الأخيرة من أو ما رشح من معلومات حول هذا الاتفاق وما يتضمنه. نحن نلخص بالتقرير التالي للزميلة ياسمين غميض.
2: تطور سياسي ودبلوماسي لافت كشفت تقارير أمريكية عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف التصعيد وإنهاء الحرب، وسط تقديرات بأن الإعلان الرسمي قد يتم خلال الساعات المقبلة رغم استمرار وجود قضايا عالقة قد تعرقل إتمامه في اللحظة الأخيرة. حسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع، فإن الاتفاق المقترح يقوم على مذكرة تفاهم تمتد لـ60 يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، وتتضمن وقفا لإطلاق نار وفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية مقابل تخفيف ملموس للعقوبات المفروضة على إيران. وفق التسريبات، ستقوم إيران خلال فترة الاتفاق بإزالة الألغام التي زرعتها في مضيق هرمز، بما يسمح بعودة حركة السفن وناقلات النفط بشكل طبيعي، فيما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات مؤقتة من العقوبات تتيح لطهران بيع النفط بحرية طوال مدة الاتفاق. المسؤول الأمريكي وصف الاتفاق بأنه قائم على مبدأ التسهيلات مقابل الأداء، في إشارة إلى أن أي تخفيف إضافي للعقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة سيكون مرتبطاً بخطوات عملية وملموسة من جانب طهران، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. في هذا السياق تنص مسودة التفاهم على تعهد إيراني بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي والدخول في مفاوضات حول تجميد برنامج تخصيب اليورانيوم

0: بالإضافة إلى إخراج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وتشير مصادر مطلعة إلى أن إيران قدمت بالفعل عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها في هذا الملف. في المقابل ستوافق واشنطن على بدء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لكن تنفيذ هذه الخطوات سيبقى مشروطا بالتوصل إلى اتفاق نهائي يمكن التحقق من تطبيقه ميدانيا. على الصعيد العسكري، أوضحت المصادر أن القوات الأمريكية التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة ستبقى في المنطقة طوال فترة 60 يوما، ولن يبدأ الانسحاب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي. كما تكشف التسريبات أن مسودة الاتفاق تتضمن أيضا إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. ووفق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظات ومخاوف خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، لا سيما بشأن البنود المتعلقة بلبنان والملف النووي الإيراني. غير أن الإدارة الأمريكية شددت على أن أي تهدئة مع حزب الله لن تكون من جانب واحد، مؤكدة أن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات جديدة. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الرئيس ترامب أجرى خلال الساعات الماضية مشاورات مع عدد من القادة العرب والمسلمين الذين أعربوا جميعا عن دعمهم للاتفاق، بينهم رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى قادة السعودية وقطر ومصر وتركيا وباكستان.
1: إذن هذا التقرير المفصل لزميلة ياسمين غميض حول ما رشح من معلومات والمعطيات المتوفرة حتى لا بالنسبة للاتفاق بين طهران وبين واشنطن، وكما استمعنا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، كذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز. السؤال الكبير، إلى أي مدى هنالك موافقة إيرانية على مسألة اليورانيوم وتخصيبه وكذلك إخراجه حتى لا تعليق من قبل إسرائيل على هذه المعلومات التي تنشر في الساعات الأخيرة؟ ولكن واضح أن هنالك تشنج إسرائيلي، دعوني أستخدم هذه العبارة، وقلق مما يرسم الآن والتفاصيل. هل سيتم تنفيذ هذا الاتفاق والإعلان عنه رسميا؟ نحن ننتظر أيضا الساعات القريبة، ولكن واضح أنه على الأقل في هذه الفترة لن نعود إلى مسار المواجهة والضربات العسكرية، وهذا في إطار التقديرات المتوفرة حتى الآن. 7:33، الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن إلى فاصل آخر نعود ونتابع في محاور البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس.

0: هلو تشاري، وانت بتكتصري كمان على عفونة؟
1: شو هالصدفة؟ لاني اسه وصلت
2: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
0: شادي انا بالطريق.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل. اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.

دون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: أوقات
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.

0: نعود أعزائي المستمعين والمستمعات إلى محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في عنوان الساعة في الأخبار الإقليمية والدولية، قرب الاتفاق أو قرب التوصل إلى اتفاق على الأقل ما نشر كما ذكرت حتى الآن بين طهران وبين واشنطن، وتفاصيل هذا الاتفاق التي تتبلور في الساعات الأخيرة. ما زالت هناك نقاط عالقة كما يبدو، وشعور أيضا بعدم وضوح على الأقل إسرائيليا. ترامب أعلن الليلة الماضية أنه هاتف رئيس الحكومة نتنياهو وأن الاتصال بينهما كان جيدا بمضمونه، حتى الآن لا تعليق من قبل رئيس الحكومة على ذلك، وأيضا المصادر الرسمية الإسرائيلية صامتة حيال هذه المعلومات. نحن الآن إلى قضايانا المحلية، العنف والجريمة. تابعنا في الأسبوع الماضي الحادث الأليم ما تعرض له رئيس المجلس المحلي في الجديد المكر ونائبه، تعرضا لإطلاق نار، الشرطة تعتقل شخصين على ذمة التحقيق، ويوم أمس في إطار محاولة إطلاق صرخة ونداء من الجديد المكر أيضا بفعل ما حصل، تظاهر العشرات من سكان البلدة ومعهم أيضا متضامنين من بعض القرى وكذلك ممثلين لأحزاب وفعاليات ومجتمع مدني في محاولة لإطلاق صرخة أخرى في ظل العنف المستشري في مجتمعنا. بعض الأصوات كما كانت في الجديد المكر يوم أمس.
1: علي صوت اللي بيهدف ما بيموت،
2: وعلي صوت اخو علي

0: إذن هذه الأصوات كما سمعناها في الجديدي المكر. سيد مازن غنام رئيس اللجنة القطرية الذي أيضا شارك في هذه الوقفة. تحياتي سيد مازن.
1: يعطيك العافية أخي شاد جاكي، صباح الخير لك ولكل الأخوة المستمعين.
0: هذا ما نستطيع أن نقوم به، محاولة التظاهر وإطلاق صرخة،
1: يعني مؤلم. كنت بتمنى أنه الأعداد تكون أكبر من هيك، مع أنه شكرا لكل واحد شارك، يعني لأنه لما كنا عند أهلنا وإخوتنا في جديدي قلنا إذا المسيرة هاي أو التضامن ما كان بالآلاف زي ما كان بسخنين وزي ما كان بتل أبيب، فمفضل ما نسوي. يعني امبارح كنت بتمنى أن يكونوا من أهلنا وإخوتنا بالآلاف من جديدي والمجتمعنا العربي. طبيعي يعني رغم هيك لابد من هاي الوقفة، لابد من رسالة إنه صوت ما يصل ينسمع وكل هاي الأمور. أخي جاكي،
0: أنا بفهم إنه الناس يعني في حالة تعب، في حالة غضب، إحنا عشية عيد، استعدادات، يوم سبت في نهاية أسبوع، كل هذه الأسباب، ولكن هل هذا مؤشر إنه في حالة إحباط ويأس، أم إنه أصبح العنف جزء من حياتنا وبالتالي هذا جزء كما نذهب إلى الحوانيت والمراكز التجارية وفي حوادث طرق وفي مشاكل، في كمان عندنا عنف وجريمة، بس هذا جزء من حياتنا وبالتالي لسنا بحاجة أن نخرج حتى إلى الشارع ونقول كلمة.
1: الشغلتين مع بعض أخي جاكي، يعني وأنا بدي أشكرك على سؤالك. يعني إذا إحنا عمليا من جهة العنف والجريمة، من جهة الأشغال، من جهة في إحباط معين، كل هاي الأمور، بس السؤال لوين تخ وشو الحل. يعني اللي بتحكيه أنت مزبوط، بس من جهة ثانية يعني لا يعقل لو إنه إحنا كنا مبارح بعشرات الآلاف. أنا متأكد الرسالة كانت راح تصل أخوة، إن كان لهاي الحكومة أو لوزير الأمن أو لشرطة إسرائيل، ولكن أنا متأكد الرسالة اللي وصلت من شرطة إسرائيل للناس اللي قاعدين بالقدس إنه كانوا مئات، وعلشان هيك يعني بلاش
0: اللي فهمته كمان إنه الشرطة، يعني الشرطة حتى ما تدخلت بشكل كبير وكانت الأجواء إيجابية، بمعنى إنه لم يكن هنالك استنفار، كان استنفار شرطوي ولكن لم يمنعوا المظاهرة، وفي المقابل أيضا وهذه جزئية مهمة لم يسمح لكم بالاقتراب من شارع 85، مش هيك؟
1: طبيعي، لانه ما قدروا الاخوه ما قدروا ياخذوا تصريح انه نصل لمركز الشرطه في كفر ياسيت. وافتكر برضه هذا كان انتقاص في حق المسير، يعني لانه الحدث كبير اخي جاك. اذا احنا بناخذ الحدث كبير، يعني عندنا لحد اليوم زميلنا واخونا رئيس بلديه عرابي لحد اليوم موجود في المستشفى، اذا بناخذ زميلنا واخونا رئيس جديد المكر موجود في المستشفى، الحدث كبير أخي. علشان كنت لما أنا بحكي أنه المفروض كانوا الآلاف من أبناء مجتمعنا يشاركوا، لأنه دماءنا بالشارع. علشان هيك كان بدنا رسالة أقوى من هيك. مزبوط كل واحد يعني حضر شارك مشكور، بس كنا بنتوقع عن جد يعني مسيرة رقم ثلاثة اللي دائما نقول سخنين.
0: بس هاي مش مسؤوليتكم القيادة، خليني أسألك بصراحة. يعني قبل فترة لما كانت المظاهرة بقول بسخنين كان في خروج عفو، بعدين ذهبنا إلى القدس، بعدين نزلنا إلى تل أبيب، كان في تجنيد، كان في حافلات، كان في رؤساء سلطات محلية جندوا، هذه المرة اكتفى بتمثيل. يعني أنت حضرت مشكور، رئيس لجنة قطرية، رئيس بلدية سخنين، بعض زملائك حضروا، بعض الأحزاب أرسلت مندوبين وانتهى الموضوع، بمعنى أنا اليوم أرسل هاني موجود كحزب، كلجنة قطرية، كلجنة متابعة، كحركة سياسية، بس ما بجند. يعني واضح أنه إمكانية التجنيد المفروض، وإحنا عشية انتخابات، يعني الماكينة شغالة وفي حراك وفي نشطاء وفي كل شيء.
1: أنا ما بقدر أجيب اليوم الإخوة أطلعن من البيوت تعالوا شاركوا أخي، يعني الإشي بالدم، الإشي ما بتعلق بشخص ولا ببلد ولا بمجموعة، بتعلق في 2 مليون مواطن عربي. إذا 2 مليون مواطن عربي ما كانش آلاف في جزيرة المكر، لازم نفحص حالنا. أنا بقول لك لازم نفحص حالنا شو اللي قاعد يصير. وفي أي يعني اليوم بنحكي على 13 شهر مسيرة الإعلام السوداء عند أهلنا وأخوتنا في اللد، إذا هاي المسيرة عمليا ما نجحت فلاش نسويها. وأنا بقول لك راح أتواصل كان مع أخونا دكتور جمال زحالقة، مع كل الإخوة، مع أهلنا وأخوتنا في اللد. إذا ما كان فيها الآلاف فيش حاجة نروح، صدقني يعني خسارة ساعتها على السفر من قرانا ومدننا عشان نصل عند أهلنا وإخوتنا، وإن الشرف نكون عند أهلنا وإخوتنا في اللد. بس أنا بقول لك كل مسيرة إذا ما كان المشاركة ما كان فيها آلاف لازم نفكر 100 مرة، لأنه الرسالة راح تصل إنه هاي التظاهرة أو هاي المسيرة فشلت. إحنا ما بدنا نفشل، إحنا اليوم بوضع جدا صعب، دمنا زي ما أنا قلت إذا يعتدى على منتخب الجمهور، يعتدى على بناتنا، على الناس المسؤولين، الناس اللي إلين مكانتنا الاجتماعية، معناه إحنا ظاهرنا للحيط واللي

0: دائما بيكون ظهر الحيط، ما فيش عنده غير يطلع لقدام ويمشي لقدام. فعلشان هيك المفروض يكون يعني جلسة خاصة، تفكير إن كيف بدنا نفكر خارج هذا الصندوق.
1: نعم.
0: يمكن هاي الآليات اللي استعملناها لحد اليوم يعني مثل ما تقول باتت قديمة، كيف بدنا نجددها، كيف بدنا نطورها، كل هاي الأمور بدها تفكير من من من أول وجديد أخي جاكي.
1: يعني واضح إنه الوضع صعب، ولكن البعض يقول طيب لننتظر أيضا التغيير في صناديق الاقتراع. على كل سنكون على تواصل، هل من جلسة مرتقبة هذا الأسبوع مع المفتش العام سيد مازن؟
0: لا المضبوط، بعد اللي صار لزميلنا وأخونا رئيس مجلس الجديد المكلة الطبيعي كان المفروض يكون اجتماع عند أخونا وحبيبنا رئيس بلدية مفاحم، فتأجل لأنه الوضع ما بيسمح. يعني إحنا خلال 3 أسابيع جلسنا معه مرتين، النتائج طبيعي كلياتنا بنعرف ما فيش نتائج، النتائج غير مرضية. وعشان إحنا مش بس بدنا نسمع معه عشان صورة أو عشان نسجل موقف، لا إحنا بدنا نتائج، وعلى المفتش العام إنه هو يجي ويقول شو النتائج الإيجابية أو شو تقدم، شو صار مع السلاح الغير مرخص.
1: نعم.
0: كل هاي الأمور المفروض بدنا جواب كافي وشافي من المفتش العام.
1: للأسف وما في أجوبة حتى الآن. أشكرك على هذه مداخلة سيد مازن، يعطيك ألف عافية، صباح الخير. إذا رئيس البلدية في سخنين، رئيس اللجنة القطرية سيدة فداء شحادي المقال القطري لمناهضة الجريمة والعنف، صباح الخير فداء. يعني استمعنا لسيد مازن غنايم، ما كان يوم أمس مشاركة وقفة ولكن لا تعبر عن واقع الحال في مجتمعنا، يقول وهذا مؤسف، يجب أن نعيد النظر في قراراتنا.
2: يعني بفكر أنه كمان مجتمعنا عم بمرق يعني كتير تحديات وكتير، يعني هاي الوقفة مبارح عشان تصير فعليا اللجنة الشعبية مع موظفين المجلس كانوا أسبوع يروحوا يجوا على الشرطة وما يدروش حتى يطلعوا رخصة، فهذه بدها وقفة جدية بالتفكير. بس هذا بقول قديش المجتمع عم بشعر بالقبع، فشعورك بالقبع يعني كتير مرات بخليكاش تطلع أو تطلع الغضب اللي عندك.
1: يعني وهذا السبب هو أن الشرطة لم تسمح أم كان هنالك تحديد بعدد المشاركين؟
2: لا ما يعني هي بفكر مش موضوع تحديد المشاركين ولا أنه الشرطة ما سمحت، هو الشعور العام بأنه أنت حاليا مش عم تقدر تعمل أي تغيير، خاصة أنه بجديدة مكر يعني بشكل خاص بعد يعني إصابة رئيس المجلس كان بعدها بيوم وبعدها بيوم كمان في حالات
1: حوادث إطلاق نار. لنذهب إلى هنا، خليكي معي ورد ياسين، يعطيك العافية ورد.
3: صباح الخير.
1: شو اللي منع الحضور والمشاركة الكبيرة مبارح؟
3: أنا أعتقد أخي جاكي على مدار الأسبوع إحنا من وقت إصابة رئيس المجلس والنائب في الحادث الأليم اللي صار، وإحنا نعمل على إنه نستصدر كل التراخيص اللازمة ونجند ونحشد الناس. تواصلنا مع لجنة المتابعة، تواصلنا مع لجنة رؤساء السلطات المحلية مع الأخ مازن غنايم، تواصلنا مع فداء والإخوة مشكورين من المركز القطري لمناهضة العنف، دقينا كل الأبواب، ولكن تعنت الشرطة ورفض الشرطة ووضعها للعراقيل.
1: وما تعرف شو التطريحة. اترك فداء واترك مازن واترك اللجنة القطرية، وين أهالي جديد المكر؟ ما كانوش مبارح كل أهالي جديد المكر.
3: صحيح أخي زاكي، يعني حدث مثل هذا كان لازم على الأقل أنه كل أهل البلد تطلع، ولكن أنا بفهم الناس، بفهم أنه الناس خايفة، بفهم أنه الناس يعني البارح حتى الناس اللي شاركت ومشكور كل إنسان وصل وشارك، يعني أنا أعتبر أنه هاي الشجاعة تطلع بعينين الناس، بتحكي مع الناس، نتواصل مع الناس على مدار الأسبوع. الناس خايفة لما الناس بتقول لك إنه الموضوع وصل لعند منتخب جمهور اللي هو رمز للعمل البلدي، إذا وصل لعنده هذا الموضوع والعنف وتعرض لإطلاق نار، فليش أنا ما أكونش اللي جاي بالدور؟ يعني وإحنا بنفهم
1: خصوصا إنه كان في حوادث. وهم في ده بسألك، يعني الآن في مضاربة مرتقبة عندكم بكمان كم من يوم في بعد العيد في اللد والرملي، وأنت بنت اللد والرملي، والعم نشوف بما في ذلك جريمة يوم أمس، شو ممكن نعمل؟ كيف ممكن نفكر بطريقة مختلفة، ولا هذا اللي بإيدنا فقط لنعترف؟
2: لا احنا ممكن نفكر بطريقة مختلفة حاليا، يعني بلد في أكثر من جلسة للتفكير كيف ممكن نشجع الناس تخرج. يعني احنا مجبورين نتواجد بالحيز العام، هو جزء من الأدوات، هلا بشكل مظاهرة ممكن بشكل تاني، يعني مش كتير كيف الشكل، يعني المهم التواجد بالحيز العام لأنه هو جزء من المكان الأساسي اللي عم بيصير فيه حالات إطلاق الرصاص والقتل، وإحنا بدنا نستعيده. فعم نفكر كيف عم بدار كل الأسبوع من العيد لا يوم 13/6 لا يوم المظاهرة، كيف يكون في تحركات ونشاطات وحديث مع الناس لنشجعهم. للأسف إنه بلاد

0: زي يعني رح أقولها كثير بصراحة، بلد زي اللد أو زي جديدة أو بلاد اللي هي يعني من سنوات عم بتعاني من عنف وجريمة، أصعب بكثير تطلع الناس فيها من محلات تانية.
1: يعني عمليا البلد اللي منكوبة بين قوسين بالعنف والجريمة صار صعب تطلع فيها المواطنين، وبلاد اللي وضعها أفضل يعني ممكن تخرج الناس للشارع
0: طبعا ومنشوف.
1: طيب بركي السبب كمان في ده أسألك، إنه شفنا شو صار بسخنين وبعدين صار في حراك بين سخنين والقدس وتل أبيب وما أثر شيء، هذا بيعطي نوع من الإحباط؟
0: يعني طبعا الاستمرارية هو جزء من الامتحان الكتير كبير، يعني للأسف كانت حرب وكانت ظروفه، يعني بديش أبرر بس طبعا إحنا هلأ امتحاننا هو الأكبر إنه نستمر أكثر من أي أعداد ممكن نطلعها. فبتأمل إنه من الليد يعني اليوم الخطة إنه 13/6 بالليل، بتأمل ما أغلطش بالتواريخ، ب20/6 كمان تكون مظاهرة بالشمال وب27 تكون بالجنوب. فالاستمرارية هو امتحان كتير كبير لإلنا.
1: الاستمرارية امتحان كبير. وهم بدي ارجع لك ورد، انت في اللجنة الشعبية في الجديد المكر بعد اللي صار امبارح، عم بتفكروا بأي خطوة ولا كمان شايفين انها فايتين على عيد، فايتين على اجازات، فايتين على اعراس ومناسبات وبالتالي انتهى الموضوع ورئيس المجلس في المستشفى ونائبه؟
2: لا اكيد احنا عم نفكر بكمان خطوات، يعني احنا عم نجتمع تقريبا بشكل يومي. احنا فاهمين اليوم جاكي انه هذا الموضوع، يعني تعال نبلش من هون، انه موضوع الأعداد صحيح، هو الأعداد والمشاركين هو موضوع مهم، ولكن ما بدنا نقيس إنه النجاح فقط في الأعداد. يعني إحنا بنعرف إنه هذا الموضوع بده عمل تراكمي وبده نفس طويل، حتى لو أخرجنا أعداد قليلة ولكن لازم يكون الشيء مستمر لحتى عجد نقدر نعيد للناس إيمانها بنفسها وإيمانها إنه بتقدر تطلع وبتقدر تعبر وتكسر حاجز الخوف.
1: نعم.
2: هذا عامل جدا مهم. يعني إحنا بنعرف إنه المشاركة اللي كانت امبارح أحد أسبابها وأحد أهم الأسباب إنه الناس خايفة، وإحنا بدنا الناس تكسر حاجز الخوف. فمن خلال نشاطات مستمرة حتى ولو كانت صغيرة إحنا مستمرين لحتى ننجح إنه نطلع الأعداد الكبيرة اللي عن جد إحنا بنتأمل إنها تطلع وتشارك.
1: شكرا لك. ورد في ده بسؤال أخير، اللد والرمل هذا التصعيد في الأيام الأخيرة إله سبب، إله تفسير ولا ما بنقدر نعرف؟
0: يعني تفسيره الأساسي هو عدم حل أي ملفات باللد والرملة. يعني لو تم حل هاي الملفات من عدة سنوات ما كانتش بتستمر حالات القتل. يعني ممكن نطلع على الأسامي بشكل كتير بسيط ونفهم إنه هاي نفس القضية إلها مستمرة لعدة سنوات.
1: نعم، على كل يعني الصورة مؤلمة ومزعجة جدا على ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة في داعش هادي المنتدى القطري مناضة العنف والجريمة ورد ياسين اللجنة الشعبية في الجديد المكر. استمعنا أيضا إلى رئيس اللجنة القطرية رئيس بلدية سخنين سيد مازن غنايم. الغصة
3: أنا عرفت اللي بفكر وفهمت القصة.

0: اول ما طلعنا طلبنا البغض فرقنا طلعنا ضحايا مقسمة بين الديان.
1: وإذا أعزائي المستمعين استمعنا إلى سيدة فداء إشحادي الناشطة في المقر القطري لمناضة العنف والجريمة في المجتمع العربي ومن بادر يوم أمس إلى الوقفة الاحتجاجية في جديد المكر، ورد ياسين من اللجنة الشعبية هناك، والسيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين واللجنة القطرية. المشاركة كانت محدودة والمسار أيضا محدود. إلى أي مدى أثر هذا على متخذي القرار؟ نحن نعرف أنه للأسف هذا لا يؤثر حتى الآن، ولكن ما هي الأدوات بالنسبة لنا حتى لا نزاود على أحد؟ وبالناحية أخرى هنالك مسؤولية على من ينظم، من يتابع، ومن يضع نفسه في موقع القرار. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة بعد أخبار الثامنة. إلى اللقاء.

0: له الترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع له الترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم. خاضع لشروط الحملة.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
6: دبح بيج ماركت أسعدنا.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90، زيتون جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: بدون ما تفكر
8: ولا تحتار،
7: سوبر ستار
8: هو ملك الأسعار.
0: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. في قسم الخضار، البندورة ب 2 شيكل 90 للكيلو، الخيار ب 2 شيكل 90 للكيلو، البصل ب 2 شيكل 90 للكيلو، الملفوف الأبيض والأحمر ب 2 شيكل 90 للكيلو، الخس ب 2 شيكل 90 للوحدة، البقدونس، النعنع والشمير الوحدتين ب 2 شيكل 90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم. عيد أضحى مبارك.
8: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
9: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44.90 للكيلو جرام. فستق حلب محمص 44.90 للكيلو جرام. لوز مقشر محمص 44.90 للكيلو جرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
5: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27.90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29.90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران دخل إلى مرحلة وضع اللمسات النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا. وأكد ترامب أن الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ما يجري الآن هو مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق. وأضاف ترامب أنه أجرى مكالمة رائعة مع رئيس الوزراء نتنياهو، مؤكدا أن المحادثات بينهما سارت بشكل جيد. وقال ترامب أيضا إنه أجرى اتصالات جيدة مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين بشأن إيران. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن التجارب السابقة في التفاوض مع واشنطن تفرض على إيران أن تتعامل بدقة وحذر. هذا وأكد مسؤول إيراني أن مذكرة التفاهم لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة، مشيرا إلى إمكانية فتح باب للمفاوضات النووية بعد 30 يوما من الاتفاق. بدوره هنأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف رئيس ترامب على جهوده الاستثنائية لإحلال السلام وإجرائه اتصالات مثمرة مع قادة المنطقة، وأكد أن المباحثات سمحت بتبادل وجهات النظر ودفع جهود السلام بما يكفل إحلال سلام دائم في المنطقة. من جانبها عبرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من احتمال التوصل إلى اتفاق مرحلي محدود لا يعالج البرنامج النووي واليورانيوم المخصب بشكل جذري ويؤجل الأزمة إلى مرحلة لاحقة. وذكر موقع إكسيوس أن نتنياهو أعرب لترامب عن قلقه إزاء الشرط الخاص بإنهاء الحرب ضد حزب الله. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين فجر اليوم أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب ضمن الاتفاق. وفي السياق أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإطار المقترح لإنهاء الحرب يتضمن ثلاث مراحل، وهي إنهاء الحرب رسميا وحل أزمة مضيق هرمز وإطلاق نافذة تفاوض لمدة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق أوسع مع إمكانية تمديدها. ذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكية أن عناصر الأمن أطلقوا النار على مشتبه به أطلق النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض مساء أمس، ما أسفر عن وفاته في وقت لاحق بعد نقله إلى المستشفى. ووفقا لبيان الجهاز اقترب شخص من نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض وأخرج مسدسا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على أفراد الأمن. في لبنان أعلن الدفاع المدني عن ارتقاء 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 آخرين أحدهما بحالة خطيرة في انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله نحو موقع برنيت الحدودي. وفي غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر أمس السبت، بينهم 5 عناصر شرطة. في ملف العنف والجريمة في مجتمعنا العربي ارتفعت حصيلة القتلى إلى 111 قتيلا، وقتل مساء أمس الشاب أحمد حفناوي جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل شاحنة في حي الجواريش.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 غرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
2: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
3: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
1: شيري انا بالطريق.
4: اجا العيد وعيد.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل. معلبات ذرب بيت الشتاء ال 25 شيكل. معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل. وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقاة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: يا شباب، الفرحة والاحتفالات ولا مرة كانت بالزيكوكيم. حق سميح للكل.
3: 100% حش سميح معكو أبو الحروف. فعلا الفرحة مش بالألعاب النارية والمفرقعات. انتبهوا وخلوا العيد سعيد.
1: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في المحور الأساسي كما ذكرنا وكما تابعنا أيضا في التقرير هذا الصباح بأن الدول العربية تؤيد الاتفاق الذي تبلور، وكانت اتصال هاتفي خلال الساعات الماضية بين البيت الأبيض وبعض العواصم العربية في الخليج، وهذا التوجه بأن الاتفاق يعني قاب قوسين أو أدنى رغم التحفظ أو قد يكون الاعتراض الإسرائيلي كما تابعنا في الملف السابق. الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، تحياتي.
1: أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وللسيدات والسادة المستمعين.
0: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟
1: نتمنى أن يكون قضي، لكن في الحقيقة الأمور في مرحلة أولية وربما أولية جدا، لكن النهاية بمعنى وقف كل العمليات القتالية و يعني إنجاز تصور بأن القتال والعودة للقتال انتهت، هذا أنا أعتقد أنه أمر مبكر.
0: وبرأيك يعني ما الذي حسم الأمر أستاذ سليم؟ يعني هل هي الضغط أو دعني أقول حسابات داخلية أم

0: أم فعلا كان هنالك توجه عربي إسلامي قد يكون أيضا ضغط من قبل بعض الدول الأخرى لإنهاء هذا الملف، وأن الشعور العام أنه لا يمكن الانتظار بعد ذلك خاصة التطورات في منطقة مضيق هرمز والخليج العربي؟
1: يعني ليس هناك دائما في الحروب سببا واحدا يكون هو السبب الحاسم كما يقولون في إنهاء الموضوع. أنا أعتقد أنها مجموعة من العوامل والأسباب أدت إلى ما نحن فيه، لكن أنا أعتقد أن أبرزها أنه كان هناك يعني رغبة واضحة من الجانب الأمريكي بأن لا يعود القتال مرة أخرى، بدليل أنه أعطى فرصة وفرصتين وثلاث كما يقولون. الشيء الآخر، الطرف المقابل الجانب الإيراني هو أيضا يعني كان مستعد بأن يقدم ما يمكن تقديمه كما يقولون لكي لا تعود حالة صراعية من جديد، وربما اعتبارات كثيرة، وربما أن العودة للصراع سمي على الأقل إعلاميا بأنه سيكون انفجارا كبيرا. دول المنطقة أيضا والوسطاء ودول المنطقة أيضا هم يعرفون أن عودة الصراع والانفجار من جديد سيكون له أثار غير حميدة عليهم، يعني بشكل أو بآخر المنظومة الدولية أيضا ستتأثر. فالكل كان يعني لديه رغبة بأن يصل إلى هذه المرحلة. هذه المرحلة لا يمكن تسميتها إلى الآن بنهاية حاسمة وواضحة ودقيقة ومفصلية، بمعنى نصر وهزيمة ونصر من وهزيمة من، لكن هي تسوية، يعني هي في أحسن حالاتها تسوية ترضي كل الأطراف. حسابات الجانب الأمريكي أنا أعتقد أنها من أعقد الحسابات، لأنها تتعلق بالداخل الأمريكي، بالصراع بين المؤسسات الأمريكية، بين قوى صناعة السياسة في أمريكا، وبين المصالح وبين السلاح وبين العلاقة مع الحلفاء والشركاء. هي عملية معقدة في الحقيقة مع كل الأطراف.
0: نعم، السؤال أستاذ سالم، يعني في حال تم التوصل إلى هذا الاتفاق فعلا وتم التوقيع عليه ودخلنا في مرحلة جديدة هي مرحلة إعادة الحسابات الآن على مستوى المنطقة، وأسألك كمستشار سابق وأنت تسكن يعني في السعودية وتعرف ما الذي يدور في هذا الفلك، ما هي الحسابات الآن بالنسبة للدول العربية، السعودية، قطر، البحرين، حتى الإمارات، في كل ما يرتبط بحساباتها أمام الولايات المتحدة والدفاع المشترك؟
1: أولا دول الخليج في الحقيقة يعني ما يهمها في هذه المرحلة هو أن تقف العمليات العسكرية، لأن هناك قناعة خليجية راسخة بأن الصراع لا يمكن أن ينتج حلا، إنما سينتج مزيدا من التأزم والتأزيم. الشيء الثاني الأهم هو أن يكون هناك يعني تفهم للموقف الخليجي. الموقف الخليجي قال أنا ليس لي ناقة ولا جمل في هذا الصراع، واستغربت الأطراف الخليجية وأدانت واستنكرت، وكان لها موقف شديد في موضوع العدوان أو الاعتداءات التي يعني طالت الأراضي الخليجية في أكثر من عاصمة، حتى أنها وصفت بالإرهابية والتخريبية والتي سممت ما بقي من العلاقة مع الجانب الإيراني. لكن هناك أيضا خط واقعية في صناعة السياسة في منطقة الخليج، وهو أنه لا يمكن تغيير الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا، فيجب التعامل بواقعية وبعملية. أنا أعتقد
0: استراتيجيا إيران خرجت ستخرج أقوى أم ماذا؟ يعني الآن أنا أقرأ بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر بأنه تم اتصال هاتفي مع الرئيس المصري الملك عبدالله الثاني، الملك حمد بن عيسى، محمد بن زايد آل نهيان، الإمارات، رجب طيب أردوغان، سمو الشيخ تميم صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس ورئيس قائد الجيش الباكستاني، كل هؤلاء كانوا في اتصال هاتفي. هذا واضح أن هنالك شيء ما نضج وأنه قلق أمريكي تجاه كل ما يحدث.
1: يعني أنا أعتقد كل طرف من هذه الأطراف كان له رأي ورؤية فيما يحدث في الصراع، ولكن الرؤية ربما التي تجمع في تقديري كل هذه الأطراف هي أن يصار إلى الحلول السلمية والابتعاد عن الحلول أو عن الصراع العسكري المسلح. والشيء الآخر التأكيد على الجانب الإيراني بشكل ربما أكثر دقة على أن لا يستخدم بعض الأدوات سياسية واقتصادية وأمنية وغذائية، حتى لا يستخدمها كأدوات ابتزاز لهذه الدول ولدول العالم. أنت تعرف أن كان هناك إغلاق للمضيق، كان هناك مزايدة بموضوع المضيق، هناك مزايدة بالعودة لإدارة المضيق، وهذا لم يكن موجود سابقا.
0: ولكن هل تستطيع هذه الدول أن تترك العباءة الأمريكية أو على الأقل جزئيا؟
1: يعني أنا أعتقد لف العباءة يعني الجانب الأمريكي هو يحتاج عباءة في هذه المرحلة، يعني الجانب الأمريكي هو نفسه هو يحتاج عباءة، رغم أني ما أعرف إيش المقصود بعباءة، لكن المعنى العام لها أنا
0: أكون أكثر قسوة. الوصاية الأمريكية بمعنى أنه يذهب الآن شرقا إلى الصين، يذهب إلى روسيا ولكن تحديدا إلى الصين، وليس فقط يعني أن يكون الحليف الأساسي هو واشنطن.
1: أنا أختلف مع هذه وجهة النظر، يعني بمعنى أن الموقف الأمريكي بشكله الحالي أتاح للصين موقفا نسبيا أفضل. أنا أعتقد أن المواجهة أو جزء من المواجهة مع الجانب الإيراني أو يعني إسرائيليا وأمريكيا هي للاستعداد للمواجهة الأكبر مع الصين، بمعنى أن هناك صراعا أو صورة متخيلة لصراع أكبر بين قوى أكبر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ما يحدث في إيران هي محطة من محطاته، بمعنى الصراع الحقيقي أو المواجهة أو ربما التنافس دعنا نقول بين القوى التي تعتبر نفسها قوة أولى وقوة ثانية على الأقل في المجال الاقتصادي أمريكا والصين لم تبدأ بعد، أو أن الطرفين وخاصة الطرف الأمريكي يستعدان لها. وما حدث مع إيران من الجانب الأمريكي من وجهة نظري هو حالة من حالات أو شكل من أشكال الاستعداد للمواجهة مع الصين وربما مع قوة دولية أخرى.
0: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ سالم اليام، المستشار السابق في الخارجية السعودية الباحث في العلاقات الدولية، شكرا لك، تحياتي سيدي، إلى اللقاء، صباح الخير.

إذن كنا أعزائي في هذه القراءة التحليلية أيضا من الخليج العربي، وكما ذكرت قبل قليل بيان أو في الساعات الأخيرة صدر بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية في مصر، ويقول هذا البيان بأن ترامب تحدث إلى الرئيس المصري، إلى الملك عبد الله، إلى ملك البحرين، إلى أمير قطر، إلى رئيس دولة الإمارات، إلى ولي العهد في السعودية، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كل هؤلاء كانوا على اتصال هاتفي في الساعات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى الإعلان عن اتصال تم مع نتنياهو. هذا يؤكد أن ما ينشر في الساعات الأخيرة ليس مجرد معلومات غير دقيقة، وإنما هنالك شيء ما تبلور، وعليه يريد ترامب أيضا هذا الغطاء والدعم من قبل الدول العربية والإسلامية بفعل التحفظ الإسرائيلي، على الأقل أستخدم هذه العبارة. ونحن سنتابع كما ذكرت، كنا مع لون بينكس الخبير بالشؤون الأمريكية، وعند دكتور سالم اليامي من السعودية. فاصل ونعود ونتابع في محاور البرنامج وفي أول خبر لهذا الصباح.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا
1: وب
0: احلى شروي زبطنا
1: شروات
0: عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه بوظامين 32 وحده ريو ب 24 شيكل 90 بوظا لكريميريا نيسلي لترو 400 مل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات
4: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما

0: سابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيك و 90 للكيلو جرام. فستق حلبي محمص 44 شيك و 90 للكيلو جرام. لوز مقشر محمص 44 شيك و 90 للكيلو جرام. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: إيجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا يب أحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل و 90. لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل و 90. مارجرينة أو محمقة بلو بند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل و 90. ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
5: عالشمس دائماً.

نواصل أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. كنا قبل الفاصل في الملف المرتبط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية وإمكانية التوصل إلى اتفاق.

ونحن كما ذكرنا تابعنا في التطورات الإقليمية، وفي الساعة الأولى أيضا كنا مع ملف العنف والجريمة وما كان يوم أمس في جديد المكر. قبل قليل الجيش يعلن أيضا، وهذا يأخذنا إلى جبهة الشمال، عن إصابة جنديين بجراح ما بين طفيفة ومتوسطة نتيجة انفجار مسيرة مفخخة. يوم أمس تم الإعلان أيضا عن مقتل جندي، بما معناه حرب الاستنزاف إن صح التعبير، مستمرة في الأراضي اللبنانية تحديدا في جنوب لبنان، في المقابل القصف الإسرائيلي المتواصل. وإن كان الاتفاق كما ذكرنا وفق ما ينشر في الساعات الأخيرة سيشمل أيضا جبهة الشمال. ونعود إلى ملفاتنا المحلية، وللأسف ونحن مع بداية يعني موسم السباحة ونقترب أيضا من إجازة العيد، وفي كل مرة نعود إلى الأمور المتعلقة بخطر الغرق والسباحة، ونحن نريد

0: إلى منطقة ساحل أجدود، وهناك غرق لشاب. مع الخط الهاتفي حسام سكافي. حسام يعطيك العافية، صباح الخير.
1: الله يسعد صباحا.
0: احكي لنا شو اللي صار معكم حسام، وشو اللي التفاصيل اللي عندكم بالنسبة للشاب اللي غرق أو على الأقل مفقود.
1: من أول قصة شو صار معنا؟
0: نعم
1: والله، تنين أولاد عم يعني عدايل نزلوا يسبحوا، مش داخلين نص متر، أول نص متر اللي عندي جريهم المي، أجت عوامة والله وصحبتهم.
0: نعم، إحنا بنحكي وين توصلوا الشط هم؟
1: أنت بتحكي على 6:30 تقريبا.
0: يعني وين أنت امبارح؟ أول امبارح وين
1: أديس؟ أول امبارح.
0: أول امبارح، بنحكي على يوم الجمعة.
1: الجمعة.
0: نعم، يعني في ساعات المساء وصلوا لشاطئ أجدود.
1: 100%.
0: وهذا الشاطئ مرخص ولا مش مرخص؟ في هناك
1: مرخص وفي منقذ وفي كل شيء.
0: ووصلوا بساعة،
1: هلا هم أول ما بلشوا يسبحوا ما كان في منقذ.
0: نعم، وصلوا بساعات إيش؟ كانت يعني الدنيا صارت مساء وعتمة، ما في منقذ بالشط ولا كيف؟
1: لا بتعرف مغربيات بتبلش تروح الشمس 6:30.
0: نعم، وهن حضرتكم أنتم من القدس مش هيك؟ من وين بالقدس؟
1: القدس بيت حنينة.
0: من بيت حنينة. شو عمرهم الشباب؟
1: 1 23 24، الثاني 28 29.
0: نعم، ونزلوا بالشط وقلت لي ما دخلوا يعني مي عميقة، ولكن التيار كان
1: أولها يعني الشرطة فرجتنا كاميرات في مجنب وعسكر، فرجتنا الكاميرات مش داخلين نص متر، أجت عوامة صاحبتهم. هم نفس الحكي كمان، الشاب الغرق أي جنبي اللي أنقذوه أول واحد.
0: نعم، ابن عمك شو اسمه اللي بعده مفقود؟
1: وائل سكافي.
0: وائل سكافي، واللي الشاب اللي أنقذوه حدك شو اسمه؟
1: أحمد سكافي. اللي أنقذوه أحمد صدفة، كان على زلاجة، شاب على زلاجة روسي أنقذ صدفة، يعني كان إلى ثلث ساعة بالمي عمال بحاول يطلع، من الله يعني أجا الشاب الروسي هذا على الزلاجة وطلع منها، عد 40 دقيقة نص ساعة لوصله هون على البر.
0: نعم، أحمد جنبك؟ أعطيني إياه.
2: لو
0: احمد يعطيك العافيه، الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك يا رب.
0: اللي فاهمه انا انه انت دخلت انت ومجموعه، يعني انت وشاب اخر صاحبك قريبك.
2: انا اولاد عم نزلنا بطياره واحده، خمسه اولاد عمي. انا وكمان واحد من اولاد عم نزلنا نسبح، اللي هو هلا المفقود.
0: نعم،
2: نزلنا نسبح عند الشط بالضبط واقفين، يعني دوب المي واصله الركبه، فجاه ما بلاقي الا تحتينا فيش ارضيه، وصلنا بنص البحر. قعدت تقريبا انا طول ساعة وقاعد بغرق، بس باخد نفسي وادوب مدبر حالي. اجوا تنين من الروس وساعدوني طلعوني، بس قعدت نص ساعة لسه طلعوني، يعني كان المي هايجة، يعني فجأة بتكة واحدة صار هايج البحر.
0: نعم، وانتوا عادة يعني كنتوا بتنزلوا لهناك بتعرفوا هذا البحر ولا او هذا الشط تحديدا، ولا اول مرة بتنزلوا لهناك؟
2: لا بنعرفه.
0: طيب اللي بيجي بقول لك ليش تنزلوا فيش منقذ، شو بتقول؟
2: احنا ما كناش نازلين نسبح عشان يكون في منقذ،
0: بس دخلتوا البحر.
2: احنا دخلنا البحر على البر، يعني احنا بقول لك ولاد عم قاعدين قبالنا، فجاه احنا صرنا جوا.
0: يعني البحر فاجئكم انه دخلتوا بمسافه قصيره جدا، وفجاه قلت لي بطل بالزبط. في ارضيه انه الطيار سحبكم لجوا.
2: صحيح.
0: ولا انت كيف بعد قلت لي 20 دقيقه انقذوك شباب روس كانوا على يعني على قارب صغير؟
2: مش قارب، الخشبة هاي بتتزلج فيها.
0: فهمت عليك. وابن عمك لحد الآن مش مبين.
1: له خطا بده يصير له 50 ساعة. قلنا
0: 50 ساعة. نعم، والآن مين يعني في شرطة في خفر سواحل، في حدا عم بدور ولا كيف؟ بس انتو كشباب ومتطوعين؟
2: في متطوعين، مش شرطة. الشرطة
1: واقفين مش مساويين اشي، يعني
2: راح من امبارح روحوا.
0: يعني الشرطة اجوا، بس يعني لما بلغتم انتم اجت الشرطة بسرعة؟ كان في زوارق تابعة للشرطة؟ كان في مروحيات ولا اشي؟
2: لا ما لو اجوا هذا الاشي عملوه بسرعة كان طلوه من زمان.
0: انتوا الان على الشط هناك في اجدود؟ ومين موجود هناك معكم؟
1: اولاد
2: عم القرايب هيك.
0: ما في متطوعين ولا في شرطة ولا في شيء؟
2: الوقت الحالي فيش حدا قاعد بدور، يعني بس هيك القاعدين قاعدين.
1: بس قاعدين.
0: وابن عمك وائل قلت لي 50 ساعة صلوا بختفي.
1: كمان شوي بده يصير له ساعة، 50 ساعة بالضبط.
0: وبعد عندكم أمل انه تلاقوه؟
2: ان شاء الله
1: احنا مش فاقدين الأمل، يعني احنا بنقول يا رب،
2: مالنا بربنا أول إشي،
1: يا رب يعني يكون معلق على خشبة هيك بعيد عنا، احنا مش قادرين نشوفه، أو طالع بسفينة هالسفن.

0: متخبي او مش قادر يوصل لنا. احنا مش بنقول يعني يا رب ما يكون تحت المي،
1: نعم
0: عملنا الله كبير يعني، طول ما هو مش مبين احنا بنتفائل
1: ان شاء الله خير وان شاء الله بتسمع خير. اخبار طيبه. بس عم بتقولي انه ما في غاد يعني شرطه خفر سواحل، ما في حدا مروحيه بالبحر.
0: هم لو اجوا اول ما صارت القصه، اول ما انقذوه، خلينا نقول لو اجوا بعد نص ساعه ساعه ودوروا علينا طلوه، انا بقول لك بس هم تاخروا تأخروا لأجوا وطلعوا كاميرات ورخفان عم يدوروا.
2: الساعة واحدة بالليل يعني بعد مرور
0: خمس ساعات. بلشوا طلعوا كاميرات يدوروا. وينكم تدوروا بكاميرات؟ بتعرف التصوير هذا تبع الرخفان؟
1: نعم نعم.
0: قعدوا يدوروا، احنا ما فقدناش الأمل، احنا ضلينا نمشي بإجرينا ودقينا فيهم، أجوا أولاد عمنا وأصحابنا وحبايبنا وجماعة من القدس ومن الشمال ومن الجنوب، والله كل وقف يعني ما حدا قصر.
1: نعم في يعني في موجودين متطوعين معكم، في الناس مثلا اللي بهن
0: حاليا؟ لا فيش حدا،
1: ما في حدا. والغطس وغطاسين اللي هن مهنيين
0: اجوا امبارح ما قدروش ولا اشي يسوي يعني، دخلوا متر مترين كان الوضع اشي خطر ورجع عقلتهم، احنا ما بنعرف بس كان اشي خطر والبحر هايج.
1: كيف البحر الان بعده هايج قدامكم ولا كيف شايف انت بالنظر يعني؟
0: اهون من امبارح، اهون من امبارح اليوم يعني خفيف مش
1: نعم. على كل إن شاء الله بتسمعوا أخبار طيبة وإحنا منوصل صوتكم، وإذا طبعا سمعكم حدا من المتطوعين واللي بيعرفوا بالبحر بتأمل إنه يوصلوا عندكم. أنتوا اليوم موجودين بأي شط في أجدود؟ يعني شط أجدود المعروف
0: جنب المعسكر شو اسمه، بس إحنا من ناشد، إذا حدا معه قوارب معه إشي إحنا بنطلع معه مندور يعني من نسب لعل وعسى والله يعني، بركي ربنا كتب له عمر جديد زي ما كتب لأحمد يكون شقة محطوط.
1: نعم.
0: يعني احنا ماسك فيش ماسك ايدينا واجرينا ولا معنا قوارب ولا ايش ندور.
1: وانت قلت لي انه ما في دوريات للشرطة اللي عم تعمل عمليات تمشيط على طول الشط، ما في شيء.
0: فيش الا امبارح اجوا ساعتين زمن هالشرطة دوروا وراحوا.
1: نعم. على كل ان شاء الله بتسمعوا اخبار طيبه اخوي حسام، ورح نكون على اتصال. شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
0: تحياتي. الله يعطيك الف عافيه.

إذن استمعنا إلى هذه القصة المؤلمة، وللأسف الشديد أقول هذا المشهد يتكرر في كل عام، وفي أيام العيد نعود إلى شواطئ البلاد ودخول شبان في من مجتمعنا العربي، إذا كان من الشمال من مختلف المناطق وأيضا من الضفة الغربية والقدس. وأعتقد أن الآن بالنسبة للضفة قد تكون الأمور أصعب لأن هنالك حواجز ومنع دخول، ولكن شبان من القدس يصلون إلى شواطئ في ساعات قد يكون فيها المنقذ قد غادر الموقع إذا كانت الشواطئ مرخصة، أو إذا لم يتواجد منقذ أصلا وشواطئ غير مرخصة، وهذا ينتهي للأسف الشديد بكوارث. استمعنا إلى شهادة أحمد سكافي، وكان مع أبناء عمومة وابن عمه حسام الذي وائل الذي فقدت آثاره في البحر في شاطئ من منطقة أشدود، وحسام سكافي هو أيضا من العائلة، وهم ينتظرون الآن عند الشاطئ، ولكن كما استمعتم يعني لا تواجد لشرطة أو لأي من طواقم الإنقاذ، عمليات التمشيط تقريبا متوقفة، ولا أحد للأسف يتحرك. إذا كان هنالك من يحاول مساعدة هذه العائلة بعد 50 ساعة على فقدان أثر هذا الشاب للأسف الشديد، ونأمل فعلا أن يصل خبر جيد، رغم أنه نعرف في مثل هذه الحالات الأمور تنتهي بكوارث، ولكن على وعسى أن يستمعوا إلى أخبار طيبة ونتيجة ما نتابع، وهي مناشدة الآن

جميع من يخطط للوصول إلى الشواطئ إذا كان شواطئ البحر المتوسط أو إلى بحيرة طبرية أو إلى أي مناطق فيها مجمعات مياه، الحذر ثم الحذر، وأن لا تتحول إجازة العيد إلى كارثة للأسف الشديد.

وعلى هذه النغمات أعزائي المستمعين والمستمعات نحن نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نحن في حال كانت هنالك أي تطورات إيجابية في موضوع المفاوضات الجارية أو أي إعلان سنوافيكم بالتفاصيل، كذلك في متابعة حثيثة لأخبارنا المحلية. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد النغمات والفاصل القصير الأخبار في تمام التاسعة مع الزميلة ياسمين، ومن ثم الأستاذ فهمي فرح في برنامجه الصباحي. تحياتي لكم، نهاركم سعيد وأسبوع طيب وآمن، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: سارة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 98650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
7: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: إيجا العيد وعيدنا

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90. بوضة لكريميريا ناسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل و 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس. الشمس. الشمس. الشمس. أحلى نغمين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تتواصل في إشدود لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن الشاب المقدسي وإليس كافي بعد تعرضه للغرق مساء الجمعة، وكانت قد تمكنت طواقم الإنقاذ من إنقاذ ابن عمه الذي كان برفقته حيث نقل إلى المستشفى بحالة جيدة لاستكمال الفحوصات الطبية. هذا ونشدت عائلة الشاب إسكافي في حديث لإذاعة الشمس بالدعاء لابنها بعودته سالما والمساعدة في عمليات البحث.

0: قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن المكالمة المهمة التي أجراها الرئيس الأمريكي ترامب مع قادة باكستان والسعودية وتركيا وقطر ومصر والإمارات والأردن تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سلام إقليمي. وأضاف في منشور على منصة إكس أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. أكد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن البيت الأبيض يأمل في حسم الخلافات خلال الساعة المقبلة والإعلان عن اتفاق مع إيران اليوم. وكشف أكسيوس عن مستشارين لترامب أن الرئيس الأمريكي مستعد لإعادة ضبط العلاقات مع إيران إذا لبت مطالبه المتعلقة ببرنامجها النووي. وذكر الموقع أن مسودة مذكرة التفاهم المرتقب أن يتم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران تضمن إنهاء الحرب في لبنان. وأشار الموقع إلى أن القوات الأمريكية التي تم حشدها مؤخرا في المنطقة ستبقى طوال مدة الاتفاق المؤقت ولن تنسحب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. إلى ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران وافقت مبدئيا على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي. في المقابل لم تصدر إيران حتى الآن أي تصريحات رسمية بشأن الاتفاق الذي تحدث عنه ترامب. من جانبها عبرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من احتمال التوصل إلى اتفاق مرحلي محدود لا يعالج البرنامج النووي واليورانيوم المخصب بشكل جذري ويؤجل الأزمة إلى مرحلة لاحقة. وذكر موقع أكسيوس أن نتنياهو أعرب لترامب عن قلقه إزاء الشرط المتعلق بإنهاء الحرب ضد حزب الله. واستمرارا في ردود الفعل الإسرائيلية وصفت القناة 12 الإسرائيلية الساعات المقبلة بالحاسمة مشيرة إلى أن تفاصيل التسوية المتبلورة بين إيران والولايات المتحدة لا تبدو في صالح إسرائيل. واستهجنت بعض التقارير الصمت المطبق من قبل رئيس الوزراء نتنياهو وديوانه إزاء الأنباء حول قرب توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وفي ساعات الليل تميل الأجواء قليلا إلى البرودة. في القدس 24 درجة، الجليل أعلى 23، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

صباح عليكم، وإن شاء الله نهاركم سعيد. هالصباح إن شاء الله دايما بيكون يحمل دايما أخبار الطيبة والسر لكل المستمعين وكل من يتابعنا في الوطن وعبر البحار. بشركني بهالتحيات الصباحية الزميل جاكي خوري اللي كان معنا ومعاكم بأول خبر، زميلة الواي اي وكالة الأنباء ياسمين عابد، كمان بغرفة الأخبار الزميلة ياسمين عماد، وصديقنا العزيز الزميل عدي ياسين المايسترو، مايسترو التقنيات والفنيات بإذاعتنا بهالصباح. صباح الخير.

إيه نعم، إذن تحياتي للي بيتابعونا بهالصباح كمان مرة، ويا هوا الحلوين الأستاذ وديع الصافي نبدأ معه في أغلب الحلقات دايما. يعني اليوم كمان بنقدم تحياتنا لمن يحتفل بعيد العنصرة يوم الاثنين الأحد والاثنين، إن شاء الله دايما بخير.

0: يا هوا الحلوين، وصباح الخير لكل الحلوين يلي بتابعونا في النهار. ان شاء الله دايما خير.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
0: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. في قسم الخضار، البندورة ب 2.90 للكيلو، الخيار ب 2.90 للكيلو، البصل ب 2.90 للكيلو، الملفوف الأبيض والأحمر ب 2.90 للكيلو، الخس ب 2.90 للوحدة، البقدونس، النعنع والشمير الوحدتين ب 2.90 بس. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
6: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و 90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و 90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و 90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و 90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و 90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: من مجموعة المشهداوي.
0: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاجي ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
10: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
11: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: الآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: كمان مرة يسعد صباحك، ونحن في إذاعة الشمس دائما نتابع المواسم والأعياد لكل الطوائف دون تفرقة. ونحن اليوم أحد العنصرة ونتحدث إلى قدس الأب ويليام أبو شقارة بعد لحظات قليلة عن هالمناسبة. أبونا ويليام الله يسعد صباحك، كل سنة وانت
1: صباح الخير. أبو فادي إليك ولجميع المستمعين، وكل عيد عنصرة، وكل جميع المستمعين بخير، كل مستمعين راديو الشمس، وطبعا القيمين على راديو الشمس بهذا العيد المبارك يا ربي.
0: شكرا لك على المقدمة الطيبة والتي يشع منها الصدق والمودة. أبونا ويليام أبو شقارة، العنصرة يعني حدثني عن هالتعريف وعن هالكلمة أولا.
1: يا ريت تسمح لي اليوم أبدأ بترتيلي، لأنه ترتيلي كتير حلوة.
0: بس ترجي ما اسمح الكاش يعني؟
1: ما بدي أطلب منك، ما باخدش غير لأخذ إذنك يا أبو الفايد.
0: تفضل حبيبنا تفضل.

0: نعم. وانا شكرا على الترنيمة.
1: نعم، كلمة عنصرة
0: نعم.
1: بالأساس هي كلمة عبرية
0: نعم،
1: وتعني اجتماع أو محفل،
0: يعني عتسيرت يعني
1: بالضبط عتسيرت باللغة
0: نعم.
1: اليونانية
0: نعم.
1: الكلمة بنتيكوست أي الخمسين أي الخمسين
0: نعم.
1: يعني المقصود 50 يوم بعد الفصح أو الفصحى، يعني هنو الفصح أو القيامة
0: نعم.
1: فصحى يعني عيد اليهود العبور أو عنا القيامة
0: نعم.
1: هذا العيد هو أحد الأعياد اليهودية الكبيرة الثلاثة اللي هم الفصح العنصرة والمظال. زي ما قلت أبو فادي حضرتك عتسيرت
0: نعم.
1: عتسيرت
0: نعم.
1: وبقولوا أنه بالتوراة وردت سبع مرات سبع مرات حتى بمعنى اليوم السابع للفصح بحسب نص التثنية. شان العتسيرت تدل على الاجتماع والتجمر
0: نعم. نعم.
1: اجتماع احتفالي لتقديم التقادم، وتدل على الاجتماع يعني لعلماء التوراة. هناك تفسير آخر حسب تفسير التوراة الوقوف عن كل عمل، يعني فيش عمل بالمرة
0: نعم.
1: وخاصة قبل انتهاء العيد. بس بالفترة الهيكل الثاني استخدمت اللفظة عتسيرت دلالة لعيد الأسابيع أو البواكير
0: نعم.
1: أو البواكير لأن كان اليهودي يعيدوا العنصرة لإحياء ذكرى دخولهم بشقاء وتعب كبير، حيث تمتعوا بأول محصول البواكير الحنطة والخمر بعد 50 يوم من خروجهم من مصر،
0: من سيناء نعم،
1: من سيناء نعم.
0: نعم.
1: إذن حسب العادة القديم يقع هذا العيد في اليوم 50 بعد الفصح اليهودي
0: نعم.
1: وكان أيضا اليوم 50 بعد قيامة السيد المسيح
0: نعم.
1: يعني العدد هو رقم 1 ولكن المعنى

0: طبعا يختلف. في العهد القديم كان يقوم الخمسين ذكرى استلام موسى الشريعة على جبل سيناء.
1: نعم.
0: هناك طلع واستنى واستنى صار زلزلي وبرق ورعد كله أخذ على حجر. أما في الزمن المسيحي وذكرى حلول الروح القدس على التلاميذ أي استلام يسوع شريعة الروح القدس يختلف تماما، وهو الإقنوم الثالث من الأقانيم الآب والابن والروح القدس. بالعهد القديم أي في اليوم الخمسين أعلن موسى للشعب وصايا الله، هكذا يعلن الآن بطرس لما بوقف وبوعظ بصير عنده قوة لأنه أخذ قوة من الروح القدس، تمجيد الرب يسوع للشعب. في العهد القديم خاطب موسى الشعب الذي يستعد لدخول أورشليم الأرضية. في العهد الجديد خاطب بطرس الشعب ودعاهم لدخول إلى أورشليم السماوية. يختلف كليا. لما كانوا اليهود في سبي بابل تحدثوا بلغات مختلفة ولا يتفاهمون كليا، ولكن هنا تكلموا لغات مختلفة وفهموا جميعا لغة الروح القدس. بسبب البلبلة اقترف الإنسان عن أخيه وافترق عنه، أما الآن أصبحوا عائلة واحدة لأن الابتعاد عن الله يخلق البلبلة. إذن العنصر في المسيحية عيد روح حلول الروح القدس، ذكرى حلول الروح القدس على التلاميذ، شريعة مكتوبة في القلوب بقوة الروح وليس مكتوبة على الحجاب. بينما اليهود عيد زراعي حصاد القمح والبواكير استلام الناموس وصايا العشر على جبل سيناء والتمهيد لمجيء الناموس بشكل عام. إذن اليوم نعلن عن بدء الكنيسي، اليوم الكنيسي تبدأ عملها والعنصر هي تحقيق وعود الله إعطاء الروح القدس إلى البشرية. بدنا نأكد مرة تاني أبو فادي، العنصر عيد تأسيس الكنيسة، المسيح أسسها على الصليب والروح القدس جمعها ووحدها يربط بينها وبين المسيح. الروح القدس هو فيض النعمة على المؤمنين ليقوم كل واحد منهم بالمهمة التي أعطيت إليه بموهبة الروح القدس وتعمل في بنيان جسد المسيح. إذن العنصرة ميلاد الكنيسة ليس حدثا تاريخيا مرة واحدة في الحياة، بل تجدد دائم لأن الروح القدس هو منذ الخليقة وسيبقى إلى انتهاء الدهر. الروح القدس تجلى في الكنيسة التي بقيت صامدة بالرغم من كل الاضطهادات والهرطقات. إذن بدي أذكر عيد العنصرة عيد موهبة الروح القدس المعطاة للكنيسة باعتبارها العطية الخالدة. العنصرة عيد الكنيسة ذكرى ميلادها واكتمال الثالوث الأقدس هو الأقنوم الثالث موهبة الروح القدس اللي فيه صرنا نعمد، صرنا نعطي موهبة الروح القدس وصرنا نتناول الإفخارستية. شو بقول يسوع؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلين قلوب الأحمال وأنا أريحكم. بس آخر لحظة، مواهب الروح القدس شو المواهب اللي بعطينا يعرف الروح القدس؟ اللطف، الأناة، الفهم، القوة، مخافة الله، الحكمة، العلم والتقوى. وبيقول آخر شيء، تعالى أيها الروح القدس وحل فينا، اكتب شريعتك في قلوبنا واسمع منا كنيسة حية، كنيسة تتصل وتنير العالم. هذا هو العنصرة. بدي بس أرتب لك آخر ترتيل وأكيد أدخل للصلاة، بس لازم أرتب لك إياها.
1: تفضل.

0: القدوس باتفاق الأسوار. كل عام وانت بخير.
1: شكرا لك أبونا، الله يخليك وكل سنة وانت سالم.
0: شكرا أبو فادي لك ولكل القائمين على راديو الشمس اللي بعطونا نوصل كلمة الله لجميع المستمعين. أكيد

0: ملايين بيستمعوا هاي الإذاعة. شكرا كثير.
1: أشكرك، وهذا بعض الواجب من إذاعة الشمس وإدارتها أبونا. شكرا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا، نهارك سعيد، كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير، إلى اللقاء. وحكى لنا أبونا عن الوصايا العشر اللي هي يعني عيد الشفوات، خلينا نقول هيك معلش أستعمل الكلمة العبرية لا تأخذوني، هو عيد إعطاء الوصايا كما تفضل أبونا ويليام أبوشكارة لموسى عليه السلام في جبل سيناء. أستاذ وديع صافي قدم الوصايا العشر، نسمع.

قمر فيها قمر انطبعت بأحرف نور ع أقدس حجر ع أقدس حجر لما الوصايا ربنا فيها قمر فيها قمر انطبعت بأحرف نور ع أقدس حجر ع أقدس حجر وقال له لموسى بوقت

الحمر انطبعت بأحرف نور أقدس قزر أقدس قزر لما الوصايا ربنا فيها أمر فيها أمر انطبعت بأحرف نور أقدس حجر أقدس حجر وقالوا لموسى بوقت

0: الوفاء يا العشر. تحياتي للي بيتابعوا معنا بهالصباح دايما إن شاء الله صباحا خيرا نرجوه لكم. بعد شوي رح نكون مع الراصد الجوي باروخ.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفونة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفونة.
2: شاري انا بالطريق.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

لياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: إجا العيد وعيدنا، إجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، إجا العيد وعيدنا، إجا العيد وعيدنا، وبأحلى شروي زبطنا، وبأحلى شروي زبطنا. شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: الشمس دائما.
4: شو الواحد بيعمل على العيد؟ عيلة ودار ويمكن تيول مش بحتيه تاني يوم.
5: سلام، معك أبو الحروف، كل عام وإنت بخير. هو في أحلى من البيت والمشاوير مع العيلة؟ يلا انبسطوا.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
8: وبتابع معكم لحظات، والراصد الجوي الدكتور باروخ زيف راح يحكي لنا عن أحوال الجو لهالأسبوع إن شاء الله. يعني بدت أو بدي الربيع أو بدي الصيف، لكن يمكن مرات يكون في أشياء خارجة عن القاعدة.

المرشحات الأندلسية هنالك قصة زي ما بنعرف قديما كان يقال الولد ولد ولو كان قاضي بلد. القصة حسب سلام الراسي حكاها عن محمد علي باشا لما كان مارق وشاف ولاد عم بيلعبوا فأعطاله لأحد الولاد كم قرش هيك وقال له شو كنت ممكن كان عم بيلعبوا الجلي يعني البنانير فقال له إيه شو ممكن تشتري أو شو تعمل بهالمصاري قال له إيه بشتري جلل بنانير فقال محمد علي باشا والولد ولد ولو كان قاضي بلد. ولكن الدكتورة راوية جرجورة يسعد لي صباحي دكتورة راوية بربارة جرجورة كتبت الأغنية الجميلة عن الولد خلينا نسمعها مع بعض يلا.

نعم، إذا ما بدي أحكي على البلد، خذ إصرارك من الولد. كتبت هالأغنية الدكتورة راوية بربارة جرورة، مفتشة المعارف العربية للغة العربية. شكرا لك دكتورة. يعني هل الرسالة ما بدي أحكي على البلد، خذ إصرارك من ولد، أنا صرت كبير شبت بكير، على الحكي ما عاد لي جلد، خذ إصرارك خذ إصرارك من ولد. هل أغنية اللي فيها رسالة يمكن قد تؤثر إن شاء الله تؤثر، وإن شاء الله في بيكون المرات القادمة إنه موجودة على اليوتيوب حتى نقولها بشكل أوضح للمستمعين. دكتورة رابية صباح الخير وشكرا لك، يسعد صباحك. أعتقد لحنها تأثير حدد، ولكن حتى الآن يمكن ما بعرف مين اللي غناها. علينا يجب أن يعني نقدم ما يستحقون إن شاء الله في برامج أخرى، ويكون الصوت أكثر وضوحا. صباح الخير.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعهم ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلب محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و 90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: إيجا العيد وعيد.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناد بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أسفر تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة قرب تل العدس بين العفول وكسال عن إصابة شخصين بحالة حرجة، وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت المكان أنها عثرت على شخصين فاقدين للوعي، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بعد منتصف الليلة الماضية بجراح خطيرة إثر حادث وقع خلال قيادته تراكتيرون في منطقة أم الفحم. هذا ونقل الشاب بعد تلقي الإسعافات الأولية إلى مستشفى عيمك بحالة خطيرة لاستكمال تلقي العلاج. تتواصل في إجدود لليوم الثالث على التوالي عملية البحث عن الشاب المقدسي وإليس كافي بعد تعرضه للغرق مساء الجمعة، وكانت قد تمكنت طواقم الإنقاذ من إنقاذ ابن عمه الذي كان برفقته ونقله إلى المستشفى بحالة جيدة.

0: جيدة لاستكمال الفحوصات الطبية. هذا ونشدت عائلة الشاب سكافي في حديث لإذاعة الشمس بالدعاء لابنها بعودته سالما والمساعدة في عمليات البحث. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن المكالمة المهمة التي أجراها الرئيس الأمريكي ترامب مع قادة باكستان والسعودية وتركيا وقطر ومصر والإمارات والأردن تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سلام إقليمي. وأضاف في منشور على منصة إكس أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. أكد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن البيت الأبيض يأمل في حسم الخلافات خلال الساعات المقبلة والإعلان عن اتفاق مع إيران اليوم. وكشف أكسيوس عن مستشارين لترامب أن الرئيس الأمريكي مستعد لإعادة ضبط العلاقات مع إيران إذا لبت مطالبه المتعلقة ببرنامجها النووي. وذكر الموقع بأن مسودة مذكرة التفاهم المرتقب أن يتم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن إنهاء الحرب في لبنان. في غضون ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران وافقت مبدئيا على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي. في المقابل لم تصدر إيران حتى الآن أي تصريحات رسمية بشأن الاتفاق. من جانبها عبرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من احتمال التوصل إلى اتفاق مرحلي محدود لا يعالج البرنامج النووي واليورانيوم المخصب بشكل جذري ويؤجل الأزمة إلى مرحلة لاحقة. وذكر موقع أكسيوس أن نتنياهو أعرب لترامب عن قلقه إزاء الشرط الخاص بإنهاء الحرب ضد حزب الله. واستمرارا في ردود الفعل الإسرائيلية وصفت القناة 12 الإسرائيلية الساعات المقبلة بالحاسمة مشيرة إلى أن تفاصيل التسوية المتبلورة بين إيران والولايات المتحدة لا تبدو في صالح إسرائيل. واستهجنت بعض التقارير الصمت المطبق من قبل رئيس الوزراء وديوانه إزاء الأنباء حول قرب توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: اللغة العربية لحظات ونكون مع الأستاذ الفاضل الأستاذنا الكريم أستاذ رياض مخول. الله يسعد صباحك.
1: صدق الله
0: أستاذنا. في يمكن نعم صوت أو يمكن أنه يمكن مش واضح، عم سمعني مبيح أنت؟
1: أنا سامعك منيح.
0: نعم لسه منيح. نعم أولا وسعدت صباحا، واليوم نحن في حديث عن يمكن كتاب قديم جدا ونحن تعلمنا فيه القصص على ألسنة الحيوانات، وإذا قلت هذا فنحن دغري راح نعرف أنه هذا كليلة ودمنة، صح؟
1: نعم
0: صح.
1: نعم أستاذي. نعم, نعم. كتاب كليلة ودمنة.
0: نعم، من كتبه، من جمعه أولا قبل أن تحدثنا عن قصة معينة من هذا الكتاب؟
1: نعم الكتاب مترجم، ترجمه ابن المقفع إلى العربية.
0: نعم.
1: تحت اسم كليلة ودمنة على اسم حيوانين كنوع من الرمز للسلوك البشري، و وقيل كان اسمه يحكى أن كل كتاباته تبدأ، كل القصص، لأن كل القصص تبدأ بيحكى أن. هذا الكتاب يا أستاذي هو رفيقي أنا شخصيا في الحكمة الدائمة.
0: نعم.
1: أعود إليه كثيرا كثيرا لأغرف من كنوز الحكمة فيه وتعاليم حسن السلوك والتصرف، إضافة إلى ما تعلمناه نحن طبعا من حكم أهلنا وأصدقائنا والمخلصين المحيطين بنا، لأن الحياة تجربة واختبار. فهذا الكتاب يعد من أعظم الكنوز الأدبية التي خلدها التراث الإنساني، فهو ليس مجموعة من الحكايات على ألسنة الحيوانات كما قد يبدو لأول وهلة. إن قراءة هذا الكتاب، يعني أطلب من جميع الناس قراءته، يعني وكثيرون كثيرون قد قرأوه، وأنت تفضلت بذلك، كنا نتعلم نصوصا منه في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
0: نعم.
1: وقراءته يجب أن تعاود. إن قراءة هذا الكتاب ضرورية لكل من يطمح إلى تهذيب عقله وصقل حكمته والارتقاء بذائقته اللغوية والفكرية. فهذا الكتاب بحق يا أستاذ الكريم هو أول كتاب عربي في الأخلاق.
0: نعم.
1: لما فيه من نصائح وتوجيه بطريقة المثل المعقول، بطريقة المثل المعقول. فهذا الكتاب يعلم القارئ والقائد. نعم. أي قائد وأي مسؤول يعلمه الحكمة.
0: نعم.
1: وكيف تخفى الحكمة العميقة خلف الأسلوب البسيط، وكيف يمكن للكلمة أن تكون أبلغ من السيف في إصلاح النفوس وتقويم السلوك، ومن خلال قصصه الرمزية يغرس قيما سامية كالتمسك بالعقل والعدل والوفاء والحذر من الخداع وحسن التدبير في شؤون الحياة.
0: نعم.
1: إن قراءة كليلة ودمنة،
0: يعني أنا أذكر أستاذ رياض بكتاب المشوق كان دائما يكون موجودة هالقصص اللي عن كليلة ودمنة.
1: نعم دائما. نعم. في كل المراحل، ولكن للأسف الشديد في مناهجنا الحالية في المدارس الثانوية بالأخص.
0: نعم.
1: أقول إن هذه القصص مفقودة تماما.
0: نعم.
1: مفقودة تماما ولا تدرس ولا تعلم. إن قراءة كليلة ودمنة يا أستاذي ليست طرفا ثقافيا، بل هي رحلة في أعماق الحكمة الإنسانية، يتعلم فيها الإنسان كيف يفهم الناس، لاحظ، كيف يفهم الناس ويزن الأمور بعقل وروية، ويدرك أن الأدب العظيم لا يمتع فقط، لا نقرأ من أجل المتعة فقط، بل يربي وينير العقول. وما أحوجنا في هذا الزمان الرديء إلى من يحمل هذه الرسالة.
0: نعم.
1: رسالة القيادة الحكيمة

0: جميع المستويات الأدبية والثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها. ففي عرض الكتاب، في عرض الكتاب هذا الكتاب كليلة ودمنة دمنة تقدم يقدم مثل الصياد والحكمة، قصة الصياد والصدفة، آسف، قصة الصياد والصدفة كنموذج حي لما نعيشه اليوم وكرسالة واضحة إلى تصحيح المسار. يقول فيها، يوجه كلامه إلى القارئين وإلى الكتاب وإلى جميع القادة، يقول: وكذلك يجب على قارئ هذا الكتاب أن يديم النظر من غير ضجر ويلتمس جواهر معانيه ولا يظن نتيجته إنما هي الإخبار عن حيلة بهيمتين أو محاورة سبع لثور. لأننا نعرف أن الكتاب هو محاورة بين الحيوانات والطيور، فينصرف بذلك عن الغرض المقصود ويكون مثله مثل الصياد الذي كان في بعض الخلج، يعني الخلجان،
1: نعم،
0: يصيد فيه السمك في زورق، فرأى ذات يوم في عقيق الماء صدفة تتلألأ حسنا فتوهمها جوهرا له قيمة، وكان قد ألقى شبكته في البحر واشتملت على سمكة كانت قوت يومه فسلاها وقذف نفسه في الماء ليأخذ الصدفة، فلما أخرجها وجدها فارغة لا شيء فيها مما ظن، فندم على ترك ما في يده للطمع فيما فاته على ما فاته، فلما كان اليوم الثاني تنحى عن ذلك المكان وألقى شبكته فأصاب حوتا صغيرا، ورأى أيضا صدفة سنية أي لامعة فلم يلتفت إليها وساء ظنه بها فتركها، واجتاز بها بعض الصيادين فأخذها فوجد فيها درة تساوي أموالا. فهذه القصة موجهة إلى كل قارئ وكل قائد في كل مجال، كأنها تقول له وتقول لنا: إياك والاغترار بالمظاهر، فقد تبدو الأشياء من الخارج ثمينة أو واعدة، لكن حقيقتها قد تكون مختلفة تماما. وكأنها تقول لنا: إياك والطمع، وتقول لنا وللجميع: إياك والطمع الذي يؤدي إلى خيبة الأمل.
1: نعم.
0: الصياد الذي ظن أن الصدفة تخفي لؤلؤة ثمينة لكنه بعدما فتحها وجدها فارغة فشعر بالندم، وما أصعب الشعور بالندم.
1: نعم.
0: وكأنها تقول للإنسان: تمسك بالقناعة أيها الإنسان لأنها خير من التعلق بالأوهام، فالإنسان أحيانا يترك ما يملكه طمعا فيما يتخيله أفضل، ثم يكتشف أنه خسر الاثنين.
1: معنى.
0: وما أشد الخسارة يا أستاذي.
1: نعم، الخسارة دائما. نعم.
0: آسف. والعبرة المختصرة كما يقول المثل: ليس كل ما يلمع ذهبا.
1: نعم.
0: والطمع يوقع صاحبه في الندم.
1: نعم أستاذنا، شكرا على القصة الجميلة والهادفة. يعني كمان أذكر أحمد شوقي كتب على ألسنة الحيوانات، والأديب الفرنسي لافايت، وكمان العديد، كامل كيلاني كمان، يمكن كلهم أخذوا.
0: نعم، كثيرون الذين كتبوا. أحمد شوقي في كتابه الشوقيات أو في ديوانه الشوقيات أفرد
1: نعم.
0: يعني نصوصا خاصة على ألسنة الطيور والحيوانات كنوع من التهذيب.
1: نعم.
0: والتعليم.
1: لعل
0: وهي, نعم. وهي رقيقة جدا، يعني يمكن لكل إنسان أن يفهمها على طريقة كليلة ودمنة.
1: نعم. استاذ رياض.

0: بدي أشكرك ويسعد صباحك. شكرا
1: أسعدك
0: لك.
1: الله وأسعد جميع المستمعات والمستمعين الكرام.
0: شكرا لك كليلة ودمنا. نعم هذا كان، وإن شاء الله الطلاب اليوم يقروا منا شوي. تذكرون، تذكروا معي سمير يزبك المطرب اللبناني في السبعينيات غنى

0: الريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح أحلى شروي زبطنا،
4: ذبح أحلى شروي زبطنا.
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: في

0: جاءت عنا
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: مهما صحيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهما صحيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق.

0: حتى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
6: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: الشمس دائماً.

سلام صباح فخري مؤسس طرب حلب. بيختار لي الأستاذ الأديب علي قدح القول لتولستوي: على الإنسان أن يكون رحيما، لأن الرحمة تجمع بين البشر، وأن يكون أديبا لأن الأدب يوحد القلوب المتنافرة. شكرا أستاذ علي قدح، يسعد صباحك.

0: صباح فخري وبتابع معكم بعد الفاصل الإعلاني من إذاعة الشمس. تحياتي للي بتابعوا. خليني كمان أشكر الزميل خليل بكار حداد للمشاركة بإعداد البرنامج. تحية كمان للزميل عدي ياسين المايسترو مايسترو التقنيات الإذاعية. وكمان بدي أحيي زميلة ياسمين غميد في غرفة الأخبار والمستمعين في كل مكان لإذاعة الشمس. تحياتي الإعلان.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إيجا العيد وعيدنا.

شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14.

0: شكله 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
2: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
3: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
1: شاري انا بالطريق.
0: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
4: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا قليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
0: إجا العيد وعيدنا،
5: إجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إجا العيد وعيدنا،
5: إجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
8: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
7: في مكيف في تورنادو انفرت.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك
1: أوبتينايز، أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتب إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
4: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: كات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: وبعد أعزائي متابعا معكم، وعذرا السيدة نايفي بيدوسي على الانتظار.
4: يسعد صباحكم.
3: الله يسعد صباحك، يعني تأخذناش على الانتظار. تحياتي لإليك، ونتحدث في هذا اللقاء من إذاعة الشمس عن المكتب.

0: ثقافي مش فقط مكتبة، اللي هو يضم داخله أقسام متنوعة ما بين قسم الثقافي، قسم التربية، وقسم الزوار اللي طبعا بالإضافة لقاعات القراءة والكنوس والموروثات اللي موجودة عندنا. يضم تقريبا 8 ملايين مصدر بداخله، ما بين كتب، مخطوطات، صور توثيقية، أرشيف، خرائط، بالإضافة للمعارض المختلفة، منها المعارض ثابت اللي من خلاله ممكن الاطلاع على 5 مجموعات مهمة تعنى فيها المكتب الوطني، اللي هي مجموعة الإسلام والشرق الأوسط، مجموعة اليهودية، مجموعة إسرائيل، مجموعة العلوم الإنسانية، ومجموعة الموسيقى، بالإضافة لمعارض مؤقتة اللي هي بتقيمها بين الفترة والأخرى اللي بتعرض موضوعات خاصة يعني معينة. هلأ يعني معرض إلى المكتبات الداخلية للفنانة هدفة جولدفخت، وفي عنا معرض الورود اللي بعد شوي رح يزيلوهن ويركبوا معرض جديد اللي هو بيحكي عن أسرار الكون بتعرض لها من خلال يعني مصادر ومخطوطات قديمة من وجهة نظر إسلامية يهودية ومسيحية من 3 ديانات.
1: أستاذتي نايفة بيدوسي، تحدثتي عن المعرض، وهذا المعرض يضم لماذا يعني بالذات افتتح أمام الجمهور قبيل الأضحى المبارك؟
0: إحنا في عندنا المعرض الثابت اللي هو مفتوح كل أيام السنة. بالإضافة للمعرض الثابت خلال الموسم الحج إسا وبمناسبة عيد الأضحى، في إمكانية إنه المكتبة لقت نفسها تقدم يعني روائع إرث تاريخي وكنوز تراثية، مقتنيات ومخطوطات نادرة لتوثق تاريخ الحج. كرحلة مش بس إيمانية، كمان إنسانية، وكمان كرحلة معرفية اللي هي امتدت عبر قرون يعني لحد العصر الحديث اليوم، لحتى تركز على دورها الريادي والمحوري في حفظ وإتاحة وتوثيق يعني الإرث والكنوز الفكرية الموجودة، بالذات لطبيعة المرحلة اللي هي موسم الحج وعيد الأضحى. فكان الهدف من إقام يعني من فتح أبواب المكتب الوطني للإطلاع على هاي الكنوز الموجودة.
1: نعم، وهذا المعرض وهذه الكنوز، هل ممكن يعني يمكن تكشف لنا بعض الأسرار من أي تواريخ، أي كتب موجودة، أي وثائق موجودة، والتاريخ يمكن لسنوات خلت من زمان؟
0: صحيح. رح نبلش طبعا بأهم الكنوز الموجودة، هي مصاحف قديمة جدا تعود للقرون الأولى للإسلام. اللي هي نقدر نقول في عنا
1: يعني القرون الأولى، أعطيني مثال.
0: في عنا مخطوطة قرآنية اللي هي كتبت على الرق مثلا تعود للقرن 9 ميلادي، اللي هي بالضبط يعني القرون الأولى
1: لظهور الإسلام.
0: وهي القطع من الرق طبعا مرأت عمليات ترميم دقيقة ومعقدة داخل مختبرات المكتبة حتى نقدر نتيحها للجمهور، وحتى كمان نضمن صيانتها للأجيال القادمة. بالإضافة للمخطوطات القرآنية في عنا كتيبات اللي هي نادرة، مخطوطات تشرح مناسك الحاج اللي هي من القرن 12 ميلادي، برضو يعني من القرون القديمة جدا. اللي فيها تفصيلي مصور يعني بوصف كل مراحل مرحلة الحاج من الطواف في الكعبة، السعي بين الصفا والمروة،
1: الوقوف من القرن 12 عم بتقولي
0: من القرن 12. وبالإضافة لطبعا في كمان مؤلفات فقهية مش بس إنها أشياء مصورة، اللي هي بترتبط بأحكام يعني كل أحكام الطواف والحاج. ومن ننساش كمان كتاب دلائل الخيرات اللي هو من القرن 13 ميلادي، اللي هو اشتهر برسوماته التوضيحية، وهي كانت ملونة اللي هو إشي مش مألوف بهذيك الفترة. اللي هو بوثق رمز بصري اللي هو رسم يعني بأذهان المسلمين حتى العصر الحديث للمسجد الحرام والمسجد النبوي. هاي الأشياء القديمة، بالإضافة لمشاريع اللي هي في الحاضر ومشاريع اللي هي كمان مستمرة مستقبلا، مثل الأرشيف الصور الموجودة عندنا اللي بتعود للقرن الماضي، اللي بتوثق كل تجربة إنسانية عند الناس، يعني يشمل توثيق لحظات الوداع، تجهيز. بالإضافة لمشروع اللي هو جدا مهم اللي هو بوثق قصص الحج، وهو مشروع مرئي رقمي اللي فيه مقابلات مصورة من حجاج وحجاجات يعني من المجتمع العربي.

0: عنا بالبلاد
1: نعم.
0: اللي بيرووا فيهن بأسلوبهن وبشرحوا تجربتهن الشخصية مع الحادث يعني خلال كل المظاهر التي ترافق من حفل الوداع ومشاق السفر
1: نعم.
0: لحد التحولات الإنسانية والروحية اللي مرقوا فيها يعني في بلدانهم بعد
1: نعم.
0: مجال التجربة الروحية الدينية، فكل موجود عنا يعني
1: نعم. هذا يعني هذا معرض الكنوز بنقدر نسميه سيدنا هيفي، الكنوز اللي يعني اختار منا ما بيعرفوها. اسمحي لي بسؤال، اللي بيجي لعندكو ايش اكتر اشي بيطلب انه يقرأ؟ ايش اكتر اشي ان نقول البيست سيلر او ديش سيلر؟ لا، البيست قراءة شو؟
0: حلو جدا سؤالك، لأنه مثلا المعرض الثابت عندنا بما أنه يضم كتب ومخطوطات اللي هي قديمة جدا واللي بتتطرق لجميع فئات المجتمع سواء بجميع دياناته بجميع طوائفه يعني، فأكتر إشي الطلب أنا عادة بشوف يعني دايما بحبوا يفوتوا على المعرض الثابت ويقرأوا كل المخطوطات والكتب الموجودة هناك. كل واحد ممكن يلاقي هناك شيء تخصه، لأنه هو بالأساس معمول ككنز المفردات اللي هو يحمل قصتي وقصتك يعني. قصتي أنا بلاقي حالي فيها موجودة، بلاقي مصادر اللي هي بتحكي عني وتحكي عن حياتي الاجتماعية أو الدينية أو التاريخية وكمان بلاقي قصص فيه ومخطوطات اللي هي بتوثق الحياة الإنسانية والدينية والاجتماعية لناس اللي هم تانيين، واللي بيشمل كمان مخطوطات كتب صحافي جرايد يعني صحافي قديم جدا حتى قبل قيام الدولة، تطور اللغة العربية، تطور الخط العربي. فأنا بلاقي الناس كتير بتعطي تركيز في هذا المعرض، لأنه عن جد الكنوز اللي هي جدا كثيرة وجد للاهتمام وجدا مهمة يعني، لأنه نعيش تاريخنا.
1: نعم، سؤال يعني ما فكرتوا أو المسؤولين ما فكروا أنه يفتتحوا كمان فرع في شمال البلاد أحسن منكم فقط في القدس؟ في تفكير عن الشكل فيه؟
0: لا أنا
1: نعم
0: في تفكير عن الشكل، لأنه المكتب الوطني بالوقت الحالي على الأقل المكتب الوطنية هاي جديدة فتحوها بال 2023.
1: نعم،
0: هي بعد افتتحت بعد 10 سنين من الإقامة من هنا الكنوز والمقتنيات الموجودة والمخطوطات والكتب الموجودة والمصادر عندنا. فهي مكتبة وطنية بمعايير يعني مش من السهل كمان انك تفتح يعني فروع للقادمة، لانه هي بنفسها هدف يعني، هي بنفسها صرح ثقافي عالمي اللي حتى يعني بالنسبة لسؤالك مش بس بيجوا ناس محليين اللي هي من المنطقة أو ناس من الشمال، كمان حتى السياح ووفود اللي بيجوا من خارج البلاد، فكل المتواجدين عندنا
1: يعني تحتوي على يعني كمان كل اللغات كما أعتقد، مش بس اللغة العربية.
0: صح، هي موجودة حتى اللوائح اللي فيها حتى الكتب والمصادر اللي فيها موجودة بكل أول إشي اللغات الرسمية الموجودة في الدولة اللي هي العبرية العربية والإنجليزية.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى مصدر من جميع جميع اللغات ممكن تخطر على بال.
1: نعم. نعم. كمان مرة يعني بعض المستمعين حابين العنوان كمان مرة، ساعات الاستقبال إذا أمكن سيدة نايفي بيروت.
0: المكتبة الوطنية هي بتفتح طبعا أبوابها من الأحد للجمعة.
1: من الأحد للجمعة، نعم.
0: أحد للخميس هي فاتحة من الساعة 8 الصبح للساعة 8 بالليل. يوم الجمعة طبعاً نص النهار للساعة 1:30.
1: نعم.
0: وطبعاً هي ملائمة جداً بالذات إسا بعطلة العيد لفعاليات عادية.
1: نعم.
0: وتثقيفية كمان لمجموعات صغيرة وكمان لمجموعات كبيرة. وممكن حتى يجدوا أماكنهم ممكن يتصلوا على هاتف نجمة 5049 اللي هو مركز الحجز
1: 5049 نجمة 5049
0: يتصلوا للمكان لمركز الحجز، طبعا هناك يوجههم ويعرض عليهم إمكانيات متوفرة.
1: نعم. سيدة نايفي بيدوسي، في شيء حابة كمان تقولي ما سألتك عليه؟ التوضيح يمكن للمستمعين.
0: لا أنا بس يعني هقول انه انت افتتحت المقابلة، عن جد في كتير ناس بيعرفوش الامكانيات المتاحة داخل الوطنية للجميع. وهي امكانيات عن جد كبيرة وواسعة من أصغر عضو في العائلة لحتى الفعاليات اللي متوفرة للأجيال المسنين والمتقاعدين الكبار. كل واحد بيلاقي فيها

0: نفسه، كل واحد بلاقي فيها انتماء لإله، كل واحد في يعمل فيها. فبدي أركز إنه هي فاتحة أبوابها لجميع فئات وأعمار وأجيال المجتمع تحت شعار قصتي وقصتك، لأنه كلنا قصتنا يعني موجودة هناك وموجودة وممكن نستمتع يعني بالتبادل.
1: نعم. سيدة نايفي بيدوسي المسؤولة، مسؤولة الإرشاد والمضامين في المكتبة الوطنية في القدس، بيقول لك أضحى مبارك وينعاد عليكم بالخير، يعطيك العافية.
0: شكرا، كل عام بألف خير.
1: الله يخليك، يسعد صباحك.
0: شكرا شكرا.
1: نعم، المكتبة الوطنية في القدس، نايفي بيدوسي المسؤولة عن الإرشاد والمضامين، شكرا لإلك عن الشرح الكافي والوافي عن المكتبة، ويعني كثير منا ما بيعرفوها، عشان هيك يمكن هي كمان افتتاح واستغلال عطلة عيد الأضحى المبارك لزيارة هذه المكتبة. تحياتي. اسمحوا لي أن أشكر مايسترو التقنيات الهندسية في الإذاعة، إذاعة الشمس، عادي ياسين، تحياتي لك عادي، يعطيك العافية. 11 زميلة ياسمين غميد تكون معكم في جولة إخبارية جديدة. بعد 11 زميل إيال حميد حديد، بيت العيلي. ما بنسى أشكر الزميل خليل إبكار حداد لمشاركته بإعداد البرنامج.

ولابد أن أقدم أجمل التهاني بالأضحى المبارك إن شاء الله ينعاد على الجميع دون استثناء من الخير واليمن والبركة. ودي أختاركم بالآخر أسمهان عليك صلاة الله وسلامه. نلتقي لنرتقي.

0: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعهم ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: بدون مقدمات كاش يمحل.

0: حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحديث عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وجود تقدم كبير في المفاوضات مع إيران لكنه غير نهائي، وأضاف روبيو أن المزيد من الأخبار الجيدة حول الوضع في إيران ومضيق هرمز ربما تصدر اليوم. وشدد روبيو على أن رئيس ترامب ملتزم بمبدأ عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. بدورها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه رسمية بأن طهران تصر على ضرورة الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى من المفاوضات كشرط لأي تفاهم أولي. وأضافت الوكالة أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب رغم ما تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية، وأكدت أن إيران تتمسك بممارسة سيادتها على مضيق هرمز بطرق مختلفة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون تنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته، وأضاف أن من ينتظر بوقاحة أن تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة من إلحاق الأذى بالبلاد وتقسيم إيران وتدميرها يجب أن يحاسبوا أمام الرأي العام. بدوره قال القائد العام للحرس

0: الثوري الإيراني أحمد وحيدي إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والقوة الردعية على كافة المستويات، وحذر وحيدي من أن أي اعتداء جديد على إيران سيواجه برد مدمر على المستوى الإقليمي والأبعد من ذلك. أكد عضو كتلة الوفاء النائب حسن فضل الله أن إيران تقف إلى جانب لبنان، مشيرا إلى أن طهران ربطت الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف الحرب على لبنان. وقال فضل الله أن هذا الشرط وضعه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي والقيادة الإيرانية، معتبرا أن الحرب لن تتوقف فقط في إيران وإنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان. ميدانياً، دوت صافرة الإنذار في مناطق عدة في الجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان. من جانبه شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان، وأعلن الجيش عن تدمير مسار تحت أرضي تابع لحزب الله في منطقة جبل روس. في الأخبار المحلية، أسفر تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة قرب تل العدس بين العفول وكسال عن إصابة شخصين بحالة حرجة. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت المكان أنها عثرت على شخصين فاقدين للوعي، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بعد منتصف الليلة الماضية بجروح خطيرة إثر حادث وقع خلال قيادته تراكتورون في منطقة أم الفحم. هذا ونقل الشاب بعد تلقي الإسعافات الأولية إلى مستشفى عامك بحالة خطيرة لاستكمال تلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير، أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا في بيت العيلة. اليوم الأحد، بداية لأسبوع عشية العيد. تميل القلوب إلى الطمأنينة وتبحث الأرواح عن فسحة أمل. يترقب العالم على إيقاع مختلف، ليس فقط إيقاع العيد وزينة العيد، بل إيقاع السياسة الثقيلة. تتجه الأنظار إلى ما قد تحمله الساعات القادمة والأيام القادمة من مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. هذا التوقيت الحساس تبدو المفاوضات أكثر من مجرد حوار سياسي، هي اختبار لمدى قدرة العالم على تهدئة التوترات وفتح نافذة نحو الاستقرار الذي طال انتظاره. هل يكون العيد هذا العام شاهدا على خطوة تقرب المسافات وتخفف من حدة القلق الذي يخيم على المنطقة، بين تفاؤل حذر وواقعية صارمة نعيش هذه الأيام؟ ويبقى السؤال مفتوح، هل تحمل هذه الأيام بشرة اتفاق أم أننا سنبقى في دائرة الانتظار؟ الكثير من أسئلة هذا الصباح، كما نتمنى أن تكون السياسة هذه المرة أقرب إلى صوت العقل من ضجيج الاختلاف. صباحكم خير، أهلا بكم في بيت العيلة.

عندليب الأسمر محطتنا الغنائية الأولى. أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا في كل مكان. بيت العيلة برنامج الأسرة والمجتمع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، ساعتين من الزمن نكرسها للأسرة وأفرادها لنقول بأن للأسرة أهمية خاصة، وشؤون الأسرة هي أهم الأمور التي من المفروض أن نعتني بها ونناقشها.

نبتعد عن العناوين المركزية الإخبارية لنكون معكم مع حياتكم اليومية. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عادي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عن شو رح نحكي اليوم؟ الكثير من مواضيع ومجالات عديدة، منها سنتحدث عن شهر مايو وهو شهر الرعاية البديلة، فترة مخصصة لزيادة الوعي بالأطفال الذين أخرجوا من منازلهم ويبحثون عن عائلة دافئة. سنتحدث عن هذا الموضوع من خلال الحديث مع منسقة تشخيص العائلات في المجتمع العربي. تحدثنا عن العيد بداية اللقاء، تعالوا نحكي عن ما نسميه بميزانية العيد. هل أصلا ندير ميزانية وكيف علينا تحديد هذه الميزانية؟ سنتحدث لخبير في اقتصاد العائلة. أيضا في بيت العيلة مواضيع أخرى سنتناول في الساعة الثانية، كيف نتعامل مع أسئلة الأطفال المحرجة في موضوع الجنس والجنسانية؟ سنتحدث لمرشدة أهل ومرشدة للتربية الجنسية الواعية، وأيضا ضيفة في استوديو الشمس سنتحدث إليها عن موضوع الخبز، تختص بالخبز ولكنها يعني مع خلفية موسيقية. سنتابع هذه الفقرة في الساعة الثانية من بيت العيلة. نتمنى لكم كل الخير، أوقات ممتعة ومفيدة، بداية لأسبوع موفق.

0: بعد المحطة الإعلانية رح نكون مع أولى فقرات بيت العيلة، كونوا معنا.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: هياني طالع حليك اضحي العيد، بطولش.
5: تمام، بس اسمع، شو صح نقول، اضحي العيد ولا اضحيات العيد؟
6: سلام، معكو أبو الحروف. صراحة أنا حابب أركز على كلمة إحليك، وإنه معناها أوزع أو أفرق، وفيكو الخير. أضحى مبارك.
7: الشمس من حط النقط على الحروف.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين. رجعنا نتابع بيت العيلة ونحكي عن موضوع هام جدا. هذا الشهر شهر الرعاية البديلة، وهي فترة مخصصة لزيادة الوعي بالأطفال الذين أخرجوا من منازلهم ويبحثون عن عائلة دافئة. وفي ظل النقص الحاد في عائلات الرعاية البديلة في إسرائيل، هناك قصة أحمد، طفل رضيع تبدو حياته القصيرة مأساة مستمرة وينتظر الآن نقطة التحول. تطلق سلطات الرفاء الاجتماعي نداء عاجلا للحصول على عائلة رعاية بديلة لأحمد، وهو طفل يبلغ من العمر عاما وثمانية أشهر. بعد شهور من التشريد في الشوارع دون سقف يأويه، تبحث سلطات الرفاه الآن عن عائلة تمنحه بيتا ثابتا وحبا بطبيعة الحال. منسقة تشخيص العائلات في المجتمع العربي ومنظمة شاحر لخدمات الرعاية الأسرية الحضانة، وهي الذراع التنفيذي لوزارة الرفاه الاجتماعي، يارا زلوم، تحياتنا.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا. يعني احكي لنا هيك شوي عن حياة أحمد، يعني كيف وصل لهذا الوضع؟
1: طيب أعرف أول إشي العائلات الحاضنة، لأنه في كتير ما بيعرفوا إيش مفهوم العائلات الحاضنة بشكل عام.
0: أوكي.
1: العائلة الحاضنة هي العائلة اللي بتستقبل طفل أو طفلة، تمام، بشكل مؤقت أو على المدى الطويل، لأنه الطفل ما بيقدر يكمل إنه يعيش مع عائلته البيولوجية بسبب ظروف اجتماعية أو أسرية صعبة. فبالتالي الهدف من العائلة إنه توفر له الأمان والاستقرار والبيت الدافي، وإنه يشعر بالاحتواء، تمام، هناك روتين بحياته.
0: ما الفرق يعني مثلا بين عائلة حاضنة والتبني؟
1: هلا بشكل عام الحضانة بتضل الطفل من ناحية قانونية تبع الأهله، يعني أبوه وأمه هم الواصيين عليه، مش العائلة الحاضنة. بالتبني الوصاية بتنتقل بشكل كامل للأهل الحاضنين.
0: أكيد، ولكن الطفل يعني في العائلة الحاضنة عاملين يعيش كل يعني حياته عمليا في هذه العائلة، صحيح؟
1: مظبوط، مثل ولد من أولادهم كفرد من العائلة، مع مرافقة فعليا من مؤسسة شاحر ومن وزارة الرفاه الاجتماعي، يعني ما تنترك العائلة لحالهم.
0: ويعني ذكرنا النقص المتواجد في عائلات حاضنة، عن أي فجوة نتحدث؟ يعني إذا قررنا عدد الأطفال اللي بحاجة لعائلة من هذا النوع وعدد العائلات التي تتقدم لهذه المهمة
1: بشكل عام، في توجه للعائلات، بس في فجوة بالعائلات الملائمة إنها تكون عائلة حاضنة. يعني أنا شروط الحضانة إنه تكون عمر العائلة لحد 55، إنهم يكونوا حاملين الهوية الإسرائيلية. فأغلب العائلات
0: مفروض يكون عندهم أولاد مثلا؟
1: ممكن، ما في مشكلة، مش ضروري فعليا زي التبني، خلينا نحكي إنه يكون ما عندهم أولاد. وكمان ممكن يكون يعني مش متزوجين، مثلا حد عزابي اللي هو قرر انه يكون عائلة حاضنة.
0: ويعني لو سألنا هيك عن الفجوة، يعني قديش عدد الأطفال اللي يعني يحتاجون لعائلة من هذا النوع ولا يوجد عمليا عائلة؟
1: ما بقدر أحكي بصراحة عن العدد، بس نحكي عن عدد يعني منيح، يعني عن عدد من الأطفال اللي هو بحاجة لكتير عائلات اللي هو انه يكون.
0: الآن خلينا نرجع لأحمد، يعني كيف وصل يعني طفل في هذا الجيل المبكر لهذه الوضعية؟
1: بهاي الفترة حاليا عم نحاول، طبعا أحمد هو اسم مستعار، عم نحاول نلاقي عائلة حاضنة لأحمد اللي هو عمره سنة وثمان أشهر. السبب خلينا نحكي اللي وصل أحمد لهذا الوضع إنه بحاجة لعائلة حاضنة، وإنه صعب يكمل مع والدته، إنه في

0: حاليا طول الوقت بالشوارع، التشرد كثير ملحوظ، إهمال كثير ملحوظ، حتى الطفل عنده تأخر من ناحية تطورية بسبب بيئي، لأنه ما في اهتمام، لأنه ما انعطى كل هذا الاهتمام والبيئة الراعية خلينا نحكي، والبيئة اللي هي تساعده بالتطور من عمره الأول لحد اليوم.
1: ووالدته عمليا هي التي توجهت للسلطات لإيجاد عائلة من هالنوع؟
0: مضغوط للأسف، لأنه أول إشي ما عندها محل ثابت، يعني طول الوقت موجودة بالطرقات وما ضل محل في البلد إلا تنقلت فيه، أو موجودة بالمستشفيات. يعني توجهت لوزارة الرفاه الاجتماعي إنه مش قادرة تكمل مع أحمد، خلينا نحكي مش قادرة إنه تكمل رعاية بأحمد، وتفضل إنه تشتغل على حالها، وممكن لقدام ممكن نتأمل بهذا الحكي، يعني إنه تقدر تكون أقوى، تقدر تكون متمكنة أكثر ويرجع لعندها.
1: وبأي شروط عادة من الممكن أن يعود الطفل في العائلة الحاضنة لأهله البيولوجيين؟
0: لا، أهم شيء صراحة إنه يثبتوا الأهل البيولوجيين أهليتهم، يعني فعليا تثبت الأم أو الوالد إنهم قادرين يربوا الطفل ويعدموا فيه ويوفروا له بيئة آمنة واستقرار وثبات بحياته، يعني زي أي طفل من أطفالنا اللي هو عايش بأمان، عايش باحتواء، بيت دافي عم بيهتموا فيه، عم بيروح المدرسة، كل هاي الشغلات اللي هي الأساسية اللي الحق الأساسي لكل الأطفال. بس هون بالوضع الحالي يعني أحمد صار له تقريبا من حد من ولد اللي هو زي ما حكينا سنة وثمان أشهر، وللأسف الوضع مش عماله بتغير، يعني للأسف أحمد بمحل اللي هو بحاجة لبيت دافي، بحاجة لحدا اللي هو يشتغل على هاي الفجوات معه. موجود بعيلة طوارئ حاليا اللي هي عيلة مؤقتة لعبين ما نلاقي له بيت ثابت، لأنه يعني مش شايفين إنه العيلة البيولوجية عن جد عمالة تشتغل حالها عشان ترجع أحمد. لسه الوضع نفس ما أخذناه أول مرة، أو نفس ما توجهت الأم وطلبت إنه يكون موجود بالشؤون.
1: وعمليا يعني من حيث مثلا دور الوالد، هو يعني متواجد أصلا، يعني يرافق الطفل؟
0: لا، مش بالصورة حاليا، هي الوالدة هي اللي بالصورة معنا.
1: طيب لو يعني الآن من يتابعنا ويريدون بالفعل يعني فحص هذه الإمكانية، أولا أي شروط من المفروض أن تتواجد لدى هذه العائلة وكيف يتوجهون؟
0: هلا حكينا أنه فعليا عمر العائلة لحد 55 سنة، وأنه يكون معاهم هوية إسرائيلية، وإذا شافوا حالهم ملائمين أو مناسبين تعالى حاضنة، أو عندهم مثلا أي تساؤلات بخصوص هذا الموضوع ممكن يتوجهوا لمؤسسة شاحة والإنستغرام والفيسبوك، وممكن كمان على الرقم 077-933-1330 أو رقم وزارة الرفاه الاجتماعي 118.
1: طيب يعني ذكرنا مثلا بأنه يعني الوصاية تبقى للأم في هذه الحالة لوالدة أحمد، هل معنى ذلك بأنها يعني تستطيع أيضا يعني التواصل والتواجد مع طفلها متى شاءت؟
0: أكيد طبعا، يعني حقها من ناحية قانونية إنه يكون في لقاءات اللي هو بمركز تواصل، مركز تابع للشؤون الاجتماعية. طبعا العيلة الحاضنة هون مش معروفة بتكون للعيلة البيولوجية، بتقدر تشوفها بأي وقت يعني، بس طبعا بشيء مرتب. هلا في كمان نقطة مهمة،
1: لا تستطيع زيارته يعني مثلا في بيته الجديد؟
0: لا أكيد في حدود، يعني فعليا يعني العيلة الحاضنة هي عيلة محمية وعيلة سرية، يعني لها خصوصيتها كمان احنا ما لازم نتعدى عليهم. فبالتالي إذا بيكون في أي لقاء بين الطفل والوالدة بيكون يعني تحت إشراف الشؤون الاجتماعية، تحت إشراف شاحر، تحت مرافقة مهنية. وفي نقطة كمان مهمة اللي هو إنه إذا الأهل نعطي وقت للأهل إنهم يتقدم ويغيروا بحياتهم، يثبتوا إنه بدهم الطفل يرجع لهم. إذا الإشي ما تغير ممكن ينتقل الموضوع للتبني، يعني ممكن حضانة بعدين تبني. بس كله بناء على الفرص اللي عمالها بتنعطى وقديش المدى التغيير اللي عماله بصير.
1: نأمل يعني عشية هذه العيد وهذه الأيام المباركة يعني إيجاد إطار وعائلة حاضنة لهذا الطفل أحمد.

0: مهم جدا. استمعنا لأغنية الفنان حسين الجسمي. بعد الفاصل الإعلاني رح نحكي عن ميزانية العيد، كيف نضبط ونحدد هذه الميزانية. تابعونا بعد الفاصل.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يومياً. مثلاً ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في

0: عودة تحكى ونكهات تعشق.
1: هلو تشاري،
2: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
2: تشيري انا بالطريق.
0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوه لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غرايبه لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جوده تحكى ونكهات تعشق.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
6: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
7: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل، مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
8: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين 11:40 دقيقة الساعة باستوديوهات الشمس. رح نحكي عن العيد في الفقرة المقبلة. كيف نحدد ميزانية العيد وضبط هذه الميزانية؟ مدرب للإدارة الذاتية والمالية السليمة ومستشار اقتصاد العائلة حسين خلايلي، تحياتنا، كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير. هلا إيال،
0: نحييك أخي حسين. يعني زي ما ذكرنا، دعنا نبدأ، يعني قلت أنا في المقدمة أنه هل هناك أصلا ميزانية، هل نضع ميزانية للعيد؟ وخلينا نحكي عن أهمية تحديد الميزانية قبل ما نخوض في ضبطها.
1: أكيد أكيد، كل إشي، كل مشروع، كل مناسبة، كل شغلة بتيجي علينا في حياتنا المفروض نحدد لها ميزانية حسب القدرات تبعتنا، قد في عنا دخل، قد في التزامات ثابتة اللي هي قروض وتقسيطات، فالمتبقي المفروض أن يكون هو بالمتغيرات، وهي المتغيرات بتخدمنا عشان لما تيجي علينا مناسبة في إمكانيتين، أو بيكون في عنا توفير اللي محدد قد إيه عشان نعرف قد إيه بنصرف، أو من الجاري تبعنا نحدد الميزانية حسب القدرات وحسب المتغيرات تبعتنا، لانه غير هيك بصير في علينا ضغط مالي.
0: طيب لو حكينا يعني عن تحديدها، يعني كيف احدد اي ميزانيه مناسبه؟ بطبيعه الحال يعني تفترق او تختلف الميزانيات، ولكن كيف احددها بشكل خاص؟
1: طيب بالاخر الميزانيه واضح انها شقين، عندنا الدخل والمصروف. الدخل تبعنا هو المعروف، قد ايه في دخل من مصلحه تجاريه، ساعتها بدي اعرف قد ايه عندي ارباح، واذا الدخل من معاش قد ايه المعاش اللي بفوت لي، وهي نقطة مهمة جدا أن نحدد المعاش ونبلش أصلا إدارة الميزانية من المعاش، لأنه المصروفات تبعتنا تتوافق مع المعاش مع الدخل. الشغلة الثانية بدنا ننتبه لها ونحددها، وهي مهمة جدا، قد في عندنا مصروفات ثابتة. المصروفات الثابتة هي مبنية على أقساط، والأقساط هي كل الأقساط قروض. فكل معسكة أنا بعملها أو كل صفقة بعملها وبقسطها تحولت لقرض، وهذا القرض فيه دفع ثابت، فالدفعات الثابتة

0: ندفعها بالأول في بداية، والمتبقي هو المتغيرات. قدرتنا على التحكم في المتغيرات بواسطة ترشيد الاستهلاك أو الاستهلاك الحكيم هو بيعمل توازن في الميزانية، وكله مبني على معتقدات وقرارات بتجيب نتائج. وضعنا المادي بكل لحظة هو نتيجة قرارات أخذتها، والقرارات إجت من مفاهيم. فمفاهيمنا للإدارة المالية هون هي مهمة جدا جدا جدا، خاصة في المناسبات زي الأعياد.
1: الآن يعني الأعياد بطبيعة الحال يعني وتنضم لمناسبات عديدة أخرى، منها مثلا الأعراس والأعياد المقبلة وفيما بعد مدارس وما إلى ذلك. يعني إلى أي مدى عندما أضع ميزانية يجب يعني أن أنظر أيضا يعني مستقبلا، ماذا ينتظرني من ميزانيات أخرى؟
0: نبلش من المعتقد أو المفهوم الأساسي للحظات الحلوة. اللحظات الحلوة ممكن تكون بالأعياد، بالرحل، بالمناسبات والأعراس، بأعياد الميلاد، لأن الفرحة لا تقاس في المصروف، وهذا قانون. إذا بدي أقيس فرحتي كل ما كنت فرحان أكثر بصرف أكثر، وهي لحظة عاطفية. للحفاظ على اللحظة العاطفية إحنا بتصير إيدنا مفتوحة أكثر، فبيصير مصروفنا أكثر. الأساس هنا السؤال الأول، نرجع للسؤال الأول اللي حكيناه، بأنه تحديد الميزانية حسب قدراتنا مع الانضباط الكافي في فترة الفرح بشكل عام، لأنه عشان العاطفة ما تغلبش علينا قراراتنا المالية هي عقلية. فإحنا بنحسبها، والحساب فيش الحساب بالآخر، أو كل فكر حسابي هو فكر عقلي، وقرارات المالية يكون عقلية، خاصة في فترات من هالنوع اللي الواحد في لحظتين في الحياة الواحد بيفقد السيطرة على المصروف، اللحظة الحلوة واللحظة السيئة، من ضغوط نفسية أو من الحفاظ على اللحظة في كل مركباتها.
1: أنا حسين بطبيعة الحال يعني نحن نتأثر من حولنا، يعني إن كان إخوة، أقارب، أصدقاء. يعني إلى أي مدى بالفعل يعني عدم التأثر، دعنا نقول عدم المقارنة، هو المفتاح لوضع ميزانية ملائمة؟
0: إيه، للأسف الشديد إنه هاي واحد من الأسباب الرئيسية اللي بتخلينا نفوت على ضغوط مالية. وأنا يمكن يكون الواحد هيك برأيي جدي شوي، صار بدنا سياسة قطيع، كلياتنا ماشيين في قراراتنا المالية بنشبه بعض بغض النظر عن قدراتنا المالية، في المناسبات وبالسيارات وبالميمون وبالسفر وباللبس والمتقيم. فهي المركب أساسي جدا، التأثر بالآخرين بضيق مساحة الشخصية. أنا لما ألدك فأنت عم بتقرر لي وأنت قاعد ببيتك أو بشكل غير مباشر. حالة التقليد والسياسة اللي ماشيينها كلنا بحالة في كل ما يتعلق بالاستهلاك، وكل ما يتعلق أخطر ما بالاستهلاك هو استهلاك الأشراي أو القروض. القروض البنكية والقروض الخارج بنكية اللي هي أسوأ، وللأسف الشديد ممكن توصل لقروض خطرة جدا تشكل خطر على الحياة بسبب تقليد الآخرين. وهي الشغلة مين تأثر فيها كثير؟ أولادنا. فصار في فكر الغاية تبرر الوسيلة، صار احنا بمحل اللي هو انه انا بدي مصاري بكل ثمن، فبطل في عنا مشكلة انه نتوجه حتى لمصاري غير شرعية او حلول للمصروفات الزايدة اللي هي المصروفات الثابتة، فبنبذل البحث عن حلول بكمان اشراي، والاشراي ممكن يكون خطر. كل التركيبة تبع التأثر بالاخرين، وخاصة في المناسبات لانه الكل بيشوف كله. فالقرار هو بده يكون مبني على برواكتيفيتي، على انضباط.
1: لو حكينا يعني حسين، ذكرت يعني دعنا نقول من يلجأ للبنوك أو لقروض في هذه الفترة مخصصة للعيد، ومنشوف أيضا حملات عديدة ومنها أيضا بطاقات الاعتماد اللي تمنح أيضا يعني نوع من قرض مناسب للأعياد، ما خطورة ذلك؟
0: قرض المناسب للأعياد المفروض أنه على الأعياد إحنا نكون جاهزين في ميزانية خاصة في العيد، هذا الوضع الطبيعي. قروض الأعياد أو الحملات اللي بعملها شركات الاعتماد زي الكروت الأشراي أو حتى البنوكي بهاي الفترات بيعنوا عن حملة في أنه تعال خذ 5-10-15 ألف مناسبة العيد ومنعون لك إياها بربيت واطي. الأكيد هون أنه في شغلتين لازم ضروري نطلع عليهم. الأولى اللي هي مهمة جدا، الالتزام الشهري. فأنا زدت على حالي دفعة شهرية، وإذا ما قدرتش أقلص من المتغيرات تبعتي فالدفعة الشهرية صار راح يكون فيها ضغط على الميزانية. والشغلة الثانية هي الفوائد اللي بندفعها. الفوائد حتى احنا بشكل عام نفوتهاش بالميزانية، فبنطلع على المبلغ كله الفوائد عالية جدا، نتأمل انه بكرة ينزل الريبيت. بس لما يصير في عنا التزام مالي شهري بيضغطنا نفسيا، ولما يكون في دفعة شهرية بتضغطنا ماديا، وهذا الاثنتين بصفوا بنفس المحل انه احنا مش عم ننبسط، ممكن ننبسط في اللحظات مثل اسا بهاي الفترة، طيب اجا العيد وانبسطنا وكله تمام، شو مع بكرة؟ فالإشي بده يكون مبني على تخطيط، وهذا التخطيط بده يكون فيه إدارة مخاطر كمان، لأنه إدارة المخاطر إحنا بنعرف شو بيستنانا خاصة في الوضع الأمني الموجود. والشغلة الثانية التخطيط مبني على توفير، والتوفير هو بيخلق دفعة شهرية إيجابية غير سلبية. الإيجابية هو لأنه بأخذ عليها ربيت مش بدفع عليها ربيت.
1: أخيرا حسين، نحن يعني في فترة ما بعد الحرب، لا نعرف إذا يعني بالضبط ما بعد الحرب، ولكن يعني فترة توتر أكثر، يعني أيضا خاصة المصالح الخاصة تأثرت من هذه الحرب وفترة التوتر والإغلاق. كيف بالفعل يعني ندير هذه الميزانية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي من حولنا؟
0: كل الفكر بتمحور حول شغلتين، نضمن الدخل، وإذا صار في نزلة بالدخل نتيجة الظروف نعرف نتعامل كيف نعمل الشغلة اللي هي بتيجي بالتوازي مع الدخل اللي هو الاستهلاك وترشيد الاستهلاك. المنتجات متعددة، ممكن أختار المنتج اللي بيناسبني حسب قدراتي المالية، وهنا كل فكر الاستهلاك هو المناسبة بين الدخل والمصروف المتغير، المصروف المتغير تحت سيطرتنا. فأنا ممكن يكون حتى في كل مركبات الحياة ممكن يكون في ترشيد في الاستهلاك، كل المصروفات المتغيرة وما نتوجهش، وهو النقطة مهمة جدا، قديما نقلل أكثر من الدفعات الثابتة في التقسيط أو القروض، حياتنا المالية بتكون متوازنة أكثر، بتكون مبنية على تقسيط جيد مش تقسيط سيء. مشاريعنا بين مناسبات أو أعياد أو أعراس أو رحل أو حتى السيارات ممكن نعملها بالتوفير.
1: يعني على أمل ساهمنا من خلال هذه الفقرة حسين خلايلي، شكرا جزيلا، كل عام وانت بخير.
0: نهارك سعيد وكل عام وانت بخير. شكرا كثير، إلى اللقاء.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
3: نرجع

0: من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. قسم اللحوم فخدة خروف الكيلو 99.90 شيكل، عجل مطحون 2 كيلو 99.90 شيكل، دجاج مسحب 4 كيلو 99.90 شيكل، ونقانق حارة 2 كيلو 99.90 شيكل أجورا بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك. سوبر ستار هو ملك الأسعار.
1: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود تقدم كبير في المفاوضات مع إيران لكنه غير نهائي، وأضاف روبيو أن المزيد من الأخبار الجيدة حول الوضع في إيران ومضيق هرمز ربما تصدر اليوم. وشدد روبيو على أن رئيس ترامب ملتزم بمبدأ عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. بدورها أفادت وكالة الأنباء تسنيم الإيرانية بأن طهران تصر على ضرورة الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى من المفاوضات كشرط لأي تفاهم أولي. وأضافت الوكالة أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب رغم ما تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية. إلى ذلك أوضحت الوكالة أن مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع رفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيراني خلال المفاوضات. وأضافت الوكالة أن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، لافتة إلى أن الاتفاق المحتمل يخصص فترة 30 يوما للإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز وفترة 60 يوما للمحادثة النووية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون تنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. وأضاف أن من ينتظر بوقاحة أن تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة من إلحاق الأذى بإيران وتقسيمها وتدميرها يجب أن يحاسبوا أمام الرأي العام. بدوره قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والقوة الردعية على كافة المستويات. وحذر وحيدي من أن أي اعتداء

0: جديدة على إيران سيواجه برد مدمر على المستوى الإقليمي والأبعد من ذلك. أكد عضو كتلة الوفاء النائب حسن فضل الله أن إيران تقف إلى جانب لبنان، مشيرا إلى أن طهران ربطت الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف الحرب على لبنان. وقال فضل الله أن هذا الشرط وضعه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، والقيادة الإيرانية معتبرا أن الحرب لا تتوقف فقط في إيران وإنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان. ميدانيا دوت سفارة الإنذار في مناطق عدة في الجليل الغربي بعد رصد تسلل طائرة مسيرة من لبنان. من جانبه شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان، وأعلن الجيش عن تدمير مسار تحت الأرض تابع لحزب الله. في الأخبار المحلية، أسفر تحطم طائرة خفيفة اليوم في منطقة مفتوحة بين العفول وكسال عن إصابة شخصين بحالة حرجة. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت المكان أنها عثرت على شخصين فاقدين للوعي، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تتواصل في إشدود لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن الشاب المقدسي وائل إسكافي بعد تعرضه للغرق مساء الجمعة، وكانت قد تمكنت طواقم الإنقاذ من إنقاذ ابن عمه الذي كان برفقته حيث نقل إلى المستشفى بحالة جيدة لاستكمال الفحوصات الطبية. هذا ونشدت عائلة الشاب إسكافي في حديث لإذاعة الشمس بالدعاء لابنها بعودته سالما والمساعدة في عمليات البحث.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء قليلا إلى البرودة. في القدس 24 درجة، الجليل أعلى 23، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

كل مكان تتابعونا شمس نحييكم مستمعتنا مستمعنا 12:07 دقائق الساعة باستوديو الشمس. رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني يستمر حتى الساعة الواحدة. الكثير من مواضيع تنتظرنا أيضا في هذا الجزء. نحييكم وتحيات من فريق

عمل برنامجنا خليل حداد وابتهال حسن في إعداد البرنامج، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. كيف نتعامل مع أسئلة الأطفال المحرجة في موضوع الجنس والجنسانية؟ سنتحدث لمرشدة أهل ومرشدة للتربية الجنسية، ستكون معنا معلمة موسيقى ولكنها تختص بالخبز، وهي صاحبة مشروع وورشات لتدريب النساء على الخبز بكل أنواعه، سنكون معها هنا في الاستوديو. طبعا هذا بالإضافة لمجموعة من أغنيات مختارة وأخبار منوعة من حول العالم. كل الخير نتمنى لكم في كل مكان، ودعوة لمتابعة.

0: 12 و10 دقائق صعب استوديوهات الشمس. في الفقرة المقبلة سنتحدث عن الأسئلة المحرجة من أطفالنا في مواضيع الجنس والجنسانية، وسنحاول يعني هيك يعني الخروج عن هذا الإحراج لنأتيكم بال يعني المعلومات الهامة وتوجيه الملائم عند يعني مواجهة هذه الأسئلة. مرشدة أهل ومرشدة للتربية الجنسية الواعية للأهل والطلاب والطواقم التعليمية بالطفولة المبكرة والمراهقة ريم الماضي شلبي، تحياتنا.
1: أهلا كيف حالك؟
0: نحييكي. متى عادة تبدأ يعني هذه الأسئلة؟
1: إيه هاي الأسئلة بتبلش لما الطفل يبلش يحكي ويحكوا معاه، ممكن أطفال بالعائلة، أطفال عمرهم 4 سنين 5 سنين يحكوا مع بعض، إذا في اختلاف بين الأجيال أو حتى إذا كانوا نفس الجيل. ممكن قسم من الأطفال يسمعوا إشي يشوفوا إشي فيشاركوا بعض، فالأطفال بيحكوا مع بعض، وكتير مرات الأطفال بتسأل أسئلة اللي هي مش عارف إيش معنى السؤال، بس بتفهم إنه السؤال هو سؤال صعب لما يشوفونا إحنا الأهل ألواننا بتتغير ومنضغط.
0: دعينا نقول أولا يعني الردود الأولى يعني للأهل، يعني عند سماع السؤال الأول المحرج دعينا نسميه

0: ردود، ذكرت يعني تغيير الألوان، تحدد أيضا يعني لاحقا نوعية الأسئلة، يعني الطفل يفهم يعي بأنه هذا الموضوع محرج ولهذا يعني يقلل من أسئلة، أم أنا العكس؟
1: حسب احنا يعني اي جيل عم نحكي، يعني نقدر نقول انه حتى السكوت، حتى لو انسألت سؤال او شفت تصرف يعني بالبيت من اطفال وما حكيت عنه، السكوت هو كمان تربية جنسية. فاحنا بكل تصرف بنعمله احنا منمر رسالة لاطفالنا. بس قبل ما احنا نبلسين لهم حالنا، بحب اقول انه لازم نعطي محل للإحراج الموجود عند الأهل لصعوبة الموضوع. خلينا نتذكر أنه أغلبنا يعني كمان اللي أصغر مننا بجيل ما حداش حكى معهن، ما حداش قعد معهن وفهمهن، فأنت هون بتضطر تحكي لغة اللي أنت ما تعلمتاش. وكمان كتير مرات أنه بداش كمان نتجاهل أنه في كمان كتير أهل اللي مرقوا إذاء جنسي، هن واعين له أو مش واعين له، فإحنا منعرفش وضع هدول الأهل المساكين اللي عم بنحطوا بهاي الظروف. بس مهم نكون عارفين أنه ما فيش مجال الواحد يسكت بالمرة بعد، لأنه أولا السكوت هو تربية جنسية، بعدين أي طفل اللي بإيده أي جهاز فهو معرض لكتير كتير كتير كتير مضامين. السؤال نسأل حالنا إنه هل إحنا بدنا إحنا نكون مسؤولين على تمرير التربية الجنسية السليمة الصحيحة حسب قيمنا وتقاليد البيت اللي إحنا عايشين فيه، ولا نعطيها للشاشات أو للأصحاب بالباطل؟
0: وهنا السؤال يعني ريم، إلى أي مدى يعني علينا الاهتمام بمعرفة، دعينا نقول خلفية هذا السؤال، يعني هل هو حب استطلاع، هل هو مشهد شافوا على جهاز، إلى أي مدى علينا نوعا ما، لا نريد استخدام كلمة تحقيق، ولكن يعني ما عرفت من أين يأتي هذا السؤال؟
1: أولا يعني بدنا نقسم يعني الحياة أطفالنا لفترات عمرية، في الطفولة المبكرة وفي الفترة اللي هن بالابتدائية بعد المراهقة المبكرة والمراهقة. إذا أطفال بيسألوا سؤال بدنا نعرف إن إحنا يعني مش عارفة أي جيل بتحب تقول لي أي جيل، توجهني أكتر لأي جيل معني أنت تعرف.
0: لو تحدثت عن مثلا عن المراحل الأولى، يعني مثلا أجيال مبكرة ما قبل المراهقة، إلى أي مدى يعني خلفية هذا السؤال هامة بالنسبة لنا؟
1: لما طفل يسأل سؤال إحنا مجبورين نجاوب هذا السؤال عشان إحنا نعرف نسأل دائما. أو شيء منقول شكرا أنك سألتني، أحيانا أنك سألتني هذا السؤال، وين سمعت هالكلمة. مثلا ممكن أطفال يجي يقولوا مسبي مثلا اللي إحنا منقولهاش في البيت، فبكونوا هدول بجيل الروضة 3 سنين أو 4 سنين، وين سمعتها؟ بس نحاول نأخذ نفس قد ما بنقدر ونعرف مين المصدر. إذا أي سؤال نسأل معناه أنه الطفل جاهز للجواب، إحنا واجبنا أنه إحنا نرجع بجواب الملائم، مش مجبورين دائما نكون جاهزين بالجواب، بس مجبورين نرجع خلال 24 ساعة. لأنه إذا أنا سكتت وما جاوبتش حتى العمر 4 سنين أو 5 سنين، جواب اللي لازم مجبور يكون ملائم لجيله. أنا مش لازم مع طفل 4 سنين أو 5 سنين أحكي إيش ممكن أحكي مع حدا مراهق يعني، بس إنه لازم نلاقي جواب، بس لازم نعطي الجواب، نلاقي الجواب الملائم لجيله ولتطوره طبعا، ونرجع له بجواب.
0: طيب يعني عادة السؤال يعني دعينا نقول العام هو كيف يأتي أطفال للدنيا، كيف نجيب بمراحل عمرية مختلفة؟
1: هذا الجواب، هذا السؤال هو أكثر سؤال بخوف الأهل. تعرف ليه؟
0: ليش؟
1: قولي ما بسألك أنت ليه بتفكر؟ ليه بتفكر بخوف الأهل؟ حسب رأيك.
0: اعتقد بانه يعني دعينا نقول شرح الموضوع خاصة في المراحل المبكرة يثير بالاساس عند الاهل قلق من التجربة، يعني هل سيجرب الاطفال هذا؟
1: صح، او مشجعهن او فتحوا عينيهن زي ما حضرتك قلت. وكمان الاهل بيقولوا انه بديش الاولاد يقعدوا يتخيلوا، يعني يتخيلوا الاهل، فهن كمان احراج للاهل نفسه. فأولا المعرفة بتفتحش عينين الأطفال، لأنه احنا دائما بنقول انت في اشياء اللي هي للأطفال، في اشياء الناس الكبار بعملوها. وكمان مهمة اقول للأهل انه اولادكم حداش اولاده بحبوا او عندهم قدرة انه يتخيلوا الأهل بوضعيات حمامية. طبعا اذا الأهل اهتموا للفصل بين حياتهم وبين الأطفال، طبعا لما يسكروا الباب بالمفتاح لما يكون في بيناتهم علاقة حمامية. حسب رأيي بالذات السنين الأخيرة كل طفل بفوت على الصف الأول إذا هو ما سأل أهله هذا السؤال، أهله لازم يقولوا له بالضبط ويشرحوا كيف بيجوا الأطفال العالم. الشرح كيف الأطفال بيجوا على العالم، مش عم نحكي على العلاقة الجنسية التقاء الأعضاء، عم نحكي على الحب، على المعرفة، أنا كيف الناس بتعرفوا على بعض، إنه كيف الأهل لازم يعرفوا بعض، إنه هن لازم يكونوا أصحاب منيح. بنحط بالأساس التركيز على العلاقة، على العلاقة، مين هدول الناس اللي بيجوا أولاد مع بعض. ولا مرة بنقول لهم أنت لما تكبر أو أنا والبابا، بنقول الناس الكبار لما يكبروا، لما يخلصوا مدرسة ويصيروا بدهم يكملوا حياتهم وبدهم يتجوزوا وبتعرفوا وبتحب يحبوا بعض، بيكونوا أصدقاء، كل هالأشياء. وكل واحد يحكي حسب إيش هو بده يحكي، وقديش حاكي أصلاً بيته عن تسمية الأعضاء التناسلية. ما هو بيجيش مرة واحدة أنت بتزدته كبلوك واحد، مفروض يكون في تدرج عشان ولا نصدم الأطفال. وكتير كتير بيسألوني ليش حسب يعني رأي إنه قبل الصف الأول لازم الأولاد تفوت على المدرسة وهي عندها هاي المعرفة بهذا الموضوع، وبالذات كيف بيجوا الأطفال على العالم. للأسف الشديد، لأنه إحنا عم نشوف اليوم عرض للإباحيات لأطفال اللي هن بصف تاني وثالث. لما تصف تاني وتالت بيكونوا معروضين على هذا الاشي، الاشي كتير بحسوه كإذاء جنسي. بس لما أنا بعرف إنه الماما والبابا حاكين لي إنه الناس الكبار اللي بحبوا بعض مش لازم يعملوا إيش أنا شفت، فالإشي بيجي زي التأثير تاعه بيجي أطرأ وأهون على نفسية وعقلية الأطفال.
0: وريم، يعني هنا السؤال بأنه يعني اليوم الكثير من أبحاث تؤكد بأنه يعني الأطفال حتى في هذه الأجيال ينكشفون على مواد إباحية عبر مواقع مختلفة. يجب على الأهل، دعينا نقول في مثل يعني حال هذا السؤال، أي رد مطلوب؟
1: أنه ايش السؤال؟ يعني
0: نحن نتحدث بانه يعني عن سؤال من الممكن ان يعني جاء بعد مشاهده مواد اباحيه، مش مهم باي طريقه، ان كان مواقع تواصل او يعني بمعلومات نقلت من شخص لاخر، من طفل لاخر.
1: عم نحكي على الطفل المبكر، يعني نقول خلينا نقول لحديت صف سادس.
0: نعم.
1: هيك شيء. أولا إذا حدا من الأطفال شاف إشي إباحي، بالمؤكد إنه يكون في تأثير عليه. الإشي مش رح يمرق بدون ما إحنا الأهل ننتبه. إحنا رح ننتبه لوضعه النفسي أو لوضعها النفسي، رح نسمع لغة بتتغير. اليوم المعلمات والمعلمين بيحكوا عن أصوات غريبة، ولا صف رابع وخامس وسادس بطلعوها بالصف عشان يزدوا هاي الصدمة على حدا تاني. فإحنا بنسأل وين شفت هذا الشيء، وين سمعت هاي الكلمة. وطبعا إحنا دائما لازم نقول للأطفال إنه مظبوط، إحنا مثلا منخاف عليكم تحضروا أفلام بتخوف، أفلام اللي فيها دم وفيها عنف، عشان بعملكم الإشي كوابيس بالليل. وكمان في مرات ممكن يطلع بدون ما أنتوا، يعني المضبوط، يعني كتير مرات الشيء بتنط على الشاشات بدون ما أولادنا حتى يحاولوا يشوفوا إشياء. إذا بتشوفوا فيها ناس بالأواعي، إذا بتشوفوا إشياء بتصير بين ناس كبار، دغري بتسكروا الجهاز أنتم مسكينه وبتيجوا لعندي. فأنا بقول لهم، يعني أول شيء أنا بحضرهم وبقول لهم أنا مش رح أزعل منهم. مرات الولاد بيشوفوا بفكروا إحنا رح نبهدل نصيع عليهم وهن مش فاهمين ليش. بس أول شيء لازم أكون أنا عارف إنه هذا الأشياء ممكن تظهر على شاشة أي طفل أو طفلي.
0: طيب، يعني ريم ذكرنا يعني موضوع الفرق، يعني البيئة اللي تربينا فيها مقابل ما يحدث اليوم من حولنا من ثورة معلوماتية. هل معنى ذلك بأنه الأهل اليوم يحتاجون، دعينا نقول، لورشات، لإرشاد كيف يجيبون بالفعل على هذه الأسئلة، كيف يتعاملون مع هذه المواقف؟
1: طبعا أنا بآمن أنه لازم، مجبورين. يعني لحسن الحظ أنا بسمع فيه كثير أهل عم بتوجهوا، عم نعمل لمجموعات معينة حسب فئات عمرية، وفيش عندك فكرة المأزق اللي الأهل موجودين فيه. لأنه الأهل اليوم واعين، عارفين بدروش شو سكتوا. والأهل اليوم عارفين إنه الواقع إحنا عايشينه بيشبهش. إحنا كنا نفوت على البيت نسكر الباب كل العالم يضل برا، اليوم أولادنا عم تفوت ومعها العالم، معها 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. بس هالقد في كم هائل من المعلومات، كمان أولادنا بعرفوش يعني يوصلوا بناتهم، وإحنا مش عارفين كمان نكون الوساطة، لأنه ناقصنا اللغة. فطبعا الاشي ممكن.

0: طبعا الاشي بيعطي هاي الورشات بتعطي وعي وتمكين مخيف للأهل اللي ممكن يكونوا جاهزين لأي سؤال ولأي حوار، وكمان بيند وبين حالا إن يجابوا لنفسهم إنه يقولوا كلماتهم. أنا يعني حتى لو إريو أو حتى لو كانوا محاضرة وحدي، بالآخر أنت أكثر شخص بتعرف كيف تحكي مع أولادك وبتعرف تطور أولادك كيف هو موجود. أنا بفكر إنه التربية الجنسية زي أي تربية المصدرها هن الأهل، والأهل بيقدروا. نعم. بس إنه لازم هن يعني يأخذوا هالخطوة.
1: وخاصة يعني كما ذكرت يعني مهم جدا يعني معرفة يعني دعنا نقول الكلمات المفردات المنتقى في طبعاً. الإجابة تحتاج بطبيعة الحال إلى الكثير من معرفة.
0: صح، وأنا بحب أقول إنه مش الحماية يعني إنه أنا بمنع أو أمنع تلفونات أو بوصل أولادي من محل لمحل. المعرفة هي صمام الأمان لأولادنا، وهذا حق لأولادنا علينا مع الإحراج. يعني في كتير شيء نعملها بمسيرتنا التربوية مع أولادنا، مش دائما بكون جاي عبالنا ومنحب نعملها، بس هذا صمام أمان. يعني أنا بفكرش في أهل بيعرفوا يعني ممكن يتنازلوا عن إشي اللي ممكن بيعرفوا ممكن يحمي أولادهم. وعن جد بحكي حماية اللي هي يعني حتى لو من بعيد، أنه اليوم بالرول بلوكس بهاي اللعبة بيصير في إذا جنسي الأطفال والأهل مش عارفين إيش بيصير. فتعال نكون الحوار ونقول لأطفالنا أنه إحنا العنوان، عنوان المعرفة، ونقدر إحنا نشتغل على نفسنا، إحنا أهولنا أنه إحنا الناس البالغين وإحنا المسؤولين، وهذا وجبنا تجاههم.
1: نشكر كل المعلومات. ريم الماضي شلبي،
0: شكرا. يا شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء عزيزي. شكرا.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال وخصوصا تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر فقط اليوم وبمناسبه عيد الاضحى. طبعا تنزيلات بتصير بس مرة واحدة وبس اليوم يوم بعد جنوني هون بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات غسالات نشفات أفران ومكيفات هواء والعديد العديد. وفقط اليوم وركزوا منيح فقط اليوم كل الحنوت من غير القيمة المضافة المعام كمان مرة اليوم من غير القيمة المضافة المعام. وأكيد ما مننسى طبعا حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار. وخلينا نسمع بعض التنزيلات موجودة وفقط اليوم عندنا شافة غبار لاسلكي دايسون فقط ب 1390 شيكل. جلاي نوع فاخر جدا فقط ب 990 شيكل. غسالة 8 كيلو فتحة علوية فقط ب 1190 شيكل. براد 4 أبواب فقط ب 1990 شيكل. تلفزيون 55 انش سمارت شيومي كمان مره ركزوا منيح تلفزيون 55 انش سمارت شيومي فقط ب 1090 شيكل. اسعار مش راح تلاقوها بولا محل فقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. تعالوا وكونوا كتار واليوم التنزيلات فقط اليوم. طاقم كامل هون بيستناكوا للاستفسار على اي قطعه كهربائيه يرجى الاتصال على 0460433022 كما مره 0460433022. تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل الى هنا. في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا قليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86-50 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إيجا العيد وعيدنا

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24.90 شيكل، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب14.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
2: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
3: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
1: شاري انا بالطريق.
4: حملات العيد بلشت في اوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
4: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
0: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
7: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: الشمس دائما.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين 12:31 دقيقة السابعة باستديوهات الشمس. رجعنا نتابع بيت العيلة ونحكي عن الخبز في الفقرة المقبلة. يعني موضوع وضيفة مثيرة تختص بالخبز بشكل مختلف وصاحبة أيضا مشروع وورشات لتدريب النساء على الخبز بكل أنواعه. صفا بوشناق الشيف، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك أخيال.
0: ودعينا نبدأ يعني بالموسيقى. صفا، أنت معلمة للموسيقى؟
1: نعم.
0: ما علاقة الموسيقى بالخبز؟
1: الموسيقى والخبز اثنين فن
0: فنون.
1: اثنين فنون، نوع من أنواع الفنون. اثنين، أنا معلمة موسيقى صار لي 21 سنة، وبعالم المخبوزات ما يقارب 17 سنة.
0: عادة يعني يقولون بأنه يعني أكثر أشخاص يعني سعداء هو يعني اللي يعتاش من هواية. أيها الهواية المفضلة لإلك، الموسيقى ولا الخبز؟
1: الصراحة الثنتين بنفس المستوى، بقدر أقول لأن

0: الهواية الموسيقى أصلاً أنا ربيت في بيت موسيقي، فالإشي نابع من الولادة. والخبز كان محض الصدفة، دار عمي اللي فوتوني على هذا المجال، فأنا امتهنته.
1: إيه. نحكي كمان شوي يعني عن المهنة وعن الورشات ويعني عن فنون الخبز، ولكن هيك قبل هذا الموسيقى بتعزفي كمان؟
0: نعم، بعزف على الأورج وبعزف أكورديون.
1: قداش مهم اليوم بالفعل يعني دروس الموسيقى؟ أنت معلمة للموسيقى، نعرف أنه يعني يغيب عن المدارس خاصة، يعني في كثير من المدارس درس الموسيقى يكون دعينا نقول يعني نوع من استراحة، خلينا نسميها
0: بين نعم الأولاد بتتنفس في حصة الموسيقى معي، فعشان هيك أنا بسمح لي شوي يعني ياخذوا راحتهم معي، لأنه دائما هن منضبطين بكل الدروس، ف بحس الموسيقى المفروض انه الولد يكون
1: حرار
0: فري. فكثير بنبسطوا معي وانا كثير برضه بنبسط معهن. انا بعلم ابتدائي صار لي كثير سنين، وتعودت على هذا الجيل اللي صار في بناتنا، يعني انا وطلاب الابتدائي علاقه.
1: كل اللي بيسمعونا الان بيقولوا انه يعني يعني سهل جدا بدايه لتعلم آلة من الاطفال، ولكن يعني المثابرة صعبة للغاية، فقط يعني قلة قليلة تستمر يعني في موضوع.
0: نعم، ليش اللي يتعلم على آلي مجبور يروح عند معلم خصوصي، لأنه عن جد يعني الإشي بشي وين بأول الطريق، بس إذا بحب المجال وبكون في شغف فأكيد رح يفوت من أوسع أبوابه ورح يشوف الإشي قديش بصير سهل. أنا تعلمت بالأساس على نوت ونوتة يعني، بس لأني صرت أستخدم الأكثر سماعي في حصصي، فصرت أعزف السماعي، فأيات إشي أنا بسمعه ممكن أعزفه على الأورج أو على الأكورديون.
1: جميل.
0: جربت على العود بس وقفت لأنه صار انشغال.
1: خلينا نحكي ونربط الأمور، في علاقة بين يعني الموسيقى والفنون بشكل عام وفنون المطبخ؟
0: أنا بفكر إنه لأنه مش عبث رحت من الموسيقى للخبز. حسيت إنه بإيدي بعزف أنا على الأورج، وكمان بستخدم صوتي كأداني أنا بغني، وبنفس الوقت وأنا بعجن أو بشتغل بالعجين كمان إيدي وأصابعي اللي بيشتغلوا، وأنا كمان بكون أغني وأنا أشتغل بالعجين.
1: شو أصعب؟ العزف ولا يعني العجن؟
0: لا، فيش حدا، فيش إشي أصعب من إشي. لا، اثنين بحبين، مجالين بحبين، واثنين متعلقين ببعض. لا،
1: وكيف يعني ذكرت
0: واحد يكمل الثاني بالنسبة لي؟
1: اتهمتي دار عمك، احكي لنا كيف
0: اتهم دار عمي. أنا جوزت بعرش، انطبق علي المثل بعرش أقلي بيضة، فعلموني الطبيخ وكانوا يخبزوا مع بعض، احنا كلنا مع بعض، احنا يعني نساء الإخو والخوات.
1: كانت لأول مرة يعني؟
0: كنت أول مرة، فقالوا لي صفا أنت بتصير هيك تقطع العجينة بعدين بترقيها، فكل قطعة كانت تكون أكبر من الثانية، قالوا لي روحي عرق، فطلعت مرة معي الكماجي زي بحيرة طبرية، المرة الثانية طلعت زي المثلث، فقالوا لي صفا روحي على الخبيز، قعدت على الخبازي، خبازي مع خبازة غاز يعني. فاستمتعت بالإشي، فقلت لهم أنا هذا الإشي اللي بدي إياهتم، فصرنا كل شهر
1: يعني كنا نخبز للكل.
0: صرنا كل شهر نخبز للكل، أنا أقعد على الخبيز، أصيرت غابة في خبزات، أقولهم كيف خبزات صفا كيف. فخلص عرفت إنه الإشي هذا بحبه، فشوي شوي صرت أنكشف على أقرب الإنترنت. تعرف زمان قبل 17-18 سنة ما كانش عالم الإنترنت هالقد مفتوح، فكنا نفوت على جوجل عشان نشوف شو يعني خبز، فشوي شوي صرت أتعلم من أولاد عمنا، من خبازين عالميين كيف أتطور شوي شوي.
1: يعني هيك لو قارنا مطبخنا والخبز العربي مقابل ما يحدث اليوم يعني من ثورة، خلينا نسميها
0: في ثورة بعالم
1: المخبوزات العالمية، نسبيا يعني أصعب، يعني كل ما يتعلق مركب أكثر موضوع الخبز العالمي الفرنجي نسميه؟
0: أبدا مش مركب، أنا بعلم هاي الأشياء كلياتها بورشاتي، مش عاملة دعاية، بس بحكي إنه مش مركب إذا إحنا منحب. دايما بحكي لمتابعيني على إنستغرام، إذا الشغف والحب موجود بإمكانك تستنى رغيف خبز، خلينا نقول سوردو أو رغيف محميتسة، تستناه 24 ساعة بكل حب، هو نايم بالبراد، فأنت بتستنى أنه يولد عندك منتج معين وأنت بتستنى بشوق معين.
1: رح نحكي ونكمل طبعا حديثنا، وأيضا عن الهدية الخاصة مشكورة اللي جبتيها معي.

0: يدنا
1: بأحلى شروي زبطنا
0: أحلى شروي زبطنا
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شكل 90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شكل 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب 29 شكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: بندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة بندورا لمعة لكل إطلالة

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم. وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: الله هالريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: إيجا العيد وعيدنا.

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: رجعنا لكم مرة جديدة مستمعينا. طبعا احنا مثل ما ذكرنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال وخصوصا تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل ميدعي جميع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. طبعا فقط اليوم وبمناسبة عيد الأضحى يوم بعد جنوني هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات غسالات نشفات أفراني مكيفات هواء والعديد العديد. وطبعا أكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون بتراكلين حشمال دوج سنتر نوفا قليل. شافط غبار لاسلكي دايسون فقط ب 1390 شيكل. جلاي نوع فاخر جدا فقط ب 990 شيكل. غسالي 8 كيلو فتحة علوية فقط ب 1190 شيكل. براد 4 أبواب ركزوا منيح براد 4 أبواب فقط ب 1990 شيكل. تلفزيون 55 إنش سمارت

0: فقط ب 1090 شيكل، طنجرة للطبخ فقط ب 279 شيكل، وغاز على الشايش 5 رؤوس زجاجي أسود فقط ب 449 شيكل فقط اليوم، يوم بعد جنوني في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا قليل، حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل، من برادات غسالات لشفاط أفران ومكيفات هواء والعديد العديد، وفقط اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا قليل، ركزوا منيح فقط اليوم، الحانوت من غير القيمة المضافة للمطعم، وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا قليل. إلى هنا
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
2: رجعنا نتابع مشوارنا ونرحب مرة جديدة بضيفتنا رفضتي شيف، بنحكي يعني خبيرة المخبوزات والخبيز صفا بوشناق، تحياتنا مجددا.
3: تسلم.
2: حكينا يعني عن الخبز العربي وكيف وصلتي لما أنت عليه اليوم، ولكن خلينا نحكي عن ترند السواردو.
3: السواردو خبز الخميرة الطبيعية لسه ترند ومكسر الدنيا.
2: مكسر الدنيا، طب ليش؟ شو بيميز يعني هذا الخبز؟
3: أول شيء هذا الخبز كثير كثير طيب إذا بنعمل صح، إذا نعتني بالخميرة الطبيعية كيف لازم، إذا بنمرق السيرورة طبعا تحضير خبز الخميرة الطبيعية كيف لازم، بيطلع خبز كثير طيب. أنا جبت لكم على فكرة على استوديو، تعطيني رأيك كمان شوي. الخبز كثير صحي حتى لو معمول من طحين أبيض، لأنه مصنوع من الخميرة الطبيعية.
2: شو الفرق بين يعني الخمائر المختلفة؟ يعني ما هي الخميرة؟
3: كل أنواع المخبوزات اللي أنت بتشوفها بالمخابز، إحنا بوسطنا العربي خلينا نقول، أنا بحكي على وسطنا، كلها مصنوعة من خميرة اصطناعية اللي هي خميرة ناشفة أو خميرة طرية.
2: عندما نقول اصطناعية يعني صنعت في المختبرات خلينا نسميها.
3: أي نعم.
2: مصنع.
3: بينما الخميرة الطبيعية أنا على أقل بحكي عن خميرتي، أنا بلشت أربيها قبل 8 سنين، حطيت شوية طحين وشوية مي، استنيت 24 ساعة تنو صار في تفاعل، عمليا السكر اللي بالطحين بده يأكل، أسفة، الإنزيمات اللي بدها تخلق بدها تصير تأكل السكر بقلب الطحين. أنا خربطت.
2: تتغذى من السكر.
3: تتغذى من السكر بقلب الطحين، فهيك بتصير أنت تعمل زرع لبكتيريا نافعة في الخميرة الطبيعية. بنضلنا على هذا المنوال تقريبا أسبوع أو 10 أيام بمقدار معين، يعني طبعا كل التفاصيل عندي موجودة أنا في صفحتي، بس أنه أنا بجي ذاكر بالضبط المقادير.
2: قديش وقت مثلا ممكن أنه تستخدم نفس الخميرة، يعني من الخميرة نفسها تصنع كمان واحد؟
3: لا إحنا قاعدين نبنيها، أنا بحكي لك عن عملية
2: البناء.
3: إحنا بنبني زرع لبكتيريا نافعة اللي تخدمني على مدار على مدى بعيد، فأنا صلي 8 سنين عندي، فباخد قدر معين خلينا نقول 20 جرام من الخمير الأم اللي موجودة عندي، بحط عليها 50 جرام طحين و50 جرام مي، بخلطهم مع بعض، بستنى عليهم ما يقارب 6 إلى 7 ساعات حتى يتضاعف حجمها وتصل الذروة تبعتها، فهي بتكون بقمة فعاليتها، وبهاي اللحظات بنفوتها على العجينة اللي بدنا نعجنها.
2: وخلال هاي الفترة وين بتحافظ عليها؟
3: درجة حرارة المطبخ مفضلة تكون
2: مش حاجة لبرا،
3: درجة حرارة المطبخ يعني بالبيت أو درجة حرارة الغرفة اللي هي ما يقارب 22 إلى 24 سلسيوس.
2: نعم. طيب حكيتي لي يعني في خلال الإعلانات بأنه هناك مثلا في روسيا بيفتخروا بخميرة خميرة أم 150 سنة.
3: أنت لسه بتعمل خميرة بعد 10 أيام تقدر تعمل فيها خبز جدا ناجح، بس كل ما طولت عندك كل ما صارت أفضل، كل ما زادت جودتها. فالروس في بلادنا بتغنوا انه هن جايبين معاهن خميره من اهاليهن من اجدادهن قبل 150 و200 سنه، جابوها معهن وبيعمل منها من اجود انواع المخبوزات، خاصه على اساس الطحين الجاودر او احنا بنقول له بالدارج الشيفون مش الشوفان، فهو كثير إشي صحي. بس انا شخصيا ما بحبه.
2: الفرق بين المخبوزات وجوده المخبوزات هي الخميره بالاساس.
3: الخميرة إذا معتنى فيها ممكن تكون خميرة عمرها 3 أشهر تعطيك خبز ممتاز، وخميرة عمرها 20 سنة وانت ما بتعتني فيها تعطيك خبز حامضي. فالحموضة الزايدة بالسوردو أو بخبز الخميرة الطبيعية بتضايق، فهنا لازم نكون دقيقين شوي صغيرة حتى نعطينا خبز بدرجة حموضة معتدلة اللي يحب.
2: غير الطعم والشكل، ماذا عن الفوائد؟ يعني

0: لهذه المخبوزات قيمة غذائية.
1: فوائد كثير لجهاز الهضمي، مش راح أتذكر كل إشي أحكيه، بس أحكي لك الأساس إنه للجهاز الهضمي. في كثير ناس موصوف لها أنا ما تأكل خبز مصنوع أو مصنع من خميرة اصطناعية، بس من خميرة طبيعية، اللي عندها المشاكل بالمعدة وبالقولون وبالأمعاء الله يبعدنا عنها، بس إنه في كثير ناس موصوفة لهم بس خبز خميرة طبيعية. فأنا بنصحهم إن هني يمتهنوا هذا الإشي، لأنه مرات بيروح يشتروا خبز خميرة طبيعية من مخابز خاصة عند أولاد عمنا، فبيكون فيها كمان خميرة اصطناعية.
0: طيب وجودة الطحين نفسه ما بين الأبيض والأسود والأسمر والقمح والحنطة والكسمين،
1: مليان كسمين، حنطة، نعرف قمح ملان، إبيض خاص للبيتزا، إبيض خاص للخبز. فكل طحين إبيض هو مقشر، قشروا عنه الانخالي تاعته، فصلوا الانخالي عنه وطحنوه بس اللب تاعه، بينما القمح الملان او الكسمين الملان طحنوه مع قشرته بمتمته. اوكي، فهون بتاخذ الخصال تبعت الطحين القمح الملان انك انت ماخذ قشرته. فانا بقول انه انت بتشبع، لانه القشره ممكن تملي معدتك محل اكثر. بس هو الطحين الابيض انا بفضله بكثير.
0: وما يحدث في العالم من طحين الكستنة والحمص والفول،
1: هاي انواع الطحاين اللي خاليه من الجلوتين، عشان الناس اللي عندها حساسيه للجلوتين او السيلياك. فبيعمل خبز خاص لإلهن اللي هو يعتمد على النشا أكتر إشي، وعلى البقوليات اللي زي حمص، عدس، في إشي اسمه كسامت ما بعرف شو بالعربي،
0: أعتقد حنطة،
1: ما بعرف،
0: في نوع من حنطة تاريخية،
1: الحنطة هي الكسمين على فكرة، الحنطة هي الكسمين، وحبة القمح هي حبة القمح.
0: طيب يعني صفا عم نحكي عن الاختلاف في الأنواع، قديش مهم انه يعني نحضر المخبوزات في البيت، خاصه انه يعني بتعملي ورشات خاصه، يعني مقارنه بما نجده على الرفوف في السوبر ماركت او المخبز؟
1: مهم جدا، بس ما يتصرش زي صفا. ليه؟ لانه صفا اولادها بطلوا يقبلوا ياكلوا خبز من المخبز، انه صار لهن 17 سنه بياكلوا من خبز امهن، فتعودوا. لما انا اقطع من الخبز بيقولوا لي سكافي حافي، انت بتطعمي العالم واحنا نقطع. فمهم كثير، انا كثير بحب انه ست البيت وبيجوا عندي بعلمهم انه يحبوا يخبزوا لعيالهن او لبيتهن خبز من ايديهن، لانه اكيد بيكون اطيب واكيد بيكون افيد، بكفي ايدين الام وحب الام مرق لهاي الخبزة اللي انت بتطعميها لاولادك.
0: ومع كل هذا التطور، شو مع الخبز العربي؟ ما يميز هذا الخبز وما نسميه الصاج القديم؟
1: الصاج القديم احنا مألوف عنا الكماج اكثر، الصاج مش كله عنا مألوف. فالخبز العربي اللي هو اساسي انا بلشت فيه زي ما حكيت لك، كان سوسة البلا كلها من دار عمي، يعني هن اللي علموني كيف اخبز الخبز العربي اللي هو الكماج، فيش غنى عنه. لا. حدا ياكل بامي ولا ملوخيه بدون خبز عربي؟ بس برضه اكيد لا ما بيزبط، بس بخبز عربي.
0: اخي يعني خلينا هيك في يعني كمان نحكي في الفقره الاخيره عن يعني ما تحمل ورشات من هذا النوع والخبيث بشكل عام، مع يعني دعينا نقول الجانب العاطفي النفسي، قديش بالفعل يعني هناك تفريغ ايضا للكثير من الطاقات؟
1: كثير. انا بفتره الحرب كنت احكي لمتابعيني يعني اقول لهم اعجنوا اخبزوا، لانه العجن بيطلع كثير طاقات سلبيه، في نوع من الثيرابي ما بعرف كيف اقولها بالعربي، علاج،
0: استرخاء
1: او استرخاء، علاج اكثر شوي قاسي، خلينا نقول استرخاء، وانت بتحط طاقه فيه. فانا متاكده وانت تعمل اشي بحب، ف بالتالي بيرد لك الإشي، بيرجع لك الإشي بنوع من الراحة خلينا نقول.
0: ويعني خديش يعني بتحسي هذا من خلال الورشات يعني اللي بيجوا على ورشة، يعني من تجربة ممكن يعني قليلة جدا في موضوع المخبوزات، كيف بيشعروا في خلال الورشة؟
1: أول إشي بركز عليهم أكثر من الناس اللي بتقول أنا عندي تجربة، وبتتفاجأ إنه كل ورشة بيكون عندي فيها صبايا اللي بيقولوا بحياتي ما شفت يطحين وحياتي ما مسكت خميرة. بعد بأسبوع أنا بكون عاملة مجموعة على الواتساب، بيصيروا يفرجوني قديش هني ببدعوا أكثر من الصبايا اللي قالوا عنا إيش تجربة. لأنه عن جد بعلم الإشي، بحاول قدر المستطاع إنه أعلم الإشي يكون ويصلهن يعني. الحمد لله.
0: كلمة أخيرة حابة توجهها للي تابعونا وسمعوكي وبتابعوكي أيضا يعني في صفحتك، شو بتحكي لهم؟
1: أول شي بشكرك أخ إيال على المقابلة النغشي، وبحب أقول للكل اعجنوا اخبزوا اعملوا خبزكم في إيديكم، لأنه إشي كثير صحي، حتى لو طحين أبيض أنا بالنسبة لي أفضل بكثير من خبز من المخبز ويكون أسود،

0: انه انا زي ما بحكي لك انت قدامي هي بقول لك اغلب صبغه فاحسلكوا تعجنوا بايديكم.
1: صفا بوشناق شكرا جزيلا, يعطيك الف عافيه, وشكرا جزيلا ايضا على الهديه الرائعه.
0: شكرا لك.
1: وبهذا أيضا نأتي لختام بيت العيلة لليوم, نشكر حسن المتابعة, نلقاكم على خير إن شاء الله يوم الثلاثاء. يوم الغد تلتقون الزميلة رانيا, خليل حداد وابتهال حسن عدوا لكم اللقاء, عدي ياسين في إنتاجه, كنت معكم إيال حميد حديد. نهار موفق وهادئ, إلى اللقاء.

0: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5 كاتشوب أوسم 750 جرام ب8 شكل و90 تشكيلة سلطات أحلى 400 جرام 2 ب15 شكل و90 مية بندورة بريز زي 600 جرام 3 ب19 شكل و90 طحين مان 1 كيلو جرام 5 ب14 شكل و90 سميد 1 كيلو جرام 3 ب11 شكل و90 عجوة تمر شقها 450 جرام 2 ب9 شكل و90 وزبدة البقرة الحلوب 200 جرام ب14 شكل و90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي
3: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعهم ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
7: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.

جاءت عنا. جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتب إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.

0: حلك سنك أصفر.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد.

0: ظبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناد بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: الشمس دائما.
3: شو خيك كل عام وانتم بخير؟ كيف بتحب نبدأ سيفوف المعايدات؟ عند عماتك بالأول ولا خلاتك؟
4: سلام، معك أبو الحروف. مهم إنك محافظ على صلة الرحم. ترتيب جولة المعايدات هاي عليكو. أضحى مبارك.
2: الشمس من حط النقط على الحروف.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود تقدم كبير في المفاوضات مع إيران، لكنه غير نهائي. وأضاف روبيو أن المزيد من الأخبار الجيدة حول الوضع في إيران ومضيق هرمز ربما تصدر اليوم. وشدد روبيو على أن رئيس ترامب ملتزم بمبدأ عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جهة قال مصدر إيراني كبير إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. بدورها أفادت وكالة الأنباء تسنيم بأن طهران تصر على ضرورة الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى من المفاوضات كشرط لأي تفاهم أولي. وأضافت الوكالة أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، رغم ما تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية. إلى ذلك أوضحت الوكالة أن مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مع رفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيراني خلال المفاوضات. وأضافت الوكالة أن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، لافتة إلى أن الاتفاق المحتمل يخصص فترة 30 يوما للإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز وفترة 60 يوما للمحادثات النووية. قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والقوة الردعية على كافة المستويات. وحذر وحيدي من أن أي اعتداء جديد على إيران سيواجه برد مدمر على المستوى الإقليمي والأبعد من ذلك. أكد عضو كتلة الوفاء النائب حسن فضل الله أن إيران تقف إلى جانب لبنان، مشيرا إلى أن طهران رابطت الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف الحرب على لبنان. وقال فضل الله إن هذا الشرط وضعه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي وقيادة إيران، معتبرا أن الحرب لن تتوقف فقط في إيران وإنما في كل المنطقة. ميدانياً، دوت صافرة الإنذار اليوم في منطقة الجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان. من جانبه شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. وأعلن الجيش عن تدمير مسار تحت الأرض تابع لحزب الله في منطقة جبل روس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خارة للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

خمس دقائق بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخباري عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم والتحرير ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. ساعة حاسمة وترقب لما قد تحمله الساعات المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق مع إيران دخل مرحلته النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا. ترامب تحدث عن تفاهمات تشمل فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وترتيبات مرتبطة بإنهاء التصعيد في المنطقة. أشار أيضا إلى اتصالات مكثفة أجرها مع قادة عرب ومسلمين، إلى جانب مباحثات حساسة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفيما تتحدث واشنطن عن فرصة لمنع انفجار إقليمي واسع، تتصاعد في إسرائيل المخاوف من اتفاق تعتبره الأوساط السياسية والأمنية غير كاف لكبح المشروع النووي الإيراني. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن العلاقات بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب لم تعد كما كانت في السابق، مشيرة إلى تراجع واضح في مستوى التأثير الإسرائيلي على القرار الأمريكي. بحسب التقارير، كل المؤشرات المتداولة حول التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران لا تصب في مصلحة إسرائيل وتثير قلقا متزايدا. ميدانيا، تبقى النار مشتعلة، غارات إسرائيلية دامية على جنوب لبنان وغزة تواصل عد ضحاياها، فيما تترقب المنطقة بأكملها ما إذا كانت الساعات المقبلة ستحمل فعلا اتفاقا تاريخيا أم جولة جديدة من التصعيد. وفي مجتمعنا

0: عربي يستمر نزيف العنف والجريمة مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 111 قتيلا آخرهم الشاب أحمد حفناوي في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء أمس في مدينة الرملة. وفي إشدود تتواصل عمليات البحث عن الشاب المقدسي وائل السكافي بعد تعرضه للغرق وسط دعوات ومناشدات لعودته سالما. كانت هذه أبرز العناوين الإخبارية، ونحن إلى أولى موضوعاتنا في هذا العدد من برنامج الظهيرة الإخبارية، ونذهب مباشرة لنحلل ونتساءل أكثر حول الاتفاق المرتقب مع إيران. وينضم لنا الزميل أدهم حبيب الله. أهلا وسهلا بك معنا أدهم.
1: أهلا بك ياسمين وبكافة المستمعين.
0: نعم، إذن في ظل هذا التطور المتسارع والحديث عن اقتراب الاتفاق مع إيران، نبدأ من الصورة العامة أدهم، إلى أي مدى يمكن اعتبار إعلان ترامب عن اقتراب الاتفاق تحولا حقيقيا في السياسة الأمريكية وليس مجرد ورقة ضغط تفاوضية؟
1: نعم، بداية ياسمين دعينا نقف عند تصريح له كان لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي قال اليوم عمليا بأن إمكانية الإعلان عن الاتفاق قد تكون خلال اليوم. جاء ذلك خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي في نيو ديلي حيث يجري زيارة إلى هناك. قال بأن هناك نقاط خلافية، ترامب هو الذي سيعلن عن الاتفاق. في المقابل أيضا يمكن القول لا زالت هناك بعض النقاط الخلافية، هناك نقاط عالقة حتى الآن لم يتم الاتفاق عنها، هناك تلميحات إيرانية بأن في نهاية المطاف أي اتفاق أيضا سيتم الإعلان عنه فقط عن طريق المرشد الإيراني الأعلى، وأي اتفاق أيضا كان بالتنسيق معه، لا سيما أيضا النقاط التي وضعت. هناك يعني العديد من الأمور التي يعني تم توضيحها من خلال مسودة الاتفاق التي تم تسريبه عن طريق الخارجية الباكستانية عن طريق الوسطاء، بما يشمل أيضا فتح المضيق، إمكانية تخريج اليورانيوم المخصب، رفع العقوبات، أيضا يعني عمليا وقف الحرب على كافة الجبهات، وأيضا بدء مفاوضات حقيقية مستقبلية بشأن أيضا الملف النووي.
0: ولكن أدهم، ما دلالة أن يتضمن الاتفاق كما ذكرت يعني ملفا حساسا بحجم فتح مضيق هرمز والموافقة المبدئية على التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، علما أن هاتين النقطتين هما محور الخلاف؟
1: شوف، بداية مضيق هرمز لم يكن يعني لا محوريا ولا أيضا نقطة خلاف حتى قبل الحرب، يعني هو صار نقطة خلافية بعد الحرب، يعني بمعنى لربما هي ورقة تفاوضية بالنسبة للإيرانيين حيال أيضا نقاط أخرى. الآن القضية الأساس بالنسبة للإيرانيين هو قضية يعني اليورانيوم المخصب، مشروع إيران النووي، وأيضا قضية التعامل وكيفية التعامل معه. لربما هذا لربما يعني يمكن القول نقطة الأساس والخلاف بينهما قد تطرح لاحقا في إطار أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف، ولكن هناك أيضا يعني على الأطراف تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى تسويات. الآن القضية التي لربما تشغل أو تقلق إسرائيل، وهنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة الأساس. أولا نحن نتحدث هنا عن بعض البنود التي يعني غير واضحة. مصدر مطلع يعني قال قبل قليل بأن الرئيس الأمريكي طمأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن بنود الاتفاق مع إتاحة حرية العمل والنشاط العسكري الإسرائيلي في حال كان أي تهديد على كافة الجبهات، وهذه نقطة ربما حاليا تقلق إسرائيل، وهذا ما استدعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة اليوم على مستوى الكابينت لمناقشة كل التطورات وأيضا بنود الصفقة، بما يشمل أيضا طلبه في هذه المرحلة بعدم التطرق وأيضا الخروج لوسائل الإعلام من قبل وزراء في الحكومة أو في الكابينت والحديث هنا عن الاتفاق.
0: ولكن أدهم، رغم هذه الطمأنة يعني منذ صبيحة هذا اليوم والإعلان عن تصريحات الرئيس ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق، يعني القلق الإسرائيلي تصاعد بشكل كبير يعني عبر وسائل الإعلام والمحللين العسكريين. هل نحن أمام يعني قبول إسرائيلي بالأمر الواقع أم محاولة لعرقلة المسار الكامل؟
1: شوفي، حتى الآن نحن نتحدث عن اتفاق مرتقب، عن بنود أولية، ولكن لا أحد يعلم ما هي بنود الاتفاق الحقيقية وماذا تضمن أيضا من تنازلات ومن ترتيبات. ولكن إسرائيليا هناك من يدعي عمليا بأن قضية التخصيب وتخصيب اليورانيوم ومشروع إيران النووي هو خط أحمر بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا ما جاء نقلا عن المصدر المطلع عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين نتنياهو وترامب. ترامب أكد له بأنه لن يتنازل عن قضية تخصيب اليورانيوم وإخراجه. النقطة الثانية تتعلق أيضا في مسألة الخيار العسكري واستمرار العدوان الإسرائيلي.

0: كما وصفوه عمليا على لبنان من خلال الغارات وايضا توسيع النشاط. يعني اسرائيل ترى بان اي اتفاق قد يحد عمليا من نشاطها العسكري على الجبهه الشماليه. القضيه الثالثه هي قضيه الصواريخ الفلسطينيه، يعني ايضا في هذه النقطه لم يتم التطرق اليها في هذه المرحله، ولكن على ما يبدو جهود الوسطاء على مستوى الدول في الاقليم وايضا دول اخرى يعني عمليا ضغط باتجاه ان يكون هناك اتفاق في هذه المرحله، وأيضا أن يتم التفاهم على النقاط الخلافية مستقبلا. السؤال المطروح هو هل تقبل إسرائيل عمليا ببنود الاتفاق؟ وهنا نعود إلى السؤال، في نهاية المطاف على ما يبدو إسرائيل هي دولة تلبي يعني في نهاية المطاف أيضا رغبات الرئيس الأمريكي وأيضا قرارات الرئيس الأمريكي، وكان واضحا يعني من خلال تمديد الاتفاق في لبنان، كان واضحا من خلال تمديد الاتفاق في إيران، كان واضحا من الاعتذار الذي كان من قبل نتنياهو لأمير خطر خلال الزيارة التي كانت في واشنطن، كان ذلك واضحا في العديد من القرارات التي تم اتخاذها أمريكيا وفرضت على إسرائيل، وهذا أثار حالة من الجدل إسرائيليا داخليا، هل إسرائيل هي دولة سيادية تمتلك القرارات أم هي دولة بروكسي، يعني كما تسمى دولة وصاية تنفذ في نهاية المطاف الرغبات الأمريكية، وإسرائيل غير قادرة في هذه المرحلة على خوض حرب لوحدها ضد إيران بمعزل عن وجود الولايات المتحدة الأمريكية. لا نعلم حقيقة ما إذا كانت أيضا هذه المفاوضات التي نتحدث عنها، فقط نذكر يعني كل الاتفاقات وأيضا يعني التفاؤل الحذر الذي كان في الجولات السابقة تلاه يعني بعد يوم أو 24 ساعة، كان خيار عسكري بمعنى في بعض الأحيان كانت هناك مراوغة أمريكية. لا نعلم الآن ما إذا كانت هذه المرة نحن نتحدث عن مفاوضات جدية نظرا للظروف السياسية الجيوسياسية الإقليمية التحديات الداخلية إسرائيليا وأيضا أمريكيا، يعني هناك من يرى عمليا بأن بعض الوسطاء من بينهم أيضا الوسيط الأمريكي يعني ستيف ويتكوف جارد كوشنر يدفعان عمليا باتجاه الاتفاق أكثر من أي أطراف أخرى، إلى جانب أيضا جي دي فانس. النقطة الأساس كما تحدثنا قضية اليورانيوم المخصب إخراجه في هذه المرحلة، فقط أريد أن ننوه يعني وكالة تسنيم نقلا عن مصادر إيرانية قالت بأن هذا الموضوع أيضا بالنسبة لهم خط أحمر، لن يتم عمليا إخراج اليورانيوم المخصب من إيران ولن يتم إيقاف البرنامج النووي، وهذا يوحي عمليا بإمكانية فشل المفاوضات. يعني هذه نقاط خلافية على الرغم من كل التصريحات والتفاؤل وأيضا البيانات التي صدرت. الآن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون يعني مطمئن هو أن الاتفاق لستين يوما ليس أكثر، يعني بمعنى اتفاق هو اتفاق مرحلي، اتفاق لربما يرتبط بالتوقيت الحساس لكلا الطرفين اللذان يسعيان عمليا في هذه المرحلة إلى تهدئة الأمور في المنطقة، ومن ثم لربما قد يكون الخيار العسكري في توقيت آخر يعني يتم اتخاذه أو بعد الانتخابات النصفية في أمريكا أو بعد كأس العالم، إلى جانب أيضا استقرار السياسي في داخل إسرائيل، أي نحن نتحدث هنا عن حكومة جديدة أو بعد الانتخابات، وهذا لربما الأكثر ترجيحا على الرغم من أن إسرائيل يعني كل الاتفاقيات التي وقعت في غزة في لبنان في سوريا في كل المواقع لا تكون راضية عنها.
1: ولكن كيف يمكن أن نفسر أدهم هذا التناقض في التصريحات؟ يعني يوم أمس كل التصريحات كانت تنصب نحو يعني وكأن طبول الحرب ستقرع من جديد، وصبيحة هذا اليوم استفقنا على أخبار جيدة نوعا ما، كيف يمكن تفسير هذا التناقض بين ليلة وضحاها؟
0: اولا يعني الرئيس الامريكي هو شخص غير ثابت يعني وغير مستقر لا في التصريحات ولا في البيانات، في بعض الاحيان يستخدم هذه التصريحات كدلاله ايضا من اجل الضغط اكثر وايضا يعني من اجل الضغط على الوسطاء، يعني الخيار العسكري مطروح دائما ومحاوله هنا لتقديم تنازلات من ايران، ولكن ايران في نهايه المطاف دوله عنيده، دوله يعني ليس من السهل اداره المفاوضات معها، اثبتت ذلك في كل جولات المفاوضات التي كانت يعني منذ الاتفاق النووي الاول واستمرت ايضا تحت الحصار وتحت العقوبات. هذه المرة نحن نتحدث هنا عن ضغوط إقليمية ودور إقليمي كبير جدا عمليا لمنع خيار الحرب، إن كانت من قبل المملكة العربية السعودية قطر التي تضررت كثيرا بفعل هذه الحرب وإغلاق المضيق، إلى جانب أيضا الدور الباكستاني المدعوم من السعودية أيضا من أجل يعني وقف التوتر في المنطقة، لأن أسعار النفط من جهة تهافي أيضا الاقتصادات الدولية والعالمية من بين أيضا الاقتصادات العربية والخليجية نتيجة هذه الحرب. الكل يعلم بأن الحاجة الملحة في هذه المرحلة على مستوى الدول التي ترى أيضا في مصلحة أمنها القومي الذهاب إلى التسوية إلى اتفاق مرحلي ووقف التصعيد كضرورة أولية عمليا لترتيب الأوراق في المنطقة.
1: نعم، إذن الساعات القريبة ستكون حاسمة كما تصفها التقارير الإخبارية، هل نحن أمام تهدئة فعلية أم مجرد مرحلة انتقالية نحو مواجهة أكبر؟ هذا ما ستكشفه الساعات المقبلة. أشكرك جزيل الشكر الزميل أدهم حبيب الله على هذه القراءة وهذه الإحاطة، شكرا جزيلا لك.

0: ونحن من ملف المفاوضات ننتقل إلى شأن محلي وحالات الغرق المتكررة رغم التحذيرات، حيث تتواصل في إشدود لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن الشاب المقدسي وائل سكافي بعد تعرضه للغرق مساء الجمعة. الطواقم الإنقاذ كانت قد تمكنت من إنقاذ ابن عمه الذي كان برفقته، حيث نقل إلى المستشفى بحالة جيدة واستكمل فحوصاته الطبية. أيضا عائلة الشاب سكافي نشدت في حديث لإذاعة الشمس صبيحة هذا اليوم بالدعاء لابنهم لعودته سالما والمساعدة في عمليات البحث. يتزامن هذا النبأ مع موسم السباحة وتوجه المستجمين إلى الشواطئ مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك. هذه الحوادث تعيد إلى الواجهة أسئلة السلامة والأمان في البحر، خاصة مع وجود تيارات مائية خطيرة أحيانا ودخول الكثيرين إلى شواطئ غير مرخصة أو غير مراقبة. للحديث عن مخاطر السباحة في هذه الفترة كيف يمكن تجنب حوادث الغرق، تنضم لنا المنقذة والناشطة الاجتماعية وابنة جسر الزرقاء وابنة البحر حمامة جربان. أهلا وسهلا بك معنا أخت حمامة.
1: هلا فيك، يعطيك العافية.
0: نعم، هلا فيك. بداية، إلى أين وصلت أعمال البحث عن الشاب المقدسي حتى هذه اللحظة، إذا يعني كان لديك اطلاع على آخر المستجدات؟
1: طبعا أنا كنت متواجدة امبارح مع عمليات البحث والشباب اللي كانت موجودة، طبعا المتطوعين، يعني ما زال البحث مستمر على الشاب، إن شاء الله يكون على قيد الحياة ويرجع لأهله وبيته وبلده سالم يا رب
0: إن شاء الله.
1: أول شيء
0: احنا متطوعين بيساعدوا في أعمال
1: أكيد
0: البحث.
1: أكيد أكيد، ما في متطوعين، في من القدس، في من الجنوب، في من الشمال، يعني شباب ما قصروا. إحنا دائما نقول إنه يعني حتى لو بكلمة اقف وادعم وساعد، مهم جدا إنه نكون دائما مع بعض، والمساعدة كثير يعني عمل خير وإنساني.
0: نعم، يعني نحن حمامة كما ذكرت نتمنى الشفاء العاجل للشاب وائل سكافي والعودة لعائلته سالما، ولكن في ظل تكرار حوادث الغرق رغم التحذيرات المتواصلة، ما أبرز الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث حمامة من وجهة نظرك يعني كمنقذة سباحة؟
1: طبعا الوعي غير كامل، تهور الشباب، بعرفوش يسبحوا، بيسبحوا بأماكن غير آمنة، شواطئ لا يوجد بها منقذين، هذا كله طبعا يعني بديش أقول بس يعني استهتار بحياتنا، بحياة الأشخاص اللي بعرفوش معالم البحر، بعرفوش حالة الطقس، وهذا كله ده طبعا بيؤدي ل لا
0: يعني هي عدة عوامل مجتمعة،
1: عدة عوامل.
0: يعني سلوك الأفراد،
1: صح.
0: نقص الوعي والرقابة أيضا على الشواطئ. ولكن نحن حمامة يعني يمكن فيما يتعلق بهذه الفترة من السنة، هل تعتبر فترة خطيرة نسبيا من ناحية السباحة حركة التيارات في البحر؟
1: أكيد أكيد، دائما أول شيء دائما البحر فيه خطورة، حتى البركة، البحيرة، يعني خلينا أقول لك عن البحر بهاي الفترة، وخاصة كان يوم الجمعة والخميس والجمعة، وأنا نزلت فيديو أنه ما حدا ينزل بهدول اليومين على البحر، لأنه البحر راح يكون كتير خطر بسبب طبعا الطيارات الانجرافية الرملية اللي هي تسحب كل إشي عن الشط، فهذا كتير خطر. كان رياح جنوبية غربية، سرعة نشطة، هذا كله بيؤدي كمان لأمواج عالية. وتعرف يعني الشاب أو أي حدا بنزل بعرف إيش يسبح اليوم، يعني صعب انك بتقاومي طيار، وخاصة بهاي الايام قديش الاشي صعب، يعني بلش الطقس يحمي. يعني وين ما نكون احنا لازم نكون شط امن، يعني متواجد بمنقذين، يعني كل هاي الامور لازم.
0: نعم، في حالة الشبان المقدسيين شو كانت الاسباب؟ يعني هني ذكروا انهن فجأة شعروا انه ما في تحتن ارض.
1: لا، اني انا بقول لك شو صار معهن حسب المعلومات اللي اخذتها امبارح من الشاب اللي غرق معاهن. اول شيء هن بنزلوا بحر طبعا كان خطر، ثاني شيء بحر مش مرخص، الشط مش مرخص، تمام، يعني اللي كانوا موجودين بحد يعني

0: المنقذين تقريبا 500 متر.
1: نعم.
0: فاللي صار معهم انه الطيارات الانجرافية الرملية هي اللي ادت لسحب الشباب، لان الشباب قعدوا يقاوموا مع السحابات. هذا كثير كثير صعب. يعني السحابات الانجرافية هي عمليا شو معناها؟ معناها انه الرمل بصير بشكل دوامي، يعني بصير باخذ كل شيء كل شيء، يعني عن الشاطئ، فما بالك بيكون بن ادم يعني روحه بده ينقذ روحه، بده المي باخذ مي ونفس ورئتين والقلب والتشنجات، فهذا كله صعب. يعني شباب ما بتعرف.
1: نعم، يعني زي ما ذكرتي في أشخاص بيصلوا للبحر من مناطق بعيدة مثل القدس الضفة، وما في عندهم خبرة كافية في طبيعة البحر. شو النصائح الأساسية حمامة اللي لازم الكل يعرفها؟
0: طبعا أول شيء إحنا الوعي لازم يكون متكرر بالمدارس بالبيوت وين مكان. أنا دائما بقول خذوا نصائح بسيطة لتجنب الغرق. أول شيء لازم نسبح بشط آمن، ندور على شاطئ آمن في تواجد المنقذين. اسمحوش لحالكم خصوصا إذا كان البحر فيه سحابات. ننتبه كمان للإعلام، لازم نتعلم شو ألوان موجودة، هل هو أحمر أبيض أسود. يعني الأسود ممنوع السباحة نهائيا بتفوت، الأحمر مسموح بس ولكن مع تواجد المنقذين والأهالي. كل لازم كان الأسود ممنوع النزول، يعني خطر على حياة البني آدم. طيب. عشان هيك
1: حمامة يعني الآن شخص متواجد في البحر يقوم بالسباحة، يعني كيف ممكن يلاحظ وجود طيار قوي أو خطر في البحر؟
0: رؤية في العين،
1: في علامة واضحة
0: أكيد برؤية العين. السحاب ببين أنه زي نهر جاري لورا، يعني الأمواج بتجذف لبرا على الشط والسحاب بأخذ لورا، يعني ببين هاي واحد. ليش تنزل؟
1: شو التصرف الصحيح يعني لما نلاحظ هيك علامة؟
0: أول شغلي إذا أخذنا السحاب الهدوء مهم. بنرجع بشكل دائري، بنسبح على جنبنا بشكل دائري لحد ما نرجع على الشط، ونظلنا يعني حالي بدون توتر. هذا مهم جدا، ممنوع نرجع من المنطقة الخطر اللي طبعا كانت علينا خطر وسحبنا الطيار. ممنوع نرجع من نفس المنطقة. الدخول للبحر بالعمق ما بتعرفش تسمح ليش، ممنوع مراقبة الأطفال دي من حتى والبحر هادي.
1: نعم.
0: إذا بنسبح يعني سحاب ممنوع بشكل نهائي من قاوم السحاب، ممنوع، لازم نكون هادين، هاي مهم جدا. وطبعا نتجنب انه نكفز بنتهور بالمي، لانه بصير عندنا ارتجاج بالمخ، بصير عندنا تشنجات. حالة الغرق بتصير اغلبها هي خوف، هي تشنجات، القلب يوقف. يعني لما الشاب بشوف انه يبعد عن الشط ببلش هنا الخوف، وهذا اللي صار مع الشباب. الله يحمل الجميع.
1: إلى أي مدى وجود منقذ أو في الشاطئ يعني ويكون الشاطئ مرخص يمكن أن يصنع الفرق بين الحياة والموت حمامة؟
0: طبعا المنقذ يعني مهم جدا، نستمع للمنقذين، مهم جدا نسبح عند المنقذين. يعني المنقذ يعني مش يعني بيقول لك اطلع برا، يعني هو بدوش يخليك تسبح، لأن البحر لكل العالم البحر، ولكن احنا نمنع حالة الغرق قبل ما يصير غرق، وهذا مهم جدا.
1: طيب ونحن عشية العيد الآن حمامة، يعني وتوقع خروج عائلات كثيرة للاستجمام، شو رسالتك الأهم اللي لازم الكل يعني يتخذها ويمشي وراها؟
0: طبعا احنا معروفين عنا انه بعد الساعات دوام الشغل بيجوا ينزلوا على ودوام المنقذين ما يكونوش موجودين، بينزلوا بدون عدم وجود المنقذين. فنصيحتي للاهالي، تمام نزلت بدك تنزل على البحر، اقل ما فيها تسبحش لحالك، تنزلش بشق مش مرخص للسباحه، حاول تسبح لما يكون متواجد بيه منقذين. مش منقذين تنزلش على البحر نهائيا، تتطوروش تنزلوش تسبحوش، حياتكم مهمة جدا. وعند الأطفال مش أطفال حتى لو كان البحر هادي، يعني بتكون كلها شري. يعني احنا بدناش، يعني الحمد لله يعني فيش حالات غرق يعني السنة إلا يعني اللي صار مع هالشباب، ونزلوا لما نزلوا بيوم كثير خطر. يعني أنا دائما وبنصحكم نصيحة، يعني دائما راقبوا الفيديوهات اللي بنزلها.

0: انه انا دائما بنزل نصائح، بنزل انه اليوم البحر عالي، اليوم مسموح السباحة، اليوم ممنوع السباحة. فهذا مهم جدا، التوعية مهمة، راقبوا حالة الطقس.
1: أشكرك. نعم أشكرك جزيل الشكر، يعني المنقذة والناشطة الاجتماعية وابنة جسر الزرقاء حمامة جربان، ولكل من يستمع إلينا يعني الآن، تابعوا حمامة ونصائحها عبر وين بتنشري حمامة؟
0: أنا بالتيك توك أغلب هذا والإنستغرام.
1: شكرا لك،
0: وإن شاء الله وإن شاء الله بس السلام للجميع، وإن شاء الله يا رب هالشاب يرجع لأهله سالم يا الله
1: إن شاء الله. شكرا لك،
0: شكرا لكم جميعا. شكرا.
1: إذن محاولات البحث متواصلة عن الشاب المقدسي وائل سكافي بعد تعرضه للغرق يوم الجمعة مساء الجمعة. استمعنا إلى نصائح من المنقذة حمامة جربان، ونحن بهذا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن. كنت أنا معكم ياسمين غميض في التقديم، في الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. أعود وألقاكم عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم مثل ما ذكرنا، احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال، وخصوصا تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. هون بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار وبمناسبة عيد الأضحى المبارك هنا بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. شافت غبار لاسلكي دايسون فقط ب 1390 شيكل، جلاي نوع فاخر جدا فقط ب 990 شيكل، غسالي 8 كيلو فتحة علوية فقط ب 1190 شيكل، براد 4 أبواب فقط ب 1990 شيكل، تلفزيون 55 انش سمارت فقط ب 1090 شيكل، نينجا جريل فقط ب 699 شيكل، فريزر 6 جوارير نو فروست فقط ب 1290 شيكل، منظف كنبيات فقط ب 479 شيكل، طنجرة للطبخ فقط ب 279 شيكل، وغاز على الشايش 5 رؤوس زجاجي أسود فقط ب 449 شيكل فقط اليوم وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم مبيعات جنوني في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. وطبعا حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات، غسالات، نشافات، أفران، مكيفات هواء والعديد العديد. وفقط اليوم كل الحانوت وكل الدكان من غير القيمة المضافة المعم، وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد والالتزام بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. وطبعا طاقم كامل هون بيستناكوا للاستفسار على أي قطعة كهربائية، يرجى الاتصال على 0460433022، كما مرة 0460433022 اليوم وفقط اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. طبعا الحنوت كل الحنوت من غير القيمة المضافة، كونوا كتار اليوم وفقط اليوم، كونوا كتار كما مرة بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. تنزيلات خيالية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. إلى هنا

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون ما تفكر ولا تحتار.
0: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد.

0: اكس في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. حينة الهلال 900 جرام ب 14 شيكل و90، زيت ذرة الشقة 3 لتر اثنين ب 55 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام الثلاثة ب 14 شيكل و90، حمص أحلى اثنين ب 14 شيكل و90، خيار مكبوس بالخال بريات سافون 650 جرام الأربعة ب 14 شيكل و90، وطاولة قابلة للطي ب 89 شيكل و90. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: هلو تشيري،
3: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
4: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
5: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. نستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولة.
2: شيري انا بالطريق.
6: انا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
8: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل، مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: أوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
3: صحصح دايما
2: وانت عيش
4: عالشمس دائماً.

0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل كولر ب 299 شيكل غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان فيرساتشي جوتشي برادا نيو ميو موستي والمزيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير نظاراتك أوبتينايز أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول عرابي مقابل السوق البلدي الزرازير الشارع الرئيسي وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني حيدر على كيفك إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك
0: إجا العيد وعيدنا
3: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
3: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
3: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة

بطاريش مقطعة 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
2: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل وتسعين، مارجرينا أو محماة بلوباند 200 جرام التلاتة ب12 شيكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 32 87.

رجعنا لكم مرة جديدة طبعا من بعد أغنية جورج وصوفي. مستمعينا طبعا احنا اليوم متواجدين في تركلين حشمال وخصوصا فرع تركلين حشمال دوتش سنتر نوفا قليل. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون بتركلين حشمال دوتش سنتر نوفا قليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. وإذا محتارين من وين بدكم تشتروا أدوات الكهرباء فرصتكم اليوم وبس اليوم بتركلين حشمال دوتش سنتر نوفا قليل لأنه عامل حملة التنزيلات الأضخم والأكبر بالبلاد وأسعار جنونية على كل الأدوات الكهربائية وأسعار ما بتتعوض. وأكيد ما بننسى جنون التنزيلات وجنون الأسعار فقط اليوم وفقط في تركلين حشمال دوتش سنتر نوفا قليل طبعا. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تنزيلات على كل قطعة بالمحل. خلينا نسمع مع بعض بعض من التنزيلات الموجودة.

فقط اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل عندنا شافت غبار لاسلكي دايسون فقط ب 1390 شيكل، وطبعا كمان عندنا جلاية نوع فاخر جدا فقط ب 990 شيكل، وعندنا كمان غسالة 8 كيلو فتحة علوية، طبعا كمان مرة غسالة 8 كيلو بتسمعوا صح فتحة علوية فقط ب 1190 شيكل، وطبعا عندنا كمان براد 4 أبواب ب 1990 شيكل، تلفزيون 55 إنش سمارت ب 1090 شيكل، وطبعا عندنا كمان نينجا جريل 699 شيكل، فريزر 6 جوارير ب 1290 شيكل، منظف كنبيات كمان 479 شيكل، وطنجرة للطبخ 279 شيكل، وغاز على الشايش 5 رؤوس زجاجي أسود فقط ب 449 شيكل، والعديد العديد العديد من الأدوات الكهربائية اللي عليها تنزيلات وتخفيضات. وطبعا اليوم وفقط اليوم بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل كل المحل من غير القيمة المضافة، من غير المعم يعني، كمان مرة كل المحل اليوم من غير القيمة المضافة المعم، فقط يوم مبيعات جنوني في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، طبعا حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية بالمحل من برادات، غسالات، نشفات، أفراني، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير كتير كمان أدوات كهربائية. وفقط اليوم مثل ما ذكرنا كل الحنوت من غير القيمة المضافة المعم، وأكيد طبعا أكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وطبعا تراكلين حشمال تلتزم بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوج سنتر نوفا جليل. وطبعا طاقم كامل هون بستناك وللمساعدة لأي استفسار حتى ولو لأي سؤال تقدروا تتصلوا على 0460433022، كما مرة الرقم الهاتف هون بتراكلين حشمال دوج سنتر نوفا جليل 0460433022، كونوا كتار فقط اليوم، اليوم الخرافي في تراكلين حشمال دوج سنتر نوفا جليل اليوم من غير القيمة المضافة المعم، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بألف خير. إلى هنا.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: الله هالريحة.
5: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلب

0: بيكاشو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شيكل، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخاً اعتراضياً نحو هدف مشبوه أطلق من لبنان باتجاه الجليل. وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في مناطق في الجليل الغربي للتحذير من سقوط صواريخ. من جهة أخرى تفيد التقارير بوقوع غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على بلدة حاروف ومحيط بلدة شوكين جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود تقدم كبير في المفاوضات مع إيران لكنه غير نهائي. وأضاف روبيو أن المزيد من الأخبار الجيدة حول الوضع في إيران ومضيق هرمز ربما تصدر اليوم. وشدد روبيو على أن الرئيس ترامب ملتزم بمبدأ عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. بدورها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران تصر على ضرورة الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى من المفاوضات كشرط لأي تفاهم أولي. وأضافت الوكالة أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. بدوره قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والقوة الردعية على كافة المستويات. وحذر وحيدي من أن أي اعتداء جديد على إيران سيواجه برد مدمر على المستوى الإقليمي والأبعد من ذلك. في الأخبار المحلية، أسفر تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة قربة للعدس بين العفول وكسال عن إصابة شخصين بحالة حرجة. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت المكان أنها عثرت على شخصين فاقدين للوعي حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية ثم نقلا إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تتواصل في إشدود لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن الشاب المقدسي وائل إسكافي بعد تعرضه للغرق مساء الجمعة. وكانت قد تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال ابن عمه الذي كان برفقته وتم نقله بحالة جيدة لاستكمال الفحوصات الطبية. هذا ونشدت عائلة الشاب في حديث لإذاعة الشمس بالدعاء لابنها بعودته سالما والمساعدة في عمليات البحث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترى انخفاض طفيف.

على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال, وخصوصا تراكلين حشمال دوتش سنتر نوفا جليل. طبعا وبمناسبة عيد الأضحى المبارك, وطبعا اليوم وفقط اليوم من غير القيمة المضافة المعام, كونوا كتار وتعالوا على تراكلين حشمال دوتش سنتر نوفا جليل, لأنه عامل تنزيلات خيالية وتنزيلات فقط اليوم وفقط لغاية الساعة 9:00 ليلا. طبعا مستمعينا بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون بتراكلين حشمال دوتش سنتر نوفا جليل. حملات خيالية مثل ما ذكرنا على جميع الأدوات الكهربائية, وتنزيلات بتصير مرة واحدة بالسنة, وكما مرة بذكر فقط اليوم من غير القيمة المضافة المعام, يعني من غير معام, يعني بتيجي بتشتري تلفزيون, بتيجي بتشتري غسالة نشافة, طبعا كل الأدوات الكهربائية من غير القيمة المضافة من غير المعام بيحسبوا لك إياها. طبعا خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. شقفة غبار لاسلكي دايسون فقط ب 1390 شيكل, جلاي نوع فاخر جدا فقط ب 990 شيكل, عندنا كمان غسالة 8 كيلو فتحة علوية ب 1190 شيكل, براد 4 أبواب ب 1990 شيكل, تنزيل كبير على التلفزيونات مستمعينا, تنزيل كبير على التلفزيونات, عندنا تلفزيون 55 إنش سمارت سمارت, يعني إذا بدك تحضر يوتيوب, إذا بدك تحضر تسمع أغاني بتقدر, كمان بتقدر تسمع تطبيق الشمس على التلفزيون بس ب 1090 شيكل 55 إنش. عندنا نينجا جريل ب 699 شيكل, عندنا فريزر 6 جوارير نو فروست, طبعا يعني نو فروست بدون تلج, فقط ب 1290 شيكل, منظف كنبيات اليوم لست البيت بحاجة لهاي المنظف انه ينظفوا الكنبيات بالبيت فقط ب 479 شيكل, سمعتوا 479 شيكل فقط منظف للكنبيات. طبعا عندنا تنجرة للطبخ 279 شيكل, وغاز على الشايش 5 رؤوس زجاجي أسود, طبعا هذا كمان بنستعمله للعيد, بدل ما نحط تنجرة بنحط 4 أو بنحط 5, فقط ب 449 شيكل, سمعتوا صح, هذا لا غاز على الشايش 5 رؤوس زجاجي لون أسود فاخر جدا بس ب 449 شيكل. وكمان مرة بذكر فقط لليوم من غير القيمة المضافة المعام, وطبعا فقط اليوم وبمناسبة عيد الأضحى كمان, وكل عام وأنتم بخير. مبيعات جنونية هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل, حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية, حرفيا كل الأدوات الكهربائية عليها تخفيضات, طبعا من برادات غسالات نشافات أفران مكيفات وكتير كتير كتير كتير طبعا أدوات كهربائية. وفقط اليوم بنرجع ومنذكر ومنشدد أنه من غير القيمة المضافة المعام, تعالوا وكونوا كتار, لأنه زي هيك التنزيلات بكرة مش راح يكون التنزيل, بس اليوم هذا التنزيل. وأكيد ما بننسى كمان حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد, لأنه زي هيك حملات بس بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل, وفقط اليوم. والبلتزمو طبعا كمان تراكلين حشمال بلتزمو بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. وإذا حابين أي سؤال أي استفسار على التليفون بتقدروا كمان تشرفوا لعنا هون على محل, إحنا موجودين بالدوت سنتر تراكلين حشمال دوت سنتر, وإذا بتحبوا كمان أي سؤال بتقدروا تتصلوا على رقم 0460433022, كمان مرة 0460433022, هوين جدا مش صعب, بدك تسأل عن أي غرض, بدك تسأل على التلفزيون, عن براد, عن غسالة, عن نشافة, عن مسجان, عن كل هاي الأدوات الكهربائية, تقدر ترن تليفون على 0460433022 0460433022, وطبعا الكل هنا مستعد يساعدك ويجاوبك. كونوا كتار وفقط اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. إلى هنا

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا

0: احلى شروي زبطنا
1: احلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. ارز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90، زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل 90، ارز الياسمين 5 كيلوغرام ميداليه جورج شقحه ب 29 شيكل 90، وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: مهما حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهما حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك. في

0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، كمان مرة رجعنا لكم مرة جديدة هنا من التركلين حشمال دوج سنتر نوفا قليل. طبعا الخدمة ولا أروع والتنزيلات ولا أروع، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وأنت والجميع بألف خير. وطبعا كمان بمناسبة اليوم وفقط اليوم راح تكون كل الحنوت وكل الدكان من غير القيمة المضافة المعام زي ما حكينا بالتغطية السابقة. احنا اليوم متواجدين هنا بنوفا قليل بدوج سنتر نوفا قليل، ندعي جميع الزبائن اليوم للتنزيلات ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وبأسعار من الآخر، ومش بس حكي، تعالوا جربوا وشوفوا واسمعوا. بتقدروا تتصلوا على التليفون، بتقدروا تيجوا كمان لعنا. احنا اليوم متواجدين للساعة 9 طبعا بالليل بتنزيلات ضخمة وفقط اليوم من غير القيمة المضافة المعام. سمعتوا صح، من غير المعام. اليوم بتيجي تشتري تلفزيون من غير القيمة المضافة، بتيجي تشتري براد من غير القيمة المضافة، بتيجي تشتري مسجان من غير القيمة المضافة، من بكل أنواع الأدوات الكهربائية. وعندنا تنزيلات كمان كبيرة، خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هنا بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. عندنا هنا شافت غبار لاسلكي دايسون لست البيت فقط ب 1390 شيكل، جلاي نوع فاخر جدا فقط ب 990 شيكل. عندنا كمان غسالة 8 كيلو فتحة علوية 8 كيلو فتحة علوية ب 1190 شيكل، سعر خرافي، مش راح تلاقوا سعر من هالشكل. 1190 شيكل غسالة 8 كيلو فتحة علوية. عندنا براد 4 أبواب كمان ب 1990 شيكل، يعني سمعتوا عن أسعار هالشكل؟ ما سمعتوش عن أسعار هالشكل. براد 4 أبواب ب 1990 شيكل، تعال حمل وامشي. عندنا تلفزيون 55 إنش كمان سمارت ب 1090 شيكل. عندنا نينجا جريل ب 699 شيكل، فريزر 6 جوارير نو فروست، يعني انتوا فاهمين شو يعني نو فروست؟ يعني بلا تلج، ب 1290 شيكل، فيش أسعار عن الشكل. عندنا منظف كنبيات كمان لست البيت ب 479 شيكل، عندنا طنجرة للطبخ ب 279 شيكل، عندنا غاز على الشايش 5 رؤوس زجاجي أسود ب 449 شيكل. أسعار ما صارش ولا راح تصير بس اليوم بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل من غير القيمة المضافة المعام. الجماعة انجنوا هنا بالأسعار بالتنزيلات بالخدمة، تعالوا وكونوا كتار للساعة 9. احنا اليوم متواجدين هنا بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل، تخفيضات بالخيال بس بالخيال. هاي الأسعار بتسمعوها على جميع الأدوات الكهربائية، برادات، غسالات، نشافات، أفران، مكيفات، وكتير كتير كتير كتير من الأدوات الكهربائية. وأكيد كمان ما بننسى حملة عرفان 2026، هاي قصة لحالها. حملة عرسان 2026 بتركلين حشمال دوج سنتر نوفا قليل، فش بعد هيك أسعار. وطبعا وبلتزموا كمان بأرخص الأسعار بتركلين حشمال دوج سنتر نوفا قليل فقط اليوم طبعا.

وبس اليوم هاي التنزيلات بس اليوم. وطبعا طاقم كامن هول بتسناك عشان يساعدكو لأي سؤال لأي استشارة لأي سعر تمام. فكونوا كتار تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. بتقدروا تتصلوا كمان على التليفون على 0460-433-02 كمان مرة 0460-433-02 إلى هنا.

0: همك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواحدة.

0: سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا.
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90. ومشروب ليمونادا بلد 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار
2: نرجعوا من عيد. شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5 حينة الهلال 900 جرام ب 14 شيكل 90. زيت ذرة الشقة 3 لتر 2 ب 55 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام 3 ب 14 شيكل 90. حمص أحلى 2 ب 14 شيكل 90. خيار مكبوس بالخال بريهات سافون 650 جرام 4 ب 14 شيكل 90. وطاولة قابلة للطي ب 89 شيكل 90. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
6: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
8: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و 90. أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و 90. لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90. سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و 90. أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و 90. فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و 90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة.
11: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
12: سلام سلام، ما نسمع.
11: نحن بصدر جمهور. وميخائيل،

0: لياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي نجمي 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
4: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكننا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: هلو تشاري،
9: وانت بدك تصلي كمان على عفولة؟
10: شو هالصدفة؟ لاني اسو وصلت
11: اخيرا. ماركة السيارات تشاري وصلت كمان على عفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولة.
12: شاري انا بالطريق.
13: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
14: نظاراتك أوبتينايز.
13: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
4: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا،
6: خذ أحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار، خروف كامل أو نص خروف بـ

0: 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية بعد ظهر اليوم مصرع رجلين في الخمسينيات من عمرهما جراء تحطم طائرات خفيفة في منطقة مفتوحة في تل العدس بين العفول وبلدة إكسال. وأوضحت مصادر طبية أن المصابين نقلا صباح اليوم إلى المستشفى وهما فاقدا الوعي ويعانيان من جروح حرجة، وتم إعلان وفاتهما لاحقا. إلى ملف لبنان، أفادت مصادر لبنانية بإصابة عدد من عناصر الهيئة الصحية الإسلامية جراء استهداف إسرائيلي طال فريقا إسعافيا في بلدة عرب صليم جنوب البلاد. من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. وقبل ذلك قال الجيش أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو هدف مشبوه أطلق من لبنان باتجاه الجليل. هذا ودوت صافرات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي للتحذير من سقوط صواريخ. إلى التطورات في الملف الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان استعداد بلاده لطمأنة المجتمع الدولي بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة، متهما إسرائيل بالسعي إلى تقويض أمن المنطقة عبر ما وصفه بمخطط إسرائيل الكبرى والعمل على جر المنطقة إلى الحرب. من جانب آخر، قالت وكالة مهر الإيرانية إنه تم إسقاط مسيرة تجسس إسرائيلية في المجال الجوي لمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. قالت وكالة تسنيم الإيرانية أنه رغم وجود بعض المؤشرات على احتمال التوصل إلى تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة، فإن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات وتتمتع بالجاهزية الكاملة. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الخلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مسودة التفاهم. وأكد المصدر أن إيران لم تتعهد بإخراج المواد النووية أو تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات أو 20 سنة. وفي سياق متصل، أفادت شبكة فوكس نيوز بأن الاتفاق المرتقب مع إيران ينص على بقاء قوات أمريكية قرب الأراضي الإيرانية لمدة 30 يوما بعد بدء تنفيذ التفاهمات. إسرائيليا، قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي ترامب أن لإسرائيل حرية الحركة بكل الجبهات بما فيها لبنان، مشيرة إلى أن ترامب دعم ذلك. هذا ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا هذا المساء لمناقشة التطورات في المنطقة وعلى رأسها الملف الإيراني. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم طفلان بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن النقص الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية يهدد حياة آلاف المرضى في القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 13، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. وصلنا للتغطية قبل الأخير لليوم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال, وخصوصا تراكلين حشمال دوج سنتر نوفا قليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. وزي ما ذكرت مستمعينا بالتغطيات اللي قبل, اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام والجميع بألف خير, اليوم وفقط اليوم ولحد الساعة 9 بالليل من غير القيمة المضافة, من غير المعام. يعني بتيجي بتشتري أي قطعة بالمحل, أي قطعة كهربائية بالمحل من غير القيمة المضافة المعام هنا طبعا, على التلفزيونات, على البرادات, على الغسالات, على النشافات, على كل قطعة بالمحل لحديت البلندر من غير القيمة المضافة راح يكون اليوم لحد الساعة 9. تعالوا واستغلوا فرصتكم, لأنه زي هاي فرصة وزي هاي الحملات مش راح يصير بكرة, مش راح يكون التنزيل, التنزيل بس لليوم وبس بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. عندنا كمان كتير تنزيلات, خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. عندنا شافة غبار لاسلكي دايسون بس ب 1390 شيكل, بسيط جدا. شافة غبار لاسلكي دايسون الماركة العالمية بس ب 1390 شيكل. عندنا جلاي كمان نوع فاخر جدا ب 990 شيكل بس. عندنا غسالة 8 كيلو فتحة علوية, غسالة 8 كيلو فتحة علوية سعر عن هيك مش راح تلاقوه بس غير بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. غسالة 8 كيلو فتحة علوية ب 1190 شيكل بس. براد 4 أبواب, براد 4 أبواب اللي هو ضخم جدا بس ب 1990 شيكل. عندنا تلفزيون 55 إنش سمارت ب 1090 شيكل, نينجا جريل ب 699 شيكل, فريزر 6 جواري نو فروست

يعني نو فروست بدون ثلج ب 1290 شيكل، منظف للكنبيات لست البيت ب 479 شيكل، طنجره للطبخ للبيت ب 279 شيكل، وغاز على الشايش خمس رؤوس زجاجي اسود بس ب 449 شيكل. اسعار عن هالشكل مش موجوده، موجوده بس بمحل واحد بس بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. وطبعا عندنا كمان خدمه هون ولا اروع، بيجوا تيجوا بتساعدوكوا اي سؤال، ايات معلومه، ايات اضافه، ايات سؤال بتقدروا تسالوا كمان على التليفون، بتقدروا تتواصلوا معنا على كل تنزيل، على كل قطعة وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية. اليوم تخفيضات على كل الأدوات الكهربائية من برادات، غسلات، نشفات، أفران، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير كتير. وأهم إشي برجع وبذكر، اليوم من غير القيمة المضافة المعم، بس اليوم بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل من غير القيمة المضافة المعم. وطبعا أكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الموجودة بس بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تنزيلات خرافية وبيلتزموا بأرخص الأسعار بس اليوم وبس بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. طبعا وطبعا مثل ما ذكرت طاقم كامل هون بيستناكوا على أي استفسار، على أي مساعدة، أو إذا بدكوا تستفسروا عن طريق الهاتف تقدروا تتصلوا على 0460433302، كمان مرة 0460433302، كمان مرة بتقدروا تتصلوا. وإحنا بالتغطية قبل الأخيرة لليوم، اليوم إحنا متواجدين هون للساعة 9 بالليل، كونوا كتار وتعالوا واستفسروا إلى هنا.

0: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعهم ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر

0: نظارات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، غوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: مشروقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاجي ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
7: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
8: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل 90، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام ب 3 ب 12 شيكل 90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: هلو تشاري،
3: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
4: شو الصدفة؟ لاني استوصلت
5: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
2: شادي انا بالطريق.
0: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: عالشمس دائماً.

مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا طبعا بالتغطية، وصلنا لآخر تغطية لليوم زي ما ذكرنا إحنا آخر تغطية مزبوط، ولكن طبعا التنزيلات للساعة 9 بالليل هنا بتركلين حشمال دوتسين.

تعالوا وكونوا كتار هون بتركلين حشمال دوج سنتر نوفا قليل للساعة 9 بالليل. راح تلاقوا أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار مش راح تلاقوها بولا محل. بالفعل مش راح تلاقوها بولا محل، موجودة فقط بتركلين حشمال دوج سنتر نوفا قليل. وطبعا أكيد من نشافات، من غسالات، من فراني، من برادات، من مكيفات، العديد وموجود على كله تنزيلات. وطبعا عنا نسمع مع بعض شوية تنزيلات هيك على التنزيلات الموجودة هون بتركلين حشمال دوج سنتر نوفا قليل. عنا شافة غبار لاسلكي دايسون بس ب 1390 شيكل. شافة غبار لاسلكي دايسون ما صارتش بس موجودة بتركلين حشمال دوج سنتر نوفا قليل 1390 شيكل. كمان في جلاية نوع فاخر جدا ب 990 شيكل بس. غسالة 8 كيلو فتحة علوية ب 1190 شيكل. براد 4 أبواب ب 1990 شيكل. تلفزيون 55 إنش سمارت، يعني سعر خيالي، 55 إنش سمارت بتحضر كأس العالم، بتقدر تحضر كل أي محطة موجودة من الإنترنت سمارت ب 1090 شيكل بس. 55 إنش نينجا جريل ب 699 شيكل. فريزر 6 جوارير نو فروست يعني من غير تلج ب 1290 شيكل. منظف كنبيات لست البيت بتريح إيديها ب 479 شيكل. تنجرة للطبخ 279 شيكل. غاز على الشايش 5 رؤوس زجاجي أسود ب 449 شيكل. يعني بالفعل أسعار مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد وبس لليوم بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. تعالوا وكونوا كتار واستغلوا فرصتكم. وطبعا طبعا طبعا أكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 للعروس وللعريس، يحضروا بيتهم الجديد بس من تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. وطبعا تركلين حشمال اللي بتلزم بأرخص الأسعار الموجودة وفقط اليوم من غير القيمة المضافة معها. استغلوا فرصتكم، الفرصة أجت لعندك استغلها فقط اليوم وفقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. وطبعا طاقم كامل هون بيستناك وليساعدكم لأي سؤال، لأي مساعدة، لأي استشارة. كمان بتقدروا عن طريق التليفون تتصلوا وتسألوا على 0460433022. هوين كتير كمان مرة 0460433022. كنت أنا معاكم أهاب عويس من إذاعة الشمس. وطبعا التغطية حاليا بتخلص ولكن التنزيلات مكملة للساعة 9 بالليل. كونوا كتار، تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. إلى هنا وإلى اللقاء.

0: بدي 50 10 لحواش العين بعشرة لحواش.
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شتاء ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
4: في مكيف في تورنادو انفرت.
6: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل، مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
9: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
10: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
11: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
10: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة 4 أشخاص بينهم رجلان بحالة حرجة فيما وصفت جروح الرجلين الآخرين في الثلاثينيات والخمسينيات من عمرهما بالمتوسطة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية، هذا وتتواجد قوات كبيرة من شرطة أم الفحم في مكان الجريمة. للتفاصيل أكثر ينضم إلي المضمد سليم سعد من مادة. مرحبا سليم، يعطيك العافية.
1: الله يعافي عمرك يا رب.
0: اطلعنا حول آخر التفاصيل عن الإصابات في جريمة إطلاق النار في أم الفحم.
1: زي ما احنا وصلنا بقوا 4 متسوعين بقلب الحدث، وفيات 2 منهم بقوا بحالة حرجة وخذوهم لدار الإسعاف. كواحد منهم وفي اخرى واحد بني كشي مع
0: اثنين. ممكن تضبط موقعك؟ التغطية شوي خفيفة.
1: اتسا في صوت؟
0: في تفضل.
1: بقلت كورتهم 4 متسوعين.
0: سليم إذن كما استمعنا إلى نشرة الأخبار، هناك 4 إصابات في مدينة أم الفحم، منها حالتان حرجتان والآخريتان متوسطتان، والحديث يدور عن جريمتين منفصلتين في أم الفحم. نتابع في النشرة مستمعينا الأعزاء. أصدرت المحكمة المركزية في حيفا قراراً ببراءة الطبيب رشاد ياسين من مدينة عرابي من المسؤولية الجنائية في قضية مقتل شقيقه، بعد أن تبنت المحكمة موقف الدفاع القائل إنه كان يعاني من اضطراب نفسي أفقده القدرة على الإدراك وتحمل المسؤولية وقت وقوع الحادثة، وقررت المحكمة إيداعه قسراً في مصح نفسي مغلق وتحت حراسة مشددة لمدة قد تصل إلى 25 عاماً بدلاً من السجن استناداً إلى حالته النفسية وقت وقوع الجريمة. وتعود القضية إلى شهر يناير الماضي، حين اندلع خلاف بين المتهم وشقيقه انتهى بإطلاق النار عليه مما أدى إلى مقتله في المكان. وإلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 13، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم، أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

هذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا يمكن اخترت موضوع واحد ومحاولة للابتعاد عن ذات الموضوعات اللي احنا دايما بندور حواليها، لانه هيك مصرة على انه هناك الكثير الكثير من القضايا والابعاد والمستويات بحياتنا اللي بحاجة ولازلنا بحاجة انه نناقشها، مش بس انتخابات ومش بس اجرام. يمكن عنوان هيك افتتاحيتي أو مدخلتي لهذا اليوم ممكن نسميها أطباء بلا مستشفيات أو شهادات في غرف الانتظار. الليلة الماضي مستمعينا مستمعاتنا مريت بتجربة يمكن كتير منكم بمروا فيها دايما أو يمكن بمروا فيها الآن بمستشفيات البلاد، يعني عند التوجه إلى غرف الطوارئ وبالذات في حالات لما بيكون إنسان مريض مثلا بالسرطان وبحاجة حسب التعليمات الطبية أنه يصل بشكل فوري في حالة أي تعقيد أو ألام أو حرارة عالية إلى غرفة الطوارئ. ولكن ماذا نجد عندما نذهب إلى غرفة الطوارئ؟ انتظار وانتظار وانتظار. يعني أنا بتجربتي مبارح مع شقيقتي يعني في أحد المستشفيات في الشمال تقريبا أكثر من نص ساعة بس تنك أنت يعني تأخذ هاي الملصقات والملف، أكثر من نص ساعة تاني تنو حدا يسألك يعني ليش أنت هون في غرفة الطوارئ وإذا في سرير أو ما في سرير، إذا في ألام في حم في خطر ما بينسأل. يعني اللي بينسأله هني بس اللي يمكن يجوا بالعلاج المكثف بسيارات الإسعاف وهم كثر، ولا يعني لندعي إنه في كل الناس أوضاعهم نفس الشيء، في أشياء طارئة أكثر منها. ولكن تقريبا ساعة وربع تيكون في أول محادثة مع ممرضة، هيك كان أكثر من 4 ساعات إنه يكون في أول مرة يصل طبيب لا حديث أو متابعة، ولسه ما حكينا عن فحوصات وانت تطلع النتيجة وانت بيكون في قرار بنهاية الأمر. يعني هاي التجربة العصيبة يعني بالوقت انه حتى يمكن هناك طلبنا بطانية نقلنا انه ما في، يعني منيح انه كان في معي اشياء اللي يعني تساعدنا فيها. يعني بكل غرفة الطوارئ اللي انا بحكي عنها كانوا بس ممرضتين اللي يعني بدون ما نبالغ يعني بتقطعوا بالعمل، هناك طبعا متخصصين او بسمون استجارم، ولكن الاطباء اللي لازم يجوا بسرعة، الامور اللي لازم تصير لك يعني تضيف وتضيف إلى المعاناة. الحديث طبعا يعني مش شخصي ومش موجودي هون عشان أحكي قصة شخصية لقضية المعاناة في المستشفيات، وأكيد يمكن هون في ناس بتقول القصة إنه كيف الطريقة دايما إذا بتعرف حدا هناك أنت يمكن أمورك تكون مسهلة. كلنا بنعرف ناس ودايما هاي الطريقة بتزبط إنك أنت تحكي مع حدا من اللي أنت من أطبائنا اللي بنعرفهن اللي بيكون يشتغلوا بالمستشفيات، يعني هاي الطريقة بتزبط. ولكن هل هاي هي الطريقة الصح؟ هل هي الطريقة الملائمة؟ هل من لا يملك معارف في المستشفى يجب أن يترك يتألم أو يموت في غرف الانتظار؟ هذا واقع صعب، يعني أنا بضبطني بموضوعات أخرى، موضوع الطب والأطباء في مجتمعنا، في مجتمعنا العربي، وبالذات إنه هذا الأسبوع هيك بقدر أتطرق لنوع المنافسة الإيجابية والحلوة اللي هيك انحكى عنها، أنا حكيت عنها وموجودة بين بلدنا عرابي لبين كفر قرع بالنسبة لأعلى نسبة أطباء يمكن في البلاد أو بالعالم، هل هي هون أو هي هون؟ لكن الحالة اللي شفتها أمس يعني خلتني أبني عليها كتير كتير أسئلة، أو أنه يمكن أحتاج معاكو أنه نطلق أسئلة أكثر وأكثر ونسأل نفسنا بشفافية موجعة، هل من الصواب أصلاً أن نضغط على أبنائنا بهذا الشكل لدراسة الطب؟ احنا بنبعتهن ليتعلموا الطب وبننتظر عودتهن بفارغ الصبر، والاهالي طبعا بيحطوا دم قلبهن ولكن ليصطدموا

مو بواقع لا ستاج لا ملكات ولا تخصصات ليجدوا أنفسهم، يعني هؤلاء الأطباء بعد سنوات من التخرج عبئا ثقيلا على أهليهن. فإذا لماذا نركز على الطب وكأنه مقياس النجاح الوحيد، وربما قد نحرم أبنائنا وبناتنا من الفرصة إنه هن يتعلموا أشياء ثانية اللي هن بيحبوها. نصل طبعا لنتيجة، يعني بناء على الوضع اللي هيك حكيت عنه واللي واجهته مبارح مثل ما كتير واجهوه، يعني هاي التنشيف يعني في غرف الطوارئ أو في انتظار العلاج. الطب مطلوب، ولكن أين الصحة؟ الطبيب والممرض العربي وضعوا أنفسهم لخدمة هاي المهنة والمهمة الإنسانية، وهم بالفعل هدية مجانية لدولة إسرائيل التي لا تعلمهم ولا تستثمر في دراستهم، ومع ذلك هذه الدولة تصر على إرجاعنا إلى الوراء وأن لا تقوم بتشغيلهم. وإذا بنحكي عن الأطباء وأزمة الأطباء، وإحنا بنتفاخر بعدد الأطباء صحيح، ولكن أين أماكن العمل؟ أين غرف الطوارئ؟ وليش ما فيش مستشفى حتى بأي بلد عربي؟ في مستشفى بسخنين، ولكن يعني بداية لمستشفى خاص. يعني أنا قلت بنحكي عن الأطباء ولا ننسى قضية الممرضين والممرضات. تخيلوا قديش في بطالة ممرضين وممرضات، وتخيلوا أنا بحكي لكم غرفة طوارئ فيها ممرضتين بس عم بركضوا يعني لكل ناحة، بقدرش أوصف لكم. يعني طبعا عندي كتير كتير تعاطف، نفس الوقت في غضب، ولكن برضو في تعاطف. وبسأل لما كل الكوادر الطبية هاي موجودة لماذا هي معطلة؟ طبعا بنقول لا حياة لمن تنادي إذا حضرت العنصرية أو إذا حضرت الحرب وأخذت كل الميزانيات، ولكن قضية الطب والمستشفيات من قبل الحرب، إحنا موجودين في هاي الحالة. طبعا السؤال يعني بدنا نسأله هون مع بعضنا في هذا البرنامج، يعني وحقنا نسأل، هل حان الوقت أن نتوقف عن ضخ أطباء لدولة لا تقدرهم؟ وماذا عن بقية التخصصات التي ندرسها لننتهي بها أيضا بلا عمل تحت وطأة الإحباط؟ مستمعين ومستمعاتنا، خطوطنا مفتوحة لإلكو 0461-101. وعذروني أنه أنا بعدتلكم عن المواضيع المعهودة والمعتادة اللي إحنا هيك بندوش نفسنا فيها، مش عارف إذا مرات عن جد إلنا إضافي أو ما إلنا إضافي، زي قضية الإجرام وغيرها لن تغيب، وهي أصلا حاضرة، ولكن قضية دراسة الطب بمجتمعنا وقديش في إقبال عليها وقديش في رغبة. والطب شيء جدا جدا صعب ومش سهل أنه الإنسان يعني يحصل على هاي المهنة أو المهمة المقدسة. يعني حتى يتم تقدير على أنه الطبيب عشان يأخذ ثمرة شغله وتعبه بيصل 10 سنين من بعد التخصص واستاج وتخصص ثاني لحتى يبلش يحس بقيمة مادية أو بقيمة نجاحه وشغله وتعبه أو تعبها. طبعا لازم نتذكر أنه في نسبة كبيرة أيضا من طبيباتنا موجودين بنفس التجربة. لا استجات ولا ملكات ولا تخصصات، وحتى هذا المجال موجود فيه كثير واسطات مثل ما بنسمع، وبنسمع أكثر وأكثر عن قضية التصعيب وتصعيب أكثر بامتحان الطب، وكأنه محاولة هيك للتشكيك بقدرة الشباب والشابات العرب بالذات اللي تعلموا بالخارج إنه هن يعني يدخلوا على المجال الطبي. وبذات الوقت نحن نعرف أن دولة إسرائيل تستجدي العليم خدشيم المهاجرين الجدد في العالم اللي إذا كانوا أطباء إنه ييجوا، بس ييجوا عشان يكون نسبة أطباء أكثر من عرقية أخرى. إذن لماذا نستمر بتشجيع أبنائنا على دراسة الطب طالما هذا هو الوضع، طالما لا يتم تقديرهم؟ والمشكلة تبعت الأطباء، فيش طبيب بدون مستشفى، الطبيب متعلق بالسيستم، متعلق بالسيستم عشان يقدر يأخذ تخصص وعشان يمرق كل الدرجات وطبعا امتحان الدولي وإلى آخره. فهذا مش يعني هيك يعني زي محامي برضو متعلق بالسيستم، لكن يعني الطبيب أكثر من غيره رقبته بإيد السيستم. فقضية أطبائنا العرب الممرضين وبطالة الممرضين، يعني طالما كل هاي الكوادر الطبية موجودة ليش ما في صحة؟
وليش كم

0: بمجتمعنا العربي فيها الأد عدم وعي صحي. 0460-10-101 مستمعينا مستمعاتنا، رح نكون معكم بهذا الموضوع وأكثر من اقتراحاتكم وقضاياكم في كلام مباشر. وما ننسى أنه طبعاً في نقد أكثر، يعني أكثر برضو في نقد بالمجتمع، أنه ليش هالقد مركزين على قصة نسبة الأطباء، يعني هل هذا التوجه صحيح أو مش صحيح؟ فالنقاش مفتوح يعني معكم أيضاً لهي الآراء مستمعينا مستمعاتنا. صفر 64-10-101 من بعد الفاصل الإعلاني.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني. إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا،
3: وب أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90. بس هذا لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و 90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا،
3: وب أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90. بس هذا لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
9: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونه؟
10: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
11: اخيرا. ماركه السيارات تشاري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
9: شاري انا بالطريق.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا.

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمسة ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: أنا بحب تكوفات الحجيم، هيك راحة ونوم وأكل. إن سكوي أعمل إشي رتسني.
3: سلام، معك أبو الحروف. كل عام وإنت بخير. شو رايك بفترة الأعياد نقوي عربياتنا؟ في احتمال ولا الإشي جدي؟
1: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
1: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا إلى كلام مباشر مع الموضوع اللي حكينا عنه، قضية الأطباء، مستشفيات بلا طب، أطباء بلا مستشفيات، ومجتمع بلا صحة. فبنأخذ هذا الاتصال أولا. ألو، مين معنا؟
2: مرحبا،
1: يا هلا فيك، مين معنا؟
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: رافي ملحم من المزرعة.
1: رافي ملحم، يا هلا.
2: أنا صار معي نفس الموضوع. أنا عادة بتصلش بالراديو، يعني بتشكى على الدكتورة وعلى النارف. يعني صار معي بكرين وفاتت أزازي بإجري يوم الجمعة، مش هاي يوم الجمعة الأغلق، فأخذوني بالتوك توك. أما ما بقدرش أسوق السيارة، سيارة الشغل على بدخل المساند، فوتوني لجوا في دكتورة وفي ناس ما قدروش يستقبلوني، وما أنا بكلاليت وهني بكلاليت، وأنا ما بيقولوا لي هذا مش شغلنا. طب شو مش شغلكم؟ طب مر الكارت كبات خنيم، افحصي انا عندي السكري مثلا،
1: في سبب في سبب معين انت فحصته تشكيت مثلا؟
2: لا لا، اجى السكرتير التمت على سياحي، والتمت البلد كله التمت على التصيح، وصاحب الفرمشي محترم غاد، والسكرتير محترم صالح عوض كمان كان، وبعد يقول لي خلاص انا بشوفين وانا بتفكر في الموضوع. لسه انا هذا الاشي كتير وجاني، يعني تخيل لسه امي كبيرة بالعمر ومريضة وبدها تروح بحالي وبيستقبلوهاش، مش دي يتلوها لامي؟
1: يعني اكيد، ولكن يعني مش اكيد، مش اقول لك انه اكيد، يعني لو انه صار هيك
2: انا صار معي هذا الموضوع.
1: انت احنا بنحكي عن الاهمال، انت في فرق بين
2: قضيه اهمال، ما هو هذا اهمال، ما هو هذا اهمال. انه المفروض انا المفروض ما لك، يعني انه مبين ايش، يعني المفروض انه الدكتوره مر الكرت صح؟
1: صح،
2: كرت معي كرت.
1: طب انت تشكيت لكوبات حليم اللي انت عضو فيها؟
2: انا كنت اتشكى وجيت اخذ اسمين، سكرتير اجا وقال لي خلص وبلاش وعشاني، وانا بحكي معي وانا معي، وما حدا رجالي، ما حدا رجالي على فكره، يعني ما حدا رجالي لحديت هسه،
1: يعني ما حدا رجالي. بس ما في في جهات بصندوق المرضى نفسه اللي انت بتحكي عنه، اللي هي لازم ان تتلقى الشكاوي. اذا انت اصرت انك انت توصل شكاوتك،
2: طبعا بتشكى. لا بتشكى، طبعا بتشكى، يعني انا اللي بحكي، وانا بحكي اسمي وانا، يعني بقول لك اي يوم واي ساعه كمان، يعني
1: مش لا، احنا مش يعني احنا مش الجهه بتتلقى الشكاوي.
2: انا مش
1: لا، وكمان احنا بنحكي عن قضيه شوي،
2: انا بحكي للاسف، للاسف عندنا، للاسف عندنا اغلب الدكاتره عندنا والنرسات والنرس كل الاخيم ولادول بيتصرفوا معنا،
1: بتقول انه في حاله
2: بيتصرفوا معنا زي احنا مش بشر،
1: استعلاء يعني.
2: بيتصرفوا، يعني بشوفهم كيف بيتصرفوا، بيستقبلوا اليهود شيء بشكل تاني، شيء شيء، يعني احنا بيستقبلونا كاننا مش
1: يعني
2: مش
1: انت يعني لسه انت بتحكي هون انه انت في احساس استعلاء، في استعلاء، يعني موضوع تمييز، موضوع
2: بالمستشفى صارت معي وصارت مع اصحابي وصارت كل العرب لسه كله بجد، وليك المره صار طول شيء واحد صاحبي طوشي بالمستشفى.
1: طيب ناش نحكي لسه، نفوت بقصص او حالات عينيه رافي، لانه كمان في معي
2: كثير. انا بس عشان جبت لك الموضوع نفسه انت، يعني هذا شكرا لك انه انت،
1: شكرا لك كمان انت رافي انه انت بتشاركنا.
2: لا ما انا بشاركك ايه هسه، انا انت اللي عم تخفف من وجهي اللي انا عم بفضفض عشان الناس
1: لا
2: تسمع،
1: يعني لك حق وبتقدر تفضفض، بس انا كمان بقول لك انه دائما احنا لازم نستنفذ كمان القدره على تقديم الشكاوي، وما نسمع لهذا اللي بقول لك لا يا زلمه وبلاش.
2: بدي ارجع للاستاذ زوير بهلول، لعند برنامج اللي عنده مستشار، كنت بدي ارجع له.

0: يعني كمان هاي إمكانية منيحة.
1: وإنه ما جيت بدي أتصل بالبرنامج ولا هو إنه كان خلص وقال بدي يطلع.
0: لا في بعد بتقدر بأوقات أخرى. فرافي شكرا لك على اتصالك. طيب بنكمل شكراً مع مستمعين آخرين. شكرا لك. سلامات. اتصال جديد معنا. ألو يا هلا فيك، مين معنا؟
2: معك علي.
0: أهلين فيك علي.
2: أنا بحكي بشكل عام لكل المواضيع.
0: أيوة.
2: في السنوات الأخيرة صار العلم متدني، نزلوه في مستويات أقل مشان يتعلموا ناس أكثر. هاي مشكلة من الثمانية.
0: كيف يعني؟
2: بداية التسعينات يعني. بمعنى مثلا المحاماة في الثمانينات مشان أنت تكوني محامية كان المحامي بيساوي 100 دكتور. مشان أنت تنكبلي محاماة.
0: قصدك شروط انه صار في تجاره بقضيه الجامعات والكليات
2: وانه لما صار قانون يوسي سريد قانون الكليات ولاي القرر صار يتعلم محاماه. وانت بتعرف اليوم ما شو يعني محامي،
0: بس مش كل محامي، بس الشاطر بشطارته
2: بدون يعيل بدون بسخمه.
0: بس بالاخر المحامي الشاطر هو اللي بينجح، اللي مش شاطر لن يبقى.
2: في الكليات احنا تعلمنا بجامعات، احنا بنعرف شو جامعات السنوات الثمانين بجامعات اليوم.
0: انا يعني انا بعرف انه في فرق كبير وفي فروقات، يعني انه في تجاره بالالقاب وادت لانه يصير في عنا تضخم بعدد الالقاب.
2: صحيح.
0: يعني هي
2: الطب المستويات اللي برا يلا هي جامعة وصار مقاولين وكله،
0: بس برضو لازم يمرقوا امتحان دولي، لازم يمرقوا امتحان دولي، لازم يمرقوا استاج، لازم يمرقوا تخصص. ما في أي حد، الموضوع مش مزحة يعني. نهاية الأمر ما في حدا بيمرق كل هاي الأمور والتعليم وما بيقدر عليها.
2: أنت بتعرف شو امتحان الطب؟ كان الطب عملوا كورس في الناصرة ولا بصبر؟
0: لا لا، مش مش مش واحد ضعيف، مش واحد ما تعلمش، مش لا ما نعمل استهتار، ما نعمل استهتار. بنهاية الأمر
2: امتحان الطب دوائر، مو زي امتحانات المحاماة دوائر. بتجيبي 58% من 210 أسئلة، 60% بتنجحي. معروف
0: بالآخر يعني في بعد تخصص. يعني اسمع، أنا اللي أقول لك يا تونو، نحن نستهتر بالمهني إسا ونستهتر بأطبائنا. هذا مش صحيح.
2: بستهتر. أقول لك ليش أنتوا بتجيبوش سيرة اللي صار لنا 11,000 واحدة مخلصة بالسنة يتعيني للتعليم مسكنات.
0: بنجيب كيف بنجيبش؟ لا كيف بنجيبش؟ بس تنساش أنه هني كمان. لا سنة وقف شوي. تنساش انه هذول ال 11000 و12000 و13000 برضو موجودين بنفس الظاهره اللي انت بتحكي عنها، تضخم الالقاب، الكليات، والناس اللي بتعطيهن وعد انه يكونوا معلمين وبيطلعوش معلمين، وبالاخر فيش مكان للتعليم.
2: طيب
0: يعني معناها نفس الظاهره. بس انا بقول لك انه بالنسبة لموضوع الطب، الإشي مرهق جدا. الإنسان لحتى يصير طبيب يعني هذا عمل يعني 11 سنة أو 10 سنين حتى يذوق ثمر التعب وتعب أهله. فالدول تبحث عن الأطباء، يعني بشمعة وفتيلي بدها أطباء. دولة إسرائيل ينقصها أطباء، ولكن تترك الأطباء العرب لا تطورهم، لا تساعدهم، لا تعطي ملكات، لا تعطي تخصصات. تفضل أن يبقى الجهاز الصحي مثل ما حكينا عنه، وعلى أنه يكون في تشغيل كامل لكل هاي القوى. وبالآخر الشاطر طبعا بشطارته. فيش حدا بينجح بتخصص بالواسطة. يمكن يأخذ تخصص يدخل عليه بالوقت، ولكن لا يمكن ينجح بالواسطة، أو أنه حياة الناس مش واسطة.
2: دقيقة اسمح لي.
0: نعم.
2: أنا بحكيش عن التخصص،
0: لا بحكي عن مش راح واحد مش راح واحد يعالج ابنك.
2: أقول لك ناس خلص الكمبيوتر في جامعة إسرائيل، شو اللي صار؟ انفتحن الجامعات، انفتحن كليات معلم الكمبيوتر، زاد العدد، القبول بدمش.
0: يا عمي في الآخر في إشي اسمه شطارة. اللي القصة مش بس شهادي.
2: احنا كديش
0: انت بدك انه يتعلموا، بدك انه يتعلموا اقل وبشكل انتقائي وبس للي بيجيبوا علامات ابصر ايش بالبقروت، اللي هي كمان هي مش وسيلة لتصنيف الناس، وسيلة فاشلة، وهي والبسيخومتري لتصنيف الناس. يعني انت بدك ناس يتعلموا اقل. طيب ما احنا قلنا تعلموا عندهم القدرة وجابوا هذا اللقب، ليش ما الدول بحاجة لإلهن؟ لكن لماذا تهملهم؟ عم نسأل سؤال سياسي اكبر من احقادنا بين مش او غيرتنا، متأسفة على الكلمة، بين مهن.
2: اعطيني وخليني انا.

0: يعني يا ريت تفضل اخر شيء.
1: احنا مش سيركين في كلاليت وحيدت والاميت، ليش ما احنا بنهددهم انه احنا بننتقل من صندوق الى صندوق اذا ما فيش التكنيم لاولادنا؟
0: صح
1: تفضلي.
0: صح،
1: ولا لانه قالوا لي باخذ اكثر من
0: لانه ما بنعرف نستعمل قوتنا، ما بنعرف نتشكى.
1: مقبوله اكثر ناس باخذوا التكنيم من كبوت حليم اللي بوتهم اطباء، روح اعملي بحث.
0: بعرف انه العلاقات طبعا بتصير تشتغل، العلاقات بتشتغل بتلعب دور. طيب طيب مستمعنا الكريم، وصلت
1: ولا هنا رئيس بلديه والفقير فقير؟
0: وصلت النقطه. شكرا جزيلا لك. شكرا، سلامات. اتصال جديد معنا. الو،
2: مرحبا ست مقبوله.
0: يا هلا فيك، مين معنا؟
2: يعطيك العافيه، معك ايمن من منطقه القدس.
0: اهلين ايمن، تفضل.
2: هلا ست مقبوله، شوف هلا تعقيب على كلام من الاخ والأخ اللي قبله اللي بقى واحد مثلونين وواحد قاعد بحكي على الـ على الـ على الرماة.
0: هلا الرماة واحد بحكي على المستوى، واحد بشكي.
2: هلا التعليم الطبي لازم يعرفوا الناس، لو الواحد راح يتعلم بالصوماليا ولا بالسودان ولا بأي دولة في العالم نفس الكتاب، الطب
0: هو
2: العالم نفس الكتاب، ما في إشي بيختلف في الدنيا كليتها. فلما بيجوا أولادنا على هون، لما الأهل بيجوا بيدفعوا 90,000 دولار و100,000 دولار و120,000 دولار، لأنه الجامعات عندنا هون لما الواحد بدهم يجيب 740 بالبسيخومتري و750، إحنا بالأساس طلابنا أولادنا مش مؤهلين في المدارس إنه إحنا نخليهم علماء بيولوجيا وعلماء رياضيات، فش عنا الكادر من الأساس إنه نقدر نوديهم.
0: يعني من الأصل هني مميز ضدهن، يعني مش عم بأخذوا الأشياء زي غيرهم.
2: هذا الناس
0: وعلى أقولك شو التمييز بيجي، إنه هني كمان لازم يأخذوا مثلا تعليم فنون أكتر، تعليم برياضيات أكتر، كمبيوتر، روبوتيكا، ينفتحوا على كل إشي. ليش كله بدب حاله بالطب؟ لأنه في عنا صراع البقاء.
2: أنا معاك بس بالأساس الأهالي عندنا أو
0: أنا بأكد على كلامك يعني بطريقة أخرى، إنه لو كانت الفنون موجودة قدام بلكي هن قرروا يصيروا فنانين، ولكن للأسف بخافوا.
2: ست مقبول، أنا بعرف أن في عندي صاحب من سخنين والله العظيم عامل 52 وحدة بجروت، يعني مهندس خشمال، وبالآخر ما أخذ الشغل. ما أخذ شغل والله العظيم، وحياة الله. يعني إحنا عايشين بدولة عنصرية جدا جدا جدا جدا جدا. هلأ المشكلة تبعتنا إحنا بالتكنيم تبعت يعني أنا بنتي كمان عندها نفس المشكلة، إنه هي خلصت بال22، خلصت ونجحت بالامتحان من أول مرة، وقدمت USMLE وستيب 1 وستيب 2 وعملت استاج وراحت على الاستاج، ولو يتخصوا إليها من مرة ما تطلعش عليها. يعني اليوم هي عمالها بتدور على تاكن بكل محل في الدنيا كليتها، يعني تراث
0: مثلها مثايل بالاف الاف مثلها هيك.
2: يعني كل الطلاب بيعملوا المستحيل والله العظيم، تقعد في البيت.
0: وبنفس الوقت تخيل انت هدول الاطباء اللي بنحكي عنهم مثل بنتك، انه بنفس الوقت بنروح على المستشفيات بيكونوا يعني الطبيب بده يقطع نفسه، واللي بيعمل تخصص بدهنياته يعمل الوردية تكون فوق 20 ساعة. طيب ليش؟ يعني ما هي ما في هون قوة كوادر استغلوها ساعدوها.
2: مقبولة. عملت أحسن رماة بالعبراني عشان تكون تحكي بالإتيكا، عمالها بتعمل بتدرس يوم تدرس USMLE.
0: وأنا بقول لك أنا كمان يعني بعرف قصص كتير من شباب اللي راحوا عملوا كمان ما أخلوش إشي، وبرضه القضية مش جهد شخصي ومش إبداع ومش
2: هاي القضية
0: فرص قليلة جدا جدا.
2: لا هي مش فرص قليلة، هي القضية قضية مسردة بريوت. أيوة. بريوت وزارة الصحة ما بدها تطلع تكنيم للمستشفيات. اليوم يعني انت بدك تروح على كوبات حليم لازم تجيب 400 عضو من عيلتك عشان تاخد تكن. عشان تجيب تيكن يعني
0: التجارة, التجارة بالجهاز الصحي إضافة لأنه الجهاز الصحي يعني أنه هني ليش بحطوش, ليش بحطوش ملكات ووظائف وتكنيم. أنا بقولك يعني أنا عن جد هل ممكن أنه غرفة طوارئ يكونوا فيها بس ممرضتين؟ طيب أوكي تركنا الأطباء الممرضين, في حاجة كبيرة, حاجة حادة للممرضين, وبنلاقي ممرضين عطلين عن العمل, كيف هيك؟ فأنه هذا الوضع خلقته هاي الدولة بسياساتها, وهي السياسات اللي إحنا عم نحكي عنها بهاي اللحظة. نعم.

0: مقبولة والله العظيم، بشوفهم هون عندنا في هداتا وبشعري سادك وفي كل المستشفيات، بجيبوهم من من من من أفريقيا، بجيبوهم من من شقة الأرجنتين، بجيبوهم من وين مكان، والإلهم يادع والله العظيم فيش عندهم أي شيء. بقول لك طلابنا يعني طلابنا عباقرة، اللي بمرق امتحان اليوسملي يعني هو عمل أصعب امتحان
1: في وبأي دول بتمنوه يعني
0: في العالم كله يعني الطالب يكون عامل امتحان الدولة ويجي يدرس اليو اس ام ال اي، يعمل ستيب 1 ستيب 2 وبيعمل المستحيل عشان يتكبل باي محل في الدنيا، لانه هو قاعد ممرمار، هو قاعد مدوكين، هو قاعد
1: بنزام. هي هاي النتيجه يعني اليوم انه هيني لما بتصير في عندنا القاب والقاب وهالقد في تعليم وشو اسمه وما بيكون في عمل وتحصيل يعني وتحقيق ذاتي، بيصير في احباط، وهذا شيء اللي عمال يعني احنا بنخاف يصير لطلابنا. علشان هيك بنسأل السؤال، هل يجب أن نظلنا نشجع طلابنا أنه هن يستمروا بدراسة الطب في هيك أو أجواء، ولا أنه لازم نوقف شوي هذا المسار ونعمل يعني توازن
0: لو
1: أكثر؟
0: اليوم طلابنا يعني يروحوا اليوم أولادنا يروحوا يدرسوا هندسة إيه بنيان، مهندسة إيه بنيان، اليوم الدولة بدها مهندسين بنيان، جيبوا مهندس بنيان بياخدوه وين مكان.
1: إحنا بدنا يعني نتعلموا اللي هن بيحبوه، مش بس شو الدولة بدها كمان يعني.
0: أوكي يعني هاي أنا مثلاً بوقفت بدها تدرس طب، إيش يعني ما هذا قصة؟
1: هي بتحب لا يعني لازم تكون معها. طيب يعني أيمن بدي أشكرك كل الشكر، أنت حطيت إيدك على الوجع، وأنت يعني كأبو ويعني أنا بفكر أنك أنت عم تحكي باسم كتير عائلات اللي موجودين بهاي التجربة. بدنا نكمل بهذا الحديث، نطلع إسا لفاصل إعلاني ونكمل مع مستمعينا اللي بالانتظار. شكرا
0: شكرا لك، كل عام بخير
1: وأنت بألف خير. شكرا لك أيمن. إذن فاصل إعلاني ونتابع مستمعينا مستمعتنا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشكل

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيفات سومة مجلي كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلي كروم المفرق الشرقي. رخيفات سومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: إيجا العيد وعيدناه

0: شروت عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 للكيلو. نعم ب74.90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروت العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: مهمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة.

0: أوكات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيك و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيك و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيك و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذاء مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: الشمس دائما.
5: كيفك خيتة؟ جيب الأولاد تعو، مزمنين عنا الليلة، عاملين عليها إيش؟
6: سلام، معك أبو الحروف. حلو منك انك بتعزم وبتلم شمل العيلة، بس عالها ايش؟ معناها مشاوي، وزد لك سخين على النار.
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.
8: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا والاتصالاتكم. هذا الاتصال معنا الان.
9: مرحبا،
8: اهلين فيكي، مين معنا؟
9: معك ممرضة.
8: ممرضة، أهلين فيك.
9: أنا بشتغل 17 سنة إلي بالباطنية، قسم باطنية
8: مستشفيات، يعني الشغل الصعب،
9: مستشفى حكومي اللي بنعاني دائما من نقص بالكوادر الطبية، سواء أطباء أو ممرضين. إحنا نشتغل على 35 مينيموم، لازم يكون التاكن 33 مريض. أنت عندك من 35 إلى 60 مريض بيكون بالقسم.
8: واو.
9: أربع ممرضين أو خمسة طب،
8: أها،
9: ودكتور واحد. دكتور اللي بيشتغل تورانوت مسكين 24 ساعة 26 ساعة، اللي مطلوب منه انه يعالج المرضى اللي هم موجودين بقلب القسم، اللي هم ست الاقل شيء، الادنى حد هو 40، بدي اقول لك المتوسطهم 40 مريض زائد. اذا في عنده كمان بيعمل يعدسين بريت القسم بده يروح يعالجه، زائد مرضى جديد بده يفوتوا على القسم.
8: ايوه. طب
9: دكتور واحد لازم يكفي هذول كلياتهم.
8: طب كيف كيف كيف بهيك وضع؟ كيف
9: هيك وضع؟ بهيك وضع عندك أول شيء الدكتور مسكين. أنا يعني أنا عندي ولد اللي حمادة ربي مليون مرة إنه ما طلبش مني إنه يكون بمجال الطب أو مجال التمريض، ولو طلب مني بقول له ابعد.
8: أيوه. طب الدكتور يعني ليش ليش الأطباء محسودين لكان؟ ليش الأطباء هالقد
9: على فكرة من ناحية مادية كمان باخذ صار مينيموم.
8: ها، يعني باخذ، يعني احنا بنعرف انه باخذ وقت طويل جدا لبين الدكتور يبلش.
9: 12 سنة، 12 سنة،
8: 12 سنة انه يبلش يدور،
9: 5 سنين يتمحوط اذا نجح بالامتحانين، مش لا غالب مش لا بيت، لحتى يصير بخير، لحتى يبلش يجمع مصاري ويصير عن جد دكتور وتحسديه.
8: انا بلش يعيش منيح يعني، يا دوب
9: يا دوب.
8: بهذا الوقت بده يكون هو اهله لازم يساعدوه،
9: اهله لازم يساعدوه، يجيبوا له شغل كمان مثل ما حكيتيها اليوم الدنيا وسطات. إذا أنت بتعرفي حدا يتوسط لي، وديني فوتني على تمحوط وفوتني على قسم.
8: ومش أي تمحوط، قلنا كمان تمحوط يعني يمكن ما ياخدش التمحوط اللي هو بده إياها، التخصص اللي هو بده.
9: أكيد أكيد، هذا بالبات العرب إحنا وين بأخذونا، يا إما على الطوارئ يا ابني ميت، هذا أنت اللي عندك المجالين، ما عندكش تيجي تقول
8: يعني أنت بدهن العربي يعبي النقص، بس مش إنه هو يحقق ذاته.
9: بالضبط، لهيك لازم كثير نفكر قبل ما نفوت هذا المجال. وعن جد قديش بنكون إنسانيين وقديش ما نعطي من وقتنا وبدنا نساعد، أحيانا بتفقد هذا الإشي، بتفقد السيطرة. يعني أنت بالتالي إنسان بدك تتريح، بدك تأخذ يعني روعك، بدك تعطي العلاج كما يجب، بزبطش معك.
8: يعني بصير الدكتور يسأل حاله ليش ما فتش رحتش هايتك؟
9: إيه كمان؟
8: يعني يعني بس قولي لي أنت، يعني بس الممرضين وشو وضعك أنتوا؟ يعني بناء يعني الأطباء
9: أحسن من الأطباء. وضع الممرضين احسن الاطباء
8: من اي ناحيه؟ انه انتم نجحتوا مثلا بقضيه النضال تبعكم.
9: ممكن يكون البعد يعني
8: لجنه النقابه
9: النقابه الممرضين والممرضات اقوى، الطالب اكثر ممكن، لانه الممرض اكثر بكثافه عند المريض يعني، فهو موجود اكثر فبدهم ممرضين اكثر.
8: وكمان انتم بتكون سنوات تعليم اقل يعني، وتعب
9: التعليم اقل. بعدين كمان شغله اليوم

0: الممرضين بالضفة بتعرف يعني كان كتير عليها
1: اللي بتعلموا بالضفة
0: اللي بتعلموا بالضفة لازم يعملوا صف معينة لازم يشتغل أول سنتين بعدين يتحالوا ولليوم ما بتبص يعني ما بنستقبلهم يعني
1: تمام. أنا يعني مش عم باخدوا فرصة
0: 17 سنة إلي بالمهنة بالمستشفى الحكومي ما واجهتش إنه حدا من الضفة خريج ضفة بيشتغل معي
1: يعني القضية إنه فيها الأد بطالة يعني في كمان اللي هني خريجين الأردن أو خريجين البلاد يعني خريجين البلاد ما بيلاقوا مشكلة مثلا يشتغلوا
0: ممكن بلا بيلاقوا مشكلة بس أقل
1: من يعني الخريجين اللي هني من ضفة أو من الأردن
0: لأن لما يتعلموا ممكن يأخذوا زي منحة إنك أنت بنعطيك منحة بشرط إنك تشتغل
1: تشتغل مباشرة
0: أيوة.
1: وإنك ما تتركش المهنة هاي بمرحلة يعني بوقت قصير
0: بدي أضيف كمان شغلة أنا للأسف كل واحد اليوم بيجي معاه دكتور جوجل براسه وبده بده
1: دكتور AI إسا
0: بالضبط كل واحد إنه ليش هاي مش هاي الأنتيبيوتيك اللي بتعطيها لأبوي ليش مش هذا العلاج
1: كل واحد بده ينظر على الدكتور وعلى
0: النيرسي ومثبت وإهانات للدكتور يعني فوق ما إنه مسكين بعطي من طاقته من شغله من وقته وكمان ما حدا بيحترم.
1: طب انت بتشوفي انه يعني ناقص اطباء بس هل اولادنا احنا عمالين نضخ على الجهاز الصحي باسرائيل كتير اطباء هل لازم نضل ولا اسا لازم
0: لا.
1: يعني ناخذ
0: انه لازم نوقف
1: ناخذ قرارات انه نوقف هذا العدد
0: قرارات. ناخذ قرار نفكر عن جد حرام لانه في بطاله بالاطباء اليوم كثير يعني انا عندي بنات
1: انا بدي اتعامل مع اتعامل مع المطلوب يعني المطلوب انه عن جد انه الاطباء هدول اللي موجودين واللي بيستنوا كلهن الهن محل لو انه الدولة قررت
0: انه
1: لو لانه ليش نكون مكومين بغرفة الطوارئ على نارستين على ممرضتين وعلى دكتور واحد او غير طبعا الوصف اللي انت وصفتيه احنا كبشر بندفع ضرائب بنعيش احنا عم نعاني احنا عم ندفع يعني انه هذول الاطباء في لهم حاجه
0: في لهم حاجه والممرضين كمان في لهم حاجه بالعكس يعني اسا انا ندوني على شغل وانا يعني الساعه 5 لازم اوصل
1: انا بس نفسي اسالك كيف بتكوني انت اخر الورديه كيف بتكوني حاسه
0: احنا خلال الورديه ما فيكش ترفع التلفون ما فيكش ترد على السي اس ام اس لايش ضروري يعني حتى يعني بتصل فيك ابنك مره مرتين وثلاثه ترجعي له في إيش ضروري يعني يحكي لك
1: وعلى إجريك كل النهار وهالكاني
0: كل الوقت مطارد شمال يمين بتشوفيش أصلاً أصحابك بالوردية بلحكيش تقولينهم يعني تسألي عنهم
1: يعني إحنا الناس اللي بتشتغل أشغال أخرى احنا بنكون تعرفي بصير لنا بنعمل هيك محادثه هون وبنروح على المطبخ وبنعمل ديواني هناك وبنضحك شوي
0: انتوا
1: هذا ممنوع انتوا
0: اذا قعدتي بالتحنه يعني بالمحطه الشغل يعني بتعملي شيء على الكمبيوتر يعني شيء لازم
1: بالعمدة او الوقفه
0: هاي بيجيلك اما هي قاعده مياهم قاعدات شو بيعملوا
1: مياه على الكمبيوتر
0: يا قاعده على الكمبيوتر يعني شو بتعمل
1: يا ساتر يا ربي طبعا انا عارفه يعني انه يعني منيح اللي انت اتصلتي وحكيتي هاي الاشياء منيح نسمعها ونسمع عن تجربتكم هيك انتم من داخل يعني وتحيه لكل الممرضين والممرضات ولكل الناس اللي هن الجنود والجنديات المجهولين بهذا الاشي يعني يعطيكم اول اشي الف عافيه والكلام يعني اللي حكيتيه من ذهب من قلب التجربه شكرا لك مستمعتنا الكريمه سلامات الى اللقاء سلامات اتصال آخر معنا ألو يا هلا مين معنا
2: معك كامل من قلنسوة
1: كامل من قلنسوة أهلين كامل تفضل
2: قلت أنا بدي أحكي شغلة كل الوضع اللي احنا موجودين فيه إشي يعني مبرمج ومفصلة من 7 أكتوبر يعني إذا مش ممرضين وأطباء أنا طبيب يعني بالصدفة المفصل هذا 7 اكتوبر حتى العمال ما بدهم وانت شفتي يعني كيف نازل عن كل عمال الضفة وقسم من العرب الداخل
1: يعني انت بتقول انه في محاولة برمجة لسوق العمل انه طبعا. يتنازل عن القوى عن الكوادر العربية
2: بالضبط هيك وبلشوا بالعمال واليوم عم بتجيبوا
1: بلشوا بالعمال البسيطين عمال النظافة عمال القطاف
2: هاي تجربة هاي
1: عمال العمار وبعدين رح يكون كمان الطب هيك برأيك؟
2: بالضبط انا حسب رأيي هيك
1: يعني تطهير عرقي لجهاز

0: الطبي
1: طبعا
0: او لسوق العمل
1: بالضبط. راح يجي يوم الصيدلي والمهندس وكل هم قرروا انهم يتنازلوا عنه قيد العامله مش مهم اي مجال.
0: على فكره يعني كان الاشي موجود طبعا. كمان بقضيه المطاعم وكل قضيه العمال من الهند ملوا الدنيا يعني كان جابوا مقابلات مع ناس بالمطاعم اللي بيفتخروا ان انا قدرت ابدل كل الطاقم عندي من جلي الصحون لحتى الشيف لحتى
1: بالضبط وحتى اطباء عم بيجيبوا اطباء من الهند وما بحكي بيكون ما بحكي عبري او عربي يعني انجليزي بحكي وبعطوه تيكن ومشغلوه. طب ما في كباله 5000 6000 طبيب اللي هو مش لاقي شغل
0: وبكلف كتير اكتر طبعا
1: بتفرقش معه ما يدوني ما بحسبوش حساب المصاري على مستوى سياسة ومستوى دولة ما بحسبوها بالفلوس بالمصاري بحسبوها اللي العامل اللي صاحب المطعم كذا بحسبها اما هي على مستوى سياسي وبرمجه ما في عنده مال الحسابات يعني بالهندي بده يكلفني ضعفين العربي لا انا بدي الهندي يعني
0: انت عم تحكي عن فكره خطيره جدا وانا بفكر انه اصبحت محسوسه ببعض الاماكن واللي هي زي ما قلنا برمجه سوق العمل بحيث انه يتم استبعاد الكوادر العربيه وان لا يكون اعتماد على القوى العامله العربيه واللي انا بدي اسميها تطهير عرقي لسوق العمل يعني يعني إشي جدير جدا بالاهتمام اللي انت عم تحكيه يعني السؤال يعني انه تقول انه هالامور مش بالصدفه يعني انه هن عم بتحملوا او بحملونا كمان عبء انه الجهاز الطبي ينهار بس اهم إشي انه ما تصيرش هويته ما تكون عربيه.
1: انا بدي احكي لك شغله انا طبيب اسنان ماشي وعيادتي موجوده بالوسط اليهودي مش بالوسط العربي انا عندي كثير زباين اللي هم يعني بعلي عتكين يعني
0: اصحاب مصالح
1: صار الشبوتنيك اللي بعرف ايش وكل عمالهم كانوا من وين من الضفه من نابلس ومنطقه رام الله والخليل وكذا اللي كان عنده 10 عمال 20 عامل اليوم هم قاعدين يعني قاعدين بيشتغلوش لانه ما بسمحوا لهم يجيبوا لعمال من الضفه فهمت علي وما في عندهم عمالين يعني في منهم حكوا لي انه انا جبت مثلا هنود وصعب علي بدي أظل أستعمل الجوجل ترانسليت وبنتجوش يعني كيف أهل الضفة اللي بدي أحكي لك إياه إنه هم بيعرفوا إنه هذولا البعلي عتكيم انكسروا يعني بوشتين رجل لأنه فيش عندهم عمال
0: وبهموش حدا برضو هذولا أصحاب المصالح الصغيرة يمكن المتوسطة أغلبهن كمان هني ولا حدا هامهم منهن
1: بالضبط مش هم لا هم بيجوا عمال بس كدولة ما بتمنعهم مستعدة تقرضهم مصاري تعطيهم يعني انهم يخسروا كذا بس ما يجيبوش بدهمش هم اخذوا قرار ما بدهمش يعني بدهم يتنازلوا عنا بكل وسيلة بكل طريقة شوي الاشي على مدى طويل مش سنة وسنتين وثلاث سنين يعني
0: يعني احنا بنعرف اشي واحد الانسان اللي بلاقيش عمل ايش بصير فيه بالاخر يحبط بالاخر بيأس بالاخر يمكن يصير متطرف اكتر يمكن يفكر بالهجرة اكتر يمكن يصير يعني ممكن يصير من ناحية عنيف اكتر او ممكن يترك الاشي يذهب يعني بكل الاحوال سوق العمل هو اشي مصيري إلنا كلياتنا مش مهم اي تخصص
1: انا من ناحية ثانية
0: انا يجب ان ننهي طبعا في اسرع وقت تفضل هيك لك تلخيص
1: لا يعني انا ضد انه الفكره اللي حكت قبلي انه ما تتوجهوش لتدرسوا طب لا ادرسوا طب وابدعوا وفي الله فوق وهو بشغلك ومش هجره مش شرط في كثير دكاتره حتى يهود بيطلعوا على امريكا
0: يعني اسمع انا ضد تشجيع إشي مش بناء على رغبتنا انما بناء على الترند او الرغبه الاجتماعيه انه ابني يصير دكتور نترك قصه ابني بدي اياه دكتور اترك هاي القصه اذا هو بده يكون دكتور ليكن. طيب مستمعنا الكريم طبعا يجب ان ننهي وصلنا الى نهايه هذا البرنامج شكرا جزيلا لك شكرا مستمعينا الى اللقاء نلقاكم الاسبوع القادم.
2: اضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة
3: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: إيجا العيد وعيدنا
5: إيجا العيد وعيدنا
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا
4: إيجا العيد وعيدنا
5: إيجا العيد وعيدنا
4: وبأحلى شروي زبطنا
5: وبأحلى شروي زبطنا
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
7: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط نعم نعم بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل

0: جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد، بس في سوبر ستار مجلكم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينغ 1.5 لتر الوحدتين 9.90 شيكل. تشكيلة مشروبات شات 150 مل الخمس كراتين 24 وحدة ب100 شيكل. مشروب XL 250 مل 3 وحدات 9.90 شيكل. وسوداسية سودا أوليدوغ 250 مل الوحدة ب9.90 شيكل بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلك روم، عيد أضحى مبارك.
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قتل رجل في الخمسينيات من عمره وإصاب ثلاثة آخرون، أحدهم حالته حرجة والآخران متوسطة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، وكانت الطواقم الطبية قد نقلت جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ليتم لاحقا إقرار وفاة أحدهم. بدورها باشرة الشرطة

0: التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. أصدرت المحكمة المركزية في حيفا قراراً ببراءة الطبيب رشاد ياسين من مدينة عرابي من المسؤولية الجنائية في قضية مقتل شقيقه، بعد أن تبنت المحكمة موقف الدفاع القائل إنه كان يعاني من اضطراب نفسي أفقده القدرة على الإدراك وتحمل المسؤولية وقت وقوع الحادثة. وقررت المحكمة إيداعه قسراً في مصح نفسي مغلق وتحت حراسة مشددة لمدة قد تصل إلى 25 عاماً بدلاً من السجن، استناداً إلى حالته النفسية وقت وقوع الجريمة. وتعود القضية إلى شهر يناير الماضي حين اندلع خلاف بين المتهم وشقيقه انتهى بإطلاق النار عليه مما أدى إلى مقتله في المكان. إلى الملف الإيراني، قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي إن بلاده صامدة حتى آخر نفس في مواجهة التهديدات، وأضاف أن إيران تقدم نموذجا جديدا للحرب على الساحة الدولية وأن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي تهديد، كما وصف ما تحقق في المواجهات السابقة بأنه انتصار بمعجزة إلهية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة لن تكون كما قبلها. وفي وقت سابق من اليوم أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لطمأنة المجتمع الدولي بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة، متهما إسرائيل بالسعي إلى تقويض أمن المنطقة عبر ما وصفه بمخطط إسرائيل الكبرى والعمل على جر المنطقة إلى الحرب. من جانب آخر، قالت وكالة مهر الإيرانية أنه تم إسقاط مسيرة تجسس إسرائيلية في الملجأ الجوي لمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر إيراني أن هناك تقدما كبيرا في مسار التوصل إلى مذكرة تهدف إلى إنهاء الصراع، مع الإعراب عن أمله بأن تغتنم إدارة الرئيس ترامب هذه الفرصة لدفع الاتفاق قدما. كما أفادت الشبكة عن مصدر مطلع بأن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران يتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إلى جانب الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف المصدر أن حسم آلية التخلص من المخزون النووي الإيراني ومدة وقف عمليات التخصيب أرجئ إلى جولات تفاوضية مستقبلية. بدورها أفادت شبكة فوكس نيوز بأن الاتفاق المرتقب مع إيران ينص على بقاء قوات أمريكية قرب الأراضي الإيرانية لمدة 30 يوما بعد بدء تنفيذ التفاهمات. إلى ملف لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان عدة بلدات في قضاء صيدا والنبطية جنوب لبنان. وفي وقت سابق من اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. بدورها أفادت مصادر لبنانية بإصابة عدد من عناصر الهيئة الصحية الإسلامية جراء استهداف إسرائيلي طال فريقا عسكريا أو إسعافيا عفوا في بلدة عرب صليم جنوب البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 13، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. جريمة قتل في مدينة أم الفحم وإصابات، من بين إصابات

0: خطيرة في حادث إطلاق نار تم الإعلان قبل قليل عن وفاة أحد المصابين كما ذكرنا، سنكون مع التفاصيل المتوفرة حتى الآن. كذلك بلدية أم الفحم وفي قضية أخرى منفصلة تستنكر وتجلب بأشد العبارات حادث اعتداء وقع خلال نهاية الأسبوع على مكاتب الرفاه الاجتماعية في المدينة. نعود إلى جديد والمكر بعد الوقفة الاحتجاجية التي كانت يوم أمس في البلدة، ولكن أيضا مع التطورات المرتبطة بالتحقيق وتمديد اعتقال المشتبه به بإطلاق النار على رئيس المجلس وعلى نائبه. أيضا المحكمة تبرئ طبيبا من عرابي في قضية مقتل شقيقه وتقرر إيداعه في مصح نفسي مغلق. إذن هذه المحاور وأخرى سنعود ونتابع في أيضا تفاصيل المعلومات المتوفرة حتى الآن عن الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن، وإلى أي مدى هذا سينعكس كذلك على الساحة اللبنانية، ونكون أيضا في أسبانيا مظاهرة حاشدة هناك في مدينة بلباو الأسبانية احتجاجا ورفضا لعنف رجال الشرطة واعتدائهم على نشطاء أسطول الصمود بعد وصولهم إلى هناك. إذن هذه المحاور في حصادنا الإخباري. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. وندى من أم الفحم زميلي محمد أبيرات، تحياتي محمد مساء الخير.
1: أهلا مساء الخير لك جاكي ولكافة المستمعين. للأسف الشديد أعلن قبل لحظات قليلة جاكي عن مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره من سكان مدينة أم الفحم وإصابة ثلاثة شبان أيضا في الثلاثينات، واحد منهم في الخمسين من العمر، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت في حي البير. أنا جاكي أتواجد الآن في منطقة حي البير قريب جدا لموقع الحادث، حيث أن الشرطة في هذه المرحلة أغلقت المكان وتقوم بعمليات بحث ويعني تمشيط للمنطقة. كل ذلك جاء بعد أن قام على ما يبدو شخص أو أكثر بإطلاق وابل من الرصاص باتجاه على ما يبدو محل متنقل في تلك المنطقة في حي البير قريب يعني الحادث الذي قتل فيها الصحفي نضال إخباري قبل سنوات. هناك تم إطلاق النار باتجاه هؤلاء الشبان عندما تواجدوا في مصلحة على ما يبدو للعائلة، ولاذ بالفرار الذي أطلق النار من تلك المنطقة. الشرطة فتحت ملف للتحقيق، استعملت أيضا واستعانت بطائرة عمودية، يعني قبل حوالي الساعة والنصف كانت الطائرة في الأجواء. كنت أود أن أشير إلى أن الطواقم نقلت في الأول وفي البداية يعني شابين، الشاب الأول كانت إصابة محرجة جدا، أعلن عندما وصل مستشفى هعيمك في مدينة العفولة عن وفاته، في حين ما زالت الطواقم الطبية تقوم يعني تقديم العلاج المستعجل في المستشفى أيضا لشاب وصفت حالته بالخطيرة، واثنين من بين الشبان إصابتهم ما بين المطار.
0: نعم هنالك معلومة أيضا عن تطوراتك، قد تصلك المعلومة بعد لحظات عن وفاة شاب آخر. سؤالي محمد، نتحدث عن موقع واحد أم عن موقعين منفصلين، يعني إطلاق النار في نفس المكان والإصابة الأربعة؟
1: هذه المنطقة جاكين يعني صح التعبير، وأنا أحدد لك تقريبا هذه المنطقة في حي البير بالقرب من منطقة يعني مركزية في مدينة أم الفحم، محل تجارية واسعة جدا. هذه المنطقة هي بالقرب من منزل الشبان الذين يعني الشاب الذي قتل والشاب الآخر الذي أعلنت أنت قبل لحظات عن وفاته، حيث وصلتنا المعلومة أنه توفي وكانت يعني الإصابة خطيرة وخطيرة جدا. هذه المنطقة هي بالقرب من منزل العائلة، لهم مصلحة تجارية هنالك في تلك المنطقة، يعني دكان متحرك على ما يبدو بأن يعني أحد الأشخاص وصل وأطلق النار عليهم. الشرطة كما ذكرنا جاكي حتى هذه المرحلة لم تصدر أي بيان، لكنها أغلقت المنطقة، يعني محطة الشرطة متواجدة في منطقة الظهر قريبة جدا لتلك المنطقة، حيث نعم. أن الشرطة أغلقت هذه المنطقة المؤدية إلى منطقة الميدان.
0: ونحن نتحدث عن حادث أليم عشية العيد والمفروض المدينة في أجواء العيد. على كل شكرا لك محمد في هذه المرحلة. نحن نتابع مع الأستاذ محمد محميد أبو يوسف رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم. سيد محمد يعطيك العافية، تحياتي.
2: أهلين فيك، يعطيك العافية.
0: يعني حادث أليم، ونحن نعرف أن هنالك جهود كبيرة كانت في الفترة الأخيرة لإحلال صلح حل مشاكل، هل من يعني خلفية يمكن أن نقول واضحة لكم في هذه المرحلة لماذا هذا الحادث البشع؟
2: صحيح، أنا ما بعرف تفاصيل وما بهمني كثير تفاصيل، على قد ما بهمني أنه السلاح الفالت السلاح الداشر

0: يحكوا بالعمية لازم الشرطة تتمه. أنا هنا من هاي المنصة بوجه الاتهام. أنا بالنسبة إلي القاتل هي الشرطة، هي وزارة الشرطة، بن كفير، نتنياهو، هاي الشباك، هاي الناس المسؤولة عن كل جريمة قتل كادة بتصير بأم الفحم وبالوسط العربي. فوضى السلاح، لما السلاح صار بإيد كل بني آدم بدك كل يوم تسمع عن جرائم قتل وقاعدين بنسمع.
1: نعم أبو يسري، احنا بنعرف انه يعني بيوم أمس مثلا في جديد المكر كانت وقفة وكان حراك كان محدود، السؤال هذه الوقفات الاحتجاجات يعني ما هي الخطوة التالية برأيك على مستوى المجتمع؟ أنا لا نحن نعرف جيدا كيف يفكرون كيف يتعاملون في الشرطة، وإن كانت الشرطة الآن تلتقي برؤساء السلطات المحلية وكان حتى جلسة مقررة في أم الفحم تم تأجيلها في عقاب ما حصل الأسبوع الماضي في جديد المكر. سؤال على المستوى المجتمعي، أنتم كلجنة شعبية هل لديكم أي دور في هذه المرحلة خاصة عشية العيد؟
0: في رأيي يعني الوقفات العادية والمظاهرات حتى العادية، حتى مظاهرة سخنين لا تكفي، مظاهرة تل أبيب لا تكفي. أنت سبقتني في السؤال، أنا كنت بدي أكمل وأحكي كل اللي لازم إحنا نعمله. المطلوب منا إحنا كجماهير عربية نتحد مع بعض، وقفة رجل واحد، والمفروض لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء السلطات المحلية واللجان الشعبية نشتغل على موضوع عصيان مدني، غير هيك ما بتنحلش مشكلتنا. لما انت تعمل مظاهرة 100,000 وبتحرك الساكن على الفاضي، لما الشرطة اللي المفروض تحميك هي اللي بتقوي المجرمين، وزير الشرطة الشرطة اللي بخت العربي برقيه، هذا مش راح يحميك ولا راح يحمي أولادك. الحل هو جمع سلاح، ايدينا بايدين بعض، نوقف، نخطط لو بعد 6 شهور، نخطط العصيان مدني مدروس ممنهج، تتواصل مع النقابات، تتواصل مع كل النوادي عن طريق المساجد عن طريق المدارس، نخطط لإشي يكون ناجح وما يضرش في العمال. احنا اليوم ماسكين كل المستشفيات، محطات البنزين، شركات الباصات، عمال النظافة، عمال البناء، المطاعم، كله اليوم بإيد العمال العرب.
1: نعم.
0: إذا إحنا ما أثرناش بهاي الطريقة مش رايحين نأثر بهاي الطريقة. ممكن نضغط على الشرطة وعلى الشباك اللي مسلاح، مدام السلاح فلت بين إيدين الناس المشكلة مش راح تنحل. في أخرى مشكلة، إذا بتعطيني وقت أقول أوجه نداء للجان الإصلاح.
1: نعم فضل.
0: إحنا قاعدين اليوم يعني في عنا نوعين من العنف، في نوع اللي هو العصابات ببعض، وفي نوع اللي هو سبب العصابات حتى الخاوة ومش خاوة والعصابات مختلفة ببعضهم، هاي المشاكل. وفي مشاكل ثانية اللي هي بتصير على مستوى أفراد وعلى مستوى أسر وعائلات وجيران.
1: نعم
0: سامع. صار اليوم لما السلاح كثر صار الإنسان العادي حتى يستعمل السلاح مشان يثبت قوته ويفرج شو هو بالبلد، وانه قبضاي وانه كذا وكذا. اليوم لجان الاصلاح الله يعطيهم العافيه بتعبوا كثير كثير كثير، وفي في ايام بناموش، بس في طريق غلط في طريقهم. اول اشي فيش عنا تعنيف، فيش تغريم، فيش ترحيل. لازم نرجع لحسب الصلحات العشائريه اللي كانت زمان، لما كان واحد يتعدى واحد يعمل له يسبب له أذى، يحرك له، يكمله، يطخ عليه، كان يدفع الخسائر.
1: ولكن يعني دعني أسألك أبو يسر، الآن إلى جانب العنف والجريمة وإطلاق النار مثلا الليلة أو في نهاية الأسبوع اعتداء على مكاتب الرفاه الاجتماعي، هذا لا نستطيع أن نقول إلا عنف أيضا وأمر مرفوض.
0: أكيد عنف وأكيد مرفوض. يعني مين اللي بيكون ورا هاي الأعمال؟ يعني الناس اللي بتعاملوا بالجريمة والناس اللي المنحرفين اجتماعيا. واحنا بدنا، واحنا يعني احنا المفروض نعادي او نعالج، مش نعادي، نعالج كل المسائل هاي. لما انت بدك تعالج هاي الامور انت بدك تبلش من راس الهرم.
1: نعم.
0: لما في قوة، لما اليوم اللي بده ينزل يعمل سطو او يسرق في معه مسدس بنزل بعين قوية. بنزل مش خايف.
1: نعم على كل يعني نحن ندرك أيضا أن صعوبة الموقف الآن، هل من إجراءات بالنسبة لكم كلجنة شعبية ولا عمليا نحن عشية العيد كما ذكرت، وبالتالي حتى الدعوة لوقفة أو أي

0: احتجاج لا يمكن أن ينجح في هذه المرحلة.
1: في لما اتصلت كان دير حديث بيننا على على على وقفي، وفي قسم بقول إن وقفة عيد وممكن بدناش نبث طاقة سلبية للناس بالوقفة.
0: نعم.
1: فبعد في قرار رح نصدر بيان
0: وراح نتابع أيضا من خلالكم. شكرا لك أبو يسري، يعطيك ألف عافية، كل عام وانتم بخير. شكرا لكم، إلى اللقاء، سلام. إذن هذا في مدينة أم الفحم من حوادث اعتداء وجريمة قتل، كنا مع تقرير الزميل محمد بورات، وانتقلنا إلى السيد محمد محميد أبو يسري رئيس اللجنة الشعبية البلدية. أيضا أدانت اعتداء على مكاتب قسم الخدمات الاجتماعية، هذا يعني أدى إلى تخريب وتكسير المكاتب، سرقة ممتلكات، وهذا أيضا أمر مرفوض. نحن الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في محاور البرنامج وفي حصاد هذا اليوم.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 إلى 9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد، وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
4: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل، غريبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: الله على هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية، كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلوبان 200 جرام ب3.12 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي من اللي أملك السيارة اللي

0: بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج وفي حصادنا الإخباري. كنا قبل الفاصل في التفاصيل حول جريمة القتل والإصابات الخطيرة في مدينة أم الفحم بعد ظهر اليوم، ونبقى هناك كما ذكرنا. البلدية تستنكر اعتداء على مكاتب قسم الخدمات الاجتماعية، ومعي السيدة هيلاني كام رزق مديرة قسم الرفاهية والخدمات الاجتماعية في بلدية أم الفحم. أخت هيلاني يعطيك العافية، السلام عليكم.
2: الله يعافيك، يعطيك العافية أنت وجميع المستمعين.
1: ما الذي حصل؟
2: اللي حصل أنه إحنا هيك في صباح الباكر توجهنا للمكاتبنا كالمعتاد للشغل، فبنكتشف أنه كان في اعتداء على المكاتب، كان دخول للمكاتب وتخريب، بمعنى كان تكسير لممتلكات، كان في محاولة لتفتيش عن يعني أنه سرقة أمور اللي هي ذات قيمة، مثل تم سرقة حواسيب نقالة، كان بعض النقود اللي هي كانت محطوطة عشان من لجنة الزكاة عشان نعطيها للعائلات المستورة كمان تم سرقتها. وطبعا اللي كان يسرق كان كمان يخرب، يعني مش بس انه يدور على اموره يسرقها، اللي كمان كان يخرب.
1: بمعنى الدافع وفق ما رصدتم هو الدافع سرقة ام دافع تخريب بهدف مثلا انتقام او تصفية حسابات او غضب من شيء ما؟
2: الصراحة أنا أظن أنه كان دافع سرقة أكثر، ما كان دافع له انتقام، يعني كان ما كان موجه ضد حدا معين في القسم أو ضد القسم كانتقام، لكانت أكثر سرقة. وكان يبدو أن يعني الناس اللي فاتت هي ربما يعني يكونوا بجيل أكثر اللي هو صغير نوعا ما، لأنه كان هناك مبين أنه كان يعني شو أولاد صغار أو لا، مش بديش أسميهم أولاد صغار، لكن شباب اللي أكثر كانوا في.
1: نعم، والمباني أو المكاتب هي في نفس المبنى البلدية المعروف أم في مبنى مستقل؟
2: لا، قسم الخدمات الاجتماعية موجود في مبنى مستقل اللي هو البناية القديمة لبلدية أم الفحم سابقا.
1: نعم، وهذا الاعتداء يعني دعيني أقول هو الأول أو حصل في السابق، هل هنالك أي إجراءات اتخذت؟ هل من معلومات عن اعتقال أو واضح أنه تم تقديم شكوى والشرطة تحقق؟
2: هو أول اعتداء بهاي الصورة على القسم، هي أول مرة إحنا نواجه هيك شغلة اللي بتصير في قسم الخدمات الاجتماعية. طبعا تم تبليغ الشرطة حضرت وبلشت في التحقيقات والفحص والإجراءات كالعادة، هناك كاميرات تم أخذها، تم الحصول على كل المواد اللي ممكن تساعد في إلقاء القبض على المعتدين، وإحنا حاليا بانتظار التحقيقات.
1: على كل يعني نتمنى الأمن والأمان. إلى أي مدى هذا سيؤثر على نشاطكم وعلى عملكم في البلدية كقسم؟ يعني
2: إحنا حقيقة إحنا كقسم حتى وصلنا العمل في نفس اليوم، يعني برغم هذا الاعتداء أنه تم تسكير المكاتب وإخراجنا منها يعني عشان عمليات الفحص إتمامها للشرطة، بس تواجدنا في مكاتب ثانية في مراكز مرافقة للقسم وكملنا شغلنا وحاولنا كدش نقدر كمان نوصل الخدمات تبعتنا بنفس اليوم، ورح نكمل بكرة. إحنا بكرة إن شاء الله طالعين لإجازة العيد في بلدية أم الفحم، فإحنا شغالين كمان نص نهار ورح نكون موجودين. احنا نرفض انه هاي الاعمال توقفنا وتقولنا انه يعني ما نكملش، احنا نعم. بالعكس احنا ان شاء الله رح نكمل شغلنا ورح نضل موجودين مع اهلينا ومع عائلتنا.
1: شكرا لك، يعطيك الف عافية، تحياتي. شكرا
2: أهلين
1: لكم.
2: فيك اهلا فيك، مع السلامة.
1: إذن السيدة هيلاني كام رزق مديرة قسم الرفاه والخدمات الاجتماعية في بلدية أم الفحم بعد الاعتداء على المكاتب هناك والحاق أضرار، واستمعنا إلى التفاصيل. الآن إلى قضية أخرى في إطار ملفات العنف والجريمة، ولكن حادث أليم جدا كنا قد تابعناه في قبل عام أو أقل، واعتداء وقتل، وهذا الجريمة كانت في مدينة عرابي. طبيب عمليا أدين بقتل شقيقه، ولكن الآن المحكمة تقرر منح البراءة بدافع أنه لا يعني أو لم يكن بقدرته والعقلية والنفسية، وبالتالي سيكون في مصحة نفسية، وهذه المسار معروف في القانون الجنائي. ومعد الخط الهاتفي المحامي

0: حامي إبراهيم كناني الذي ترافع عن هذا الطبيب. أستاذ إبراهيم أهلا بك معنا، تحياتي.
1: هلين أستاذ جاكي، شو أخبارك؟
0: تحياتي. ذكرنا فقط بالإطار العام لهذه الجريمة، وهي كانت جريمة بشعة في حينه.
1: الإطار العام أنه بتاريخ الحادثة نفسه، مش بتذكر أنت التاريخ كان بالضبط، كان اتهم طبعا طبيب كانت هذيك الفترة اللي هو رشاد ياسين، اتهم انه قتل اخوه. وبعد ذلك طبعا تم اعتقاله وتقديم لائحة اتهام، وفي النهاية
0: الجريمة كانت في بيت العائلة في عرابي كما نعرف،
1: في بيت العائلة في عرابي.
0: نعم. وانتم يعني خط الدفاع الاساسي كان انه لم يكن يعني قدرته العقلية والنفسية، وبالتالي ارتكب هذه الجريمة بدوافع يعني غير واضح، وذهبتم الى هذا المسار في خط الدفاع.
1: مزبوط. في حتى في بداية الاعتقال، من بداية الاعتقال تم الطلب من المحكمة ارسالي الى مصحة نفسية لفحص امكانياته، او اذا عنده مرض نفسي، او لانه كان الامر غريب جدا على الكل، حتى على اللي بيعرفوا العائلة جدا محترمة في عرابي، وصار اللي صار. فالسبب غريب، ليش ممكن رشاد يعمل شغلة من زي. فتم إرسالي إلى مصحة نفسية، وبعد فترة معينة طلبوا الاستكمال في فحصه، ولكي يقدموا تقرير نهائي بالنسبة لوضعه النفسي في زمن في يوم الجريمة. ففي النهاية تم تقديم التقرير للمحكمة المركزية بعد ما
0: الجريمة عفوا كانت أعتقد في 4 يناير، يعني في مطلع هذا العام، لا نتحدث عن العام الماضي، أقل يعني تقريبا 5 أشهر.
1: في مطلع مزبوط.
0: نعم. في 4 يناير 2026. السؤال في هذه الحالة حتى نفهم، وأنت أيضا محامي في المسار الجنائي، هو لن يكون في السجن، يكون في مصحة نفسية، والحكم هو لفترة مثلا كما يحصل في جرائم القتل، تحديد دعني أقول مؤبد، وبعد ذلك يتم تحديد الفترة. يعني ما هو المسار القانوني الآن؟
1: المسار القانوني يختلف اختلاف نهائي عن جريمة عادية والحكم المؤبد. هنا تم تبرئته من الجرائم، هو ليست جريمة واحدة، هي كانت القتل وأيضا حيز السلاح وجرائم أخرى، ولكن تم تبرئته من كل هذه الجرائم بسبب حالته النفسية في زمن.
0: نعم. والآن أنا أعرف من ملفات سابقة، بعد سنوات يعرض مثلا على خبير نفسي وعلى أخصائي نفسي، ويتخذ القرار حول يعني أهليته، ويمكن أن يطلق سراحه بعد سنوات قليلة إذا وصلوا إلى نتيجة كهذه.
1: ممكن جدا. هنا المحكمة قررت أنه يكون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاحتجاز في المصحة أو في شعر منشي لفترة 25 سنة الماكسيموم، أي لفترة قد تصل إلى 25 سنة، ولكن خلال هذه الفترة إذا قررت قرر الأطباء في المصحة أنه وضعه النفسي تحسن وممكن الخطورة منه قلت، ممكن أنه يطلع
0: أن يعيد النظر، وهذا مسار معروف. موقف العائلة تجاه هذا الأمر أسألك بصراحة.
1: الصراحة أنا لا أعرف بالضبط موقف العائلة، لكن العائلة طبعا غاضبة جدا على كل اللي صار
0: نعم. في نهاية المطاف يعني عائلة تفقد ابنها، والابن الآخر يعني إما في مصحة نفسية وإما قد يكون في السجن وظروف مأساوية.
1: المشكلة أنه هذه العائلة يعني كان في عندها شوية أو صار عندنا أحداث غريبة، لكن إحنا بنحكي عن عائلة جدا محترمة. الأب المرحوم كان إنسان جدا معروف، الأم، الأهل، ولكن كما يحدث في كل عائلة يعني.
0: نعم. ولكن دعني أسأل باختصار، حسم الأمر بالنسبة لوضع الطبيب النفسي، يعني هذا حسم من قبل من؟ من قبل يعني خبراء عينتهم المحكمة وهم الذين قدموا التقارير، بما في ذلك الطبيب اللوائي على ما أعتقد، ليس كذلك؟
1: بالضبط. في النهاية التقرير هو الطبيب اللوائي الذي تابع المتهم الحالة لفترة طويلة جدا.
0: نعم.
1: علاج ولقاءات وكل الأشياء، ولكن وقدم في النهاية التقرير اللي هو أدى إلى تبرئته من الأشياء اللي وجهت له. وطبعا بناء على ذلك تم إرساله إلى المصحة لفترة قد تصل إلى 25
0: نعم. عام. على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة المحامي إبراهيم كنعاني، شكرا لك، تحياتي. إذا تبرئة

0: اكتساح الطبيب، ولكن سيكون في مصحة نفسية، والتهمة قتل شقيق، وحادث مأساوي جدا كان في عرابي في 4 يناير في مطلع هذا العام. بدأنا العام أيضا في جريمة كهذه. الآن إلى قضية أخرى، محاولة القتل التي تعرض لها رئيس المجلس المحلي في جديد المكر ونائبه في الأسبوع الماضي. الشرطة اعتقلت كما نعلم مشبوهين، والتحقيقات مستمرة، وآخر التطورات في هذا الموضوع مع المحامي وسام عريض الذي يتابع هذه القضية ويترافع عن أحد المشتبه بهما في هذه القضية. حتى لا أستاذ وسام، أهلا بك معنا، تحياتي.
1: مساء الخير أخي جاكي لك ولجميع المستمعين.
0: أولا نتحدث عن مشبوهين، ما زالا رهن الاعتقال أم هي ما هي التطورات الأخيرة؟
1: احنا بعدنا لليوم مثل ما أنت حكيت في عنا مشتبهين تنين موقوفين. طبعا اليوم كان عندنا جلسة اللي على أثر الشرطة ومثل الشرطة ومثل الوحدة المركزية يمارها الساحل قدموا طلب بتمديد الاعتقال ب8 أيام، بس اليوم كان النهاية القرار كان واضح من قبل القاضي انه بما انه منسوب الشبهات منخفض او ما يسمى بالعبرة حشاد السفير، انه لومت حزيك وبعده على ما هو كيف كان باول
0: لم يتم تعزيز يعني موقف الشرطة بأدلتها.
1: لم يتم تعزيز
0: وعليه
1: لأنه مدد الاعتقال ليوم 4 وقلن بشكل واضح للشرطة إذا ظل الوضع على ما هو وأنه ما تكمش تعزيز الشبهات ضد المعتقلين أنه يجب إطلاق سراح. خلينا نحكي أنا بالنسبة للشاب اللي أنا بمثله، لأن الشاب الثاني بعد محكمته ما خلصت، بعد حاله محكمته لسه قائمة في المحكمة في حيفا وبعد ما انتهى الأمر بخصوصه.
0: نعم، يعني الشرطة أنت تقولي لم تقدم أدلة، بماذا على ماذا تعتمد إذن؟ يعني مع ذلك لماذا تمدد المحكمة الاعتقال؟ وأعتقد هذه المرة الثانية أو الثالثة على التوالي.
1: هذه كانت المرة الثالثة، لسه لليوم لهذه اللحظة لم تستطع الشرطة في تقديم أي دليل مباشر أو أي دليل حسي بيربط ما بين المشتبهين الحادثي للأمر اللي صار. طبعا احنا بالنسبة لنا كل الشبهات الموجهة للمشتبه تم إنكارها وضحضها ورفضها، واحنا طبعا قمنا بتقديم كل الإمكانيات اللي بإيدينا للشرطة لإثبات براءة الموكل.
0: نعم، وهما ما زالا على موقفهما يرفضان كل ما ينسب إليهم من مخالفات.
1: صحيح جدا، تم رفض كل الادعاءات من قبل الشرطة. وأنا بقول لك الحقيقة أنه البعد ما بين هذان الشابين، ما بين هذه القضية كبعد السماء عن الأرض، هذول الشابين كانوا في ظروف اللي كانوا متواجدين في المنطقة اللي كان متواجد فيها رئيس المجلس الأقصى والملحم اللي احنا نتمنى له الشفاء العاجل. طبعا نحن كمان مرة على أثير راديو الشمس بنقولها بصوت عالي، نحن ندين ونرفض كمان باسمي وكمان باسم الشباب المشتبهين اللي تم اعتقال وباسم عائلتهم، احنا بنرفض وندين هذا العمل مرفوض جدا ولا علاقة لموكلي بالتهم بالشبهات المنسوبة لإله لا من قريب ولا من بعيد.
0: نعم، على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخل أستاذ وسام، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم. شكرا لكم.
0: إذن ملف الاعتداء وإطلاق النار على رئيس المجلس المحلي في جديد المكر وإصابته مع نائبه، والمحكمة تمدد اعتقال أحد المشتبه بهما حتى يوم 4، وهنالك جلسة في هذه الساعة في محكمة الصلح في حيفا لشاب آخر، كلاهما كما استمعنا ينفيان ما نسب إليهم من مخالفات من قبل الشرطة. وطبعا ما حصل في جديد المكر أثار قلق كبير في البلدة. يوم أمس كانت دعوة لوقفة احتجاجية في البلدة، ولكن المشاركة كانت محدودة رغم الدعوات التي وجهت من جهات عديدة. والسؤال كما سألنا أيضا في بداية البرنامج عندما كنا في أم الفحم، هل الوقفات الاحتجاجية والمسيرات يمكن أن تشكل ضغط حقيقي؟ ونحن إلى الأصوات كما وردت من جديد المكر وما قاله رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين سيد مازن غنايم كان هناك في جديد المكر وتحدث أيضا لإذاعة الشمس.
2: يعني مؤلم، كنت بتمنى انه الاعداد تكون اكبر من هيك، مع انه شكرا لكل واحد شارك. يعني لانه لما كنا عند اهلنا واخوتنا في جديد قلنا اذا المسيرة هاي او التضامن ما كان بالالاف زي ما كان بسخنين وزي ما كان بتل ابيب، فمفضل ما نسوي. الشغلتين مع بعض أخي جاكي يعني. وأنا بدي أشكرك على سؤالك. يعني إذا إحنا عمليا من جهة العنف والجريمة، من جهة الأشغال، من جهة في إحباط معين، كل هاي الأمور، بس السؤال لوين تخ وشو الحل؟ يعني اللي بتحكيه أنت مزبوط، بس من جهة ثانية يعني لا يعقل. لو إنه إحنا كنا مبارح بعشرات الآلاف، أنا متأكد الرسالة كانت راح تصل أقوى، إن كان لهاي الحكومة أو لوزير الأمن أو لشرطة إسرائيل. ولكن أنا متأكد الرسالة اللي وصلت من شرطة إسرائيل للناس اللي قاعدين بالقدس إنه كانوا مئات، وعلشان هيك يعني بلاش
0: اللي فهمته كمان إنه الشرطة يعني الشرطة حتى ما تدخلت بشكل كبير، وكانت الأجواء إيجابية، بمعنى إنه لم يكن هنالك استنفار، كان استنفار شرطوي ولكن لم يمنع المظاهرة. وفي المقابل أيضا، وهذه جزئية مهمة، لم يسمح لكم بالاقتراب من شارع 85، مش هيك؟
2: طبيعي، لأنه ما قدروا الإخوة، ما قدروا يأخذوا تصريح إنه نصل لمركز الشرطة في كفر ياسيت. وأفتكر برضو هذا كان انتقاص في حق المسير يعني، لأنه
0: إذن مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، وما كان يوم أمس في جديد المكر، واستكمالا لما ناقشنا أيضا مع المحامي وسام عريض، وهذا في ملفات العنف والجريمة، ومن جريمة إلى جريمة. بيوم أمس تابعنا أيضا جريمة سجلت في مدينة الرمل، الآن بعد الظهر في مدينة أم الفحم، وما هي الخطوة المطلوبة والخطوات المطلوبة بين هذا وذاك، ونقترب من إجازة العيد. ولكن أيضا حوادث الغرق، فقدان أثار شاب من بيت حنين القدس في شاطئ مدينة أشدود، ما زالت عمليات البحث مستمرة ولكن بالأساس من قبل متطوعين. هذا الشاب اختفت آثاره قبل يومين تقريبا في الشاطئ، كان مع أحد أصدقائه، تم انتشال أحد الشبان ولكن الآخر اختفت آثاره والإسكافي كما نفهم من سكان بيت حنينة. ونحن في هذه الفترة، وأيضا النصائح مهمة كذلك من قبل المنقذين والخبراء في البحر، نستمع إلى ما قاله حسام سكافي من شاطئ أشدود لإذاعة الشمس، وأيضا المنقذة حمامة جربان تحدثت أيضا لإذاعة الشمس.
3: أول قصة شو صار معنا؟
0: نعم
3: والله، تنين أولاد عم يعني عدايل نزلوا يسبحوا، مش داخلين نص متر، أول نص متر اللي عندي جريهم الماي، أجت عوامة والله وصحبتهم.
0: نعم، احنا بنحكي وين توصلوا الشط هم؟
3: انت بتحكي على 6 ونص تقريبا
4: بر، يعني احنا بقول لك ولاد عم قاعدين قبالنا، فجاه احنا صرنا جوا
0: يعني البحر فاجئكم انه دخلتوا بمسافه قصيره جدا، وفجاه قلت لي بطل في ارضيه انه التيار سحبكم لجوا.
4: صحيح.
5: طبعا انا كنت متواجد امبارح مع عمليات البحث اللي والشباب اللي كانت موجوده، طبعا المتطوعين يعني ما زال البحث مستمر على الشاب، إن شاء الله يكون على قيد الحياة ويرجع لأهله وبيته وبلده سالم يا رب
6: إن شاء الله.
5: أول إشي إحنا
6: في متطوعين يعني بيساعدوا في أعمال
5: أكيد
6: البحث.
5: أكيد أكيد، ما في متطوعين، في من القدس، في من الجنوب، في من الشمال، يعني شباب ما قصروا. إحنا دائما نقول إنه يعني حتى لو بكلمة اقف وادعم وساعد، مهم جدا إنه نكون دائما مع بعض، والمساعدة كثير يعني عمل خير وإنساني.
6: نعم، يعني نحن حمامة كما ذكرت نتمنى الشفاء العاجل للشاب وائل سكافي والعودة لعائلته سالما، ولكن في ظل تكرار حوادث الغرق رغم التحذيرات المتواصلة، ما أبرز الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث حمامة من وجهة نظرك يعني كمنقذة سباحة؟
5: طبعا الوعي غير كامل، تهور الشباب، بعرفوش يسبحوا، بسبحوا بأماكن غير آمنة، شواطئ لا يوجد بها منقذين، هذا كله طبعا يعني بديش أقول بس يعني استهتار بحياتنا، بحياة الأشخاص اللي بعرفوش معالم البحر، بعرفوش.
0: إذا إذن عدم الاستهتار والتواجد في شواطئ مرخصة. حمامة جربان وهي منقذة وخبيرة في البحر، متحدثة للزميلة ياسمين غميض، استكمالا لما ناقشنا أيضا مع شابين من القدس كان على شاطئ أشدود ينتظران يعني أي أخبار سارة، ولكن حتى لا للأسف لم يتم الإعلان عن أي شيء جديد رغم اختفاء هذا الشاب، شاب وائل إسكافي من بيت حنين القدس. ومرة أخرى نحذر ونطلب من الجميع ومن يستعد الخروج لإجازة العيد إذا كان في البلاد

0: 90 انتريكوت اجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90 فيلي اجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90 سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط الحمله حتى 27/5 خاضع لشروط الحمله اضحى مبارك
1: من مجموعة المشهداوي
2: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام فستق حلب محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
3: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول عرابي مقابل السوق البلدي الزرازير الشارع الرئيسي وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني حيدر على كيفك إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك في

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل و90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل و90، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل و90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل و90. بس خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
4: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
5: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
3: شاري انا بالطريق.
6: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا قليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعهم ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
7: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات وإلى محاور إقليمية. وقبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكتب في شبكة تروث سوشيال، وأنا أترجم حرفيا، واحدة من أسوأ الصفقات

0: التي أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق كانت الاتفاق النووي مع إيران الذي طرحه وقعه باراك حسين أوباما والهواة وعديمو الخبرة في إدارته. كما يكتب ترامب: لقد كان ذلك مسارا مباشرا نحو تمكين إيران من تطوير سلاح نووي. أما المفاوضات الجارية حاليا مع إيران بقيادة إدارة ترامب فهي على النقيض تماما. المباحثات تتقدم بشكل منظم وبناء، وقد أبلغت ممثلي الإدارة بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق لأن الوقت يصب في مصلحتنا. هكذا يكتب ترامب: سيبقى الحصار قائم بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق يتم اعتماده والمصادقة عليه وتوقيعه. على الجانبين أن يمنحا العملية الوقت الكافي وأن ينجزها بالشكل الصحيح، فلا مجال لأي أخطاء. هكذا كتب ترامب قبل قليل، بما معناه أن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال ساعات كما توقع البعض لم نصل بعد إلى هناك. ولكن ما هي الخطوط العريضة لهذا الاتفاق، وعلى ماذا حتى الآن اتفق، وما هي القضايا العالقة، وكيف يقرأ هذا الأمر أيضا أمريكيا ويمكن أن نقول استراتيجيا؟ إلى التقرير التالي.
1: في تطور سياسي حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كشفت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن ملامح مسودة مذكرة تفاهم يجري العمل عليها، والتي تنص بشكل واضح على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في إطار تفاهمات أوسع تسعى الإدارة الأمريكية إلى بلورتها خلال المرحلة الحالية. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن رئيس الوزراء نتنياهو عبر خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأمريكي ترامب يوم السبت عن قلقه من بعض البنود الواردة في المسودة، وعلى رأسها البند المتعلق بإنهاء الحرب بشكل رسمي وواضح بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. المصادر أشارت إلى أن نتنياهو أبدى كذلك تحفظات ومخاوف من جوانب إضافية في الاتفاق المقترح تتعلق بآليات التنفيذ والضمانات الأمنية، إلا أن مسؤولاً أمريكياً أكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية عرض موقفه بأسلوب محترم وفي نهاية المطاف تعامل مع الطرح الأمريكي بواقعية في ظل الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية المتزايدة. في محاولة لطمأنة الجانب الإسرائيلي، شدد مسؤول أمريكي رفيع على أن الاتفاق المطروح لا ينص على وقف إطلاق النار من طرف واحد، وأوضح أن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك العسكري إذا ما حاول حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية أو إعادة التسلح أو تنفيذ عمليات هجومية جديدة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن التفاهمات المقترحة تقوم على مبدأ الهدوء مقابل الهدوء، وقال حرفيا: إذا تصرف حزب الله بشكل جيد فإن إسرائيل ستتصرف بشكل جيد، في إشارة إلى سعي واشنطن لتثبيت معادلة ردع متبادلة تمنع الانزلاق مجددا نحو مواجهة واسعة على الجبهة الشمالية.
0: إذن هذا التقرير للزميلة ياسمين غميض، ونحن كنا قد تحدثنا أيضا في هذا الباب مع المحلل الشؤون الأمريكية لون بينكاس. نستمع إلى ما قال.
2: עד שלא נראה את ההסכם עצמו ועד ששתי המדינות ארצות הברית ואיראן לא יודיעו שיש הסכם ויפרסמו אותו, עוד מוקדם לברך, כי אנחנו מדברים על אנשים לא צפויים בשני הצדדים, אבל הסימנים מצביעים לכיוון הזה, כן.
3: עכשיו הסימנים מצביעים, ואני לא רוצה לדבר עכשיו בנקודות ומי ידוע לעליונה, אבל האיראנים בעצם מקבלים לפחות ממה שפורסם עד עכשיו הסכם טוב יחסית מבחינתם.
2: זה אפילו יותר מזה. א', אתה צודק כמובן, אבל זה יותר מזה. האיראנים יוצאים מהמלחמה הזאת במצב הרבה יותר טוב מאשר הם היו ב-28 בפברואר כשהיא התחילה.
3: יותר טוב למרות כל ההרס ולמרות כל הכוחות ולמרות...
2: תראה, אני לא מדבר על המצב של הכלכלה האיראנית, משום שהוא רע, אבל הוא היה עוד יותר רע לפני כן. אם היא יוצאת מההסכם, וכמו שאמרת, נעזוב את הנקודות כי לא ראינו טקסט רשמי, אלא רק ראינו דיווחים. ואגב, גם בתוך הדיווחים יש סתירות, כי האמריקאים הודיעו דבר אחד, וסוכנות הידיעות פארס,
3: נכון,
2: לפני כמה שעות, אוסף של פוסטים ברשתות החברתיות, שדי סותר את מה שאמריקאים אמרו. הם אומרים, אנחנו נמשיך לשלוט במיצר הורמוז, אנחנו נקבל מיליארדים של כספים איראנים שהוקפאו,

0: ואף אחד, ולגבי הנושא הגרעיני, אף אחד לא סיכם שום דבר, דובר להמשיך לדבר על זה. זה אפילו יותר, זה הרבה יותר גרוע מהסכם הגרעין של 2015, למי שחשב שהוא הסכם גרוע. אני לא חשבתי שהוא הסכם גרוע, אבל זאת לא הנקודה, זה היסטוריה. עכשיו תראה, למה יותר טוב? משום שלפני המלחמה, ב-28 בפברואר, איראן מבחינה גיאופוליטית, מבחינה אזורית, הייתה מוחלשת. המשטר של אסד נפל, חיזבאללה קיבל מכה צבאית ב-23-24. עדיין היו סנקציות מאוד כבדות על איראן, ורוסיה וסין די התעלמו מהצרכים של האיראנים. קנו מהם נפט שחור כזה, אתה יודע, כן. כל מיני מחליות שהניפו כל מיני דגלים, לא, אוקיי. עכשיו, הייתה מלחמה. ונכון, הם קיבלו מכה צבאית, ונכון, הרסו להם תשתיות, ונכון, הצי שלהם וחיל האוויר שלהם, וכל שאר הדברים שנתניהו וטראמפ מתגאים בהם. אבל הם עשו היפוך אסטרטגי של המלחמה. בעצם הסגירה של מיצר הורמוז, בעצם התקיפה של האמירויות של קטר, ואפילו במידה קטנה יותר, אבל משמעותית של סעודיה, הם הפכו את כל המשוואה על ראשה.
1: إذن ما حصل في مضيق هرمز وتداعياته وحتى الآن لا نعرف بالضبط كيف سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق إذا فعلا تم التوصل إليه، في المقابل كيف سينعكس هذا على الجبهة الشمالية وإلى أي مدى يشمل هذا الاتفاق الملف اللبناني؟ نستمع أيضا إلى التقرير التالي.
2: تطور سياسي حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كشفت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن ملامح مسودة مذكرة تفاهم يجري العمل عليها، والتي تنص بشكل واضح على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، في إطار تفاهمات أوسع تسعى الإدارة الأمريكية إلى بلورتها خلال المرحلة الحالية. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن رئيس الوزراء نتنياهو عبر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن قلقه من بعض البنود الواردة في المسودة، وعلى رأسها البند المتعلق بإنهاء الحرب بشكل رسمي وواضح بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. المصادر أشارت إلى أن نتنياهو أبدى كذلك تحفظات ومخاوف من جوانب إضافية في الاتفاق المقترح تتعلق بآليات التنفيذ والضمانات الأمنية، إلا أن مسؤولا أمريكيا أكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية عرض موقفه بأسلوب محترم، وفي نهاية المطاف تعامل مع الطرح الأمريكي بواقعية في ظل الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية المتزايدة.
1: إذن والآن يأتي من مكتب رئيس الحكومة بيان بأنه اتصل بالرئيس ترامب وتم الحديث أيضا عن التفاصيل المتعلقة بمضيق هرمز بتداعياته، وأن نتنياهو عبر أمام الرئيس ترامب عن قلقه، وأن هنالك التفاهمات بأن كل اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يؤدي إلى رفع خطر ما يسمى بالخطر النووي، وكذلك ضرورة أي إنهاء الملف النووي الإيراني بما في ذلك عمليا تفكيك كل المنظومة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم. إذن بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، وفي تعليق أول على التفاهمات التي تمت بين أو التي تتبلور بين الولايات المتحدة وطهران، وكيف سينعكس هذا أيضا على الحدود الشمالية. كنا قد استمعنا أيضا إلى التقرير. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار أسيل كبه، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. غدا صباحا نعود ونلتقي في برنامج أول خبر تماما بعد أخبار السابعة. تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا قليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر و 400 ميل ب 15 شيكل و 90، فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مقتل رجل في الثلاثينيات من عمره وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم وصفت حالته بالحرجة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم. وكانت الطواقم الطبية قد نقلت جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ليتم لاحقا إقرار وفاة أحدهم. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. هذا وترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 114 ضحية منذ بداية العام الجاري. إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن العلاقة مع إيران مثمرة وتتجه نحو مستوى أكبر من المهنية، داعيا إلى التمهل لإنجاز اتفاق بشكل صحيح ودون أخطاء. وقال ترامب إن الأخبار ستكون جيدة فقط، مؤكدا أنه لا يبرم صفقات سيئة وفق تعبيره.

0: كبيره، وأضاف أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن العقوبات ستظل سارية بكامل قوتها حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي والتصديق عليه. وأكد ترامب على أن إيران لا يمكنها تطوير أو امتلاك سلاح نووي، وشكر الرئيس الأمريكي دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، مشيرا إلى أن ذلك قد يعزز توسع اتفاقيات أبراهام مع احتمال انضمام إيران مستقبلا على حد قوله. إسرائيليا، نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه بحث مع الرئيس الأمريكي ترامب مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتقبة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا التزام الجانبين بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف نتنياهو أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران، مشيرا إلى استمرار التعاون الأمني بين واشنطن وتل أبيب في مواجهة التهديدات الإقليمية. وأشار نتنياهو لأن ترامب جدد التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مختلف الساحات بما في ذلك لبنان، مؤكدا أن الشراكة بين واشنطن وتل أبيب في المجال العسكري أصبحت أقوى من أي وقت مضى. إيرانيا، نقلت شبكة CNN عن مصدر إيراني أن هناك تقدما كبيرا في مسار التوصل إلى مذكرة تهدف لإنهاء الصراع، مع الإعراب عن أمله بأن تغتنم إدارة الرئيس ترامب هذه الفرصة لدفع الاتفاق قدما. كما أفادت الشبكة عن مصدر مطلع بأن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران يتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إلى جانب الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف المصدر أن حسم آلية التخلص من المخزون النووي الإيراني ومدة وقف عمليات التخصيب أرجئ إلى جولات تفاوضية مستقبلية. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أن بلاده صامدة حتى آخر نفس في مواجهة التهديدات، وأضاف أن إيران تقدم نموذجا جديدا للحرب على الساحة الدولية، وأن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي تهديد. كما وصف ما تحقق في المواجهات السابقة بأنه انتصار بمعجزة إلهية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة لن تكون كما قبلها. أفادت وزارة الخارجية العمانية بأن الوزير بدر البوسعيد استقبل وفدا إيرانيا حمل رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشأن محادثات طهران وواشنطن. وأضافت الوزارة أن الرسالة أكدت حرص الجانبين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ومستدام، فيما بحث الوفدان المبادئ المنظمة لحرية الملاحة وفق القانون الدولي. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء 4 أشخاص أحدهم سوري في غارات إسرائيلية منفصلة استهدفت بلدة تبنين وبلدة جبشيت، بالإضافة لغارة استهدفت دراجة نارية في بلدة عبا. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا منهم أطفال ونساء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سير الغربية بقضاء النبطية أمس السبت. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 4 عناصر من حزب الله أمس السبت داخل بنية تحتية كانوا يعملون بها جنوب لبنان. وأصدر الجيش انذارات بالإخلاء في أوقات منفصلة اليوم لسكان عدة بلدات في قضاء صيدا والنبطية جنوب لبنان، بالإضافة لعشرة قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، بإدعاء استهداف بنية تحتية تابعة لحزب الله في تلك المناطق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 13، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويفا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل، مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعام ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونه؟
4: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
5: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
3: تشاري انا بالطريق.
6: الله هالريحة،
7: كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
11: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90. أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90. سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90. أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90. فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس. حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات. ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
4: نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: في تراكلين حشمال فرع دوت سنتر نوفا جليل مكبرين احتفالات عيد الأضحى بعرض مبيعات ناري، تشكيلة ضخمة من الأجهزة الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة المعهم ليوم واحد فقط. نعم نعم، بدون الضريبة على تشكيلة كبيرة من الأدوات الكهربائية، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
7: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل اطلالي.
9: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: الشمس دائما
4: مخ بطلخ. حطي كل شيء في المديخ.
5: شاف يعني في كتامين بتطلعش إلا على الإيد.
6: سلام السلام معكو أبو الحروف. شو فارقة معك؟ رد على شريكتك وتحطش كل شي بالجلاي، هي أدرى. وبالنسبة للبقع هو بس حب يريحك ويريح حاله.
7: الشمس منحط النقط على الحروف.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قتل الشاب أحمد غبارية في 36 من عمره، وأصيب 3 آخرون. وصفت حالة أحدهم بالحرجة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. هذا وترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 114 ضحية منذ بداية العام الجاري. إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بخفض التصعيد وفتح مضيق هرمز دون توقيعه حتى الآن. وأوضح المسؤول أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى موافقة نهائية من الرئيس الأمريكي ترامب ومن الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل ما زالت قيد الحسم. وأضاف أن الاتفاق لا يتضمن ملف البرنامج الصاروخي الإيراني، كما لا يفرض وقفا لعمليات تخصيب اليورانيوم. إلى ذلك، نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن قوله إنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران أو توقيعه اليوم في ظل استمرار وجود نقاط عالقة تحتاج إلى حسم. وأوضح المسؤول أن هناك صياغات مهمة للطرف الأمريكي مقابل عبارات مهمة للطرف الإيراني ما زالت قيد التفاوض، مشيرا إلى أن وتيرة اتخاذ القرار داخل النظام الإيراني بطيئة نسبيا، وأن استكمال الموافقات النهائية قد يستغرق عدة أيام.

0: قال الرئيس الأمريكي ترامب إن العلاقة مع إيران مثمرة وتتجه نحو مستوى أكبر من المهنية، داعيا إلى التمهل لإنجاز اتفاق بشكل صحيح ودون أخطاء. وأضاف أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن العقوبات ستظل سارية بكامل قوتها حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي والتصديق عليه. وأكد ترامب على أن إيران لا يمكنها تطوير أو امتلاك سلاح نووي. وشكر الرئيس الأمريكي دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، مشيرا إلى أن ذلك قد يعزز توسع اتفاقيات أبراهام مع احتمال انضمام إيران مستقبلا على حد قوله. إسرائيليا قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه بحث مع الرئيس ترامب مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتقبة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا التزام الجانبين بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف نتنياهو أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران. وأشار نتنياهو لأن ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مختلف الساحات بما في ذلك لبنان، مؤكدا أن الشراكة بين واشنطن وتل أبيب في المجال العسكري أصبحت أقوى من أي وقت مضى. أفادت وزارة الخارجية العمانية بأن الوزير بدر البوسعيد استقبل وفدا إيرانيا حمل رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشأن محادثات طهران وواشنطن. وأضافت الوزارة أن الرسالة أكدت حرص الجانبين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ومستدام، فيما بحث الوفدان المبادئ المنظمة لحرية الملاحة وفق القانون الدولي. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء 4 أشخاص أحدهم سوري في غارات إسرائيلية منفصلة استهدفت عدة مناطق جنوب لبنان. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا منهم أطفال ونساء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سير الغربية بقضاء النبطية أمس السبت. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 4 عناصر من حزب الله أمس السبت داخل بنية تحتية كانوا يعملون بها جنوب لبنان. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء في أوقات منفصلة اليوم لسكان عدة بلدات في قضاء صيدا والنبطية جنوب لبنان، بالإضافة إلى 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، بإدعاء استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في تلك المناطق. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 13، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة في من علم علمك، نرافقكم فيها بمواضيع متنوعة ونناقشها مع المختصين من شتى المجالات. الأحد 24/5 من العام.

0: عام 2026. علم علمك يأتيكم كل أحد في تمام السابعة مع مواضيع متنوعة. تحياتي لكم أينما كنتم في طريق العودة إلى البيت، سوقوا دائما على مهلكم، ولكل المتواجدين طبعا في تحضيرات العيد كل التحيات لكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا. فريق العمل لهذه الحلقة، يشاركني في إعداد هذا البرنامج الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج، وفي الإعداد ومن وراء الميكروفون معكم بكل المحبة ابتهال حسن. حلقة اليوم إذن تحمل موضوعاً يحتاج منا إلى فهم حقيقي وصادق. نتحدث اليوم عن اللحظة التي يرى فيها الإنسان الموت مخرجاً من الألم، نتحدث عن الانتحار. في كل عام يموت حوالي 1,000,000 إنسان حول العالم بسبب الانتحار وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، ولكن الأرقام وحدها لا تشرح الظاهرة. الأبحاث الحديثة في علم النفس تشير إلى أن الانتحار غالباً لا يكون قراراً مفاجئاً، بل نتيجة عمليات طويلة من الألم النفسي والعزلة وفقدان الأمل. وفي كثير من الحالات لا يكون الشخص راغباً بالموت بقدر ما يكون عاجزاً عن احتمال الاستمرار بالألم. المقلق أكثر مستمعينا أن كثيراً من الأشخاص اللي بيعانوا من أفكار انتحارية لا يبدون منهارين بالضرورة، قد يذهبون إلى أعمالهم، يضحكون، يربون أبنائهم، ينشرون تفاصيل حياتهم بشكل طبيعي، بينما يعيشون داخلياً حالة انهيار صامت. بحلقتنا اليوم رح نحاول نفهم كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، ما الذي يحدث نفسياً واجتماعياً، وكيف يمكن اكتشاف الخطر والتدخل قبل الكارثة. ضيفي لهذه الحلقة الدكتور جمال دكدوقي، أخصائي في علاج الصدمة النفسية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: مساء الخير لحضرتك ولجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
0: مساء الخير، تحياتي لك، شكرا على مجيئك للاستوديو، شرفتنا.
1: العفو
0: دكتور. يعني بداية موضوع ثقيل حقيقة، وموضوع يعني هيك يحدث هيك حالة من الانتباه، لأنه موضوع فعلا مهم. ولكن وانت بتحول الألم النفسي فعلا إلى أفكار انتحارية؟
1: الألم النفسي يتحول إلى أفكار انتحارية عندما لا يستطيع الشخص أن يتحمل الضغوطات النفسية، وعندما لا يجد ملجأ أو أذن صاغية لكي يتحدث عن الألم النفسي الذي يعاني منه الإنسان. لأن في طبيعة الأشخاص ليس من السهولة أن يتحدث كل شخص عن الألم سواء كان ذكر أو أنثى. الحديث عن الألم الشخصي بحاجة أن يكون هناك ثقة مع بعض الأشخاص الذي يمكن أن نفرغ لديهم ونعبر عن مشاعرنا وألامنا وأحزاننا. ولذلك يميل الغالب، الأغلبية تميل إلى كبت هذه المشاعر وكبت هذه الأحاسيس. هذا يشكل في الدرجة الأولى خطورة على نفسية الأشخاص. إذن كلما خزن الشخص وكلما كبت أحاسيسه وأفكاره، كلما ازدادت الخطورة لديه بأن يتوجه لإيجاد حل أو قرار. وبما أننا نحن في الحديث عن ظاهرة الانتحار، فقسم من هؤلاء يجد في الموت خلاص من هذه الضائقة النفسية، ويجزم أو ينتهي به الأمر إلى أن يحاول أن ينتحر. طبعا ليس كل من حاول الانتحار قد نجح في ذلك، وهنا أيضا خطورة أخرى أن كل من فكر مرة أن ينتحر أو جرب أن ينتحر مرة قد يقوم بإعادة هذه الخطوة لاحقا، ويجب الانتباه وتقديم العلاج النفسي للأشخاص.
0: يعني موضوع فعلا يحتاج تفصيل بكثير أمور، ولكن ذكرت إنها ظاهرة، هل هي ظاهرة فعلا الانتحار؟ هل نستطيع أن نقول عنها ظاهرة؟ يعني إذا حكينا عن إحصائيات مثلا أو عن بيانات،
1: يعني في البلاد هنالك 500 منتحر في العام، إذن تصبح ظاهرة. لو كان الحديث عن عشرات الحالات قد لا نسميها ظاهرة، ولكن عندما ينتحر 500 شخص هذا رقم كبير جدا، ولذلك النسبة في البلاد عالية. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من حالات الوفاة التي تعرف بين قوسين حالة انتحار ولكنها تسمى موت بظروف غامضة. إذن حتى التصاريح بالنسبة للأرقام والأعداد كما يجب ليست متوفرة،

0: ولكنها ظاهرة مقلقة، يعني 500 شخص في العام يقدمون على الانتحار، هذا عدد يعني كبير جدا. والمقلق أيضا أن الإحصائيات الأخيرة تؤشر أن حوالي 20% من الأجيال من الفئة العمرية بين 12 إلى 20 عام 20% فكروا في الانتحار، يفكرون في الانتحار. ومن يبدأ بالتفكير بالانتحار قد ينتهي به المطاف إلى أن يحاول تجربة أو محاولة الانتحار فعليا.
1: عن أي أجيال بنحكي إحنا عادة؟
0: الأجيال الخطيرة بالذات هي 15 إلى 24، ولكن لاحظنا بالفترات الأخيرة يعني تعليقات ومقالات في هآرتس وفي معريف أن أجيال الضائقة النفسية تبدأ اليوم بما يتعلق بمظاهرة الانتحار من جيل 9 سنوات. نحن نلاحظ من جيل 9 سنوات بسبب الأزمات النفسية والحروب والأمراض وغياب الأدوار الأسرية والضغط النفسي المعدي الذي ينتقل من الجبهات إلى البيوت، وترك الأولاد بدون دعم، ترك الأولاد بدون انتباه، بدون عاطفة، هذا يجعلهم عرضة لمحاولة أو التفكير بالانتحار. إضافة إلى انكشاف هذه الأجيال إلى وسائل التواصل الاجتماعية التي قد يشاهدون فيها يعني مقاطع وأفلام تتعلق بالعنف والقتل والجريمة، وقسم من هؤلاء من هذه الفئة العمرية يحاول أيضا تقليد ما يراه عبر وسائل هذه.
1: يعني تصديق لكلامك، قبل شهر تقريبا انتشر فيديو مرعب لفتاة مشهورة على السوشيال ميديا تنتحر أمام الكاميرات.
0: نعم.
1: يعني أمام أي واقع أصبحنا نعيش، يعني بنشوف هيك مقاطع ببث حي ومباشر أبنائنا بيشاهدوها، إيش اللي عم بيصير؟ يعني
0: من يحاول أو من يقدم على الانتحار أمام الكاميرات هو في الواقع يحاول أن يوصل رسالة معينة لبعض الأشخاص، ربما للأقارب،
1: انتقام. يعني
0: انتقام وترك ألم كبير وإحساس بالذنب لهؤلاء الأشخاص القريبين من المنتحر الذين تجاهلوا مشاعره ولم يقدموا له الدعم ولم ينتبهوا أصلا أنه يعاني من ضوائق نفسية. فكثير من المنتحرين يحاول أن يوصل رسالة للأشخاص، للأقرباء، للأصدقاء، أنكم تركتوني لوحدي. وهنالك بعض فئات المنتحرين يختارون تواريخ معينة، يعني تواريخ مهمة مثل مناسبات
1: ترتبط أعياد بالعائلة عشان
0: ظلم بالعائلة، بأعياد الميلاد، بأعياد الزواج وإلى آخره، يختارون تواريخ مهمة لكي يتركوا حدث مؤلم يرافق الأشخاص الذين لم يقدموا العلاج ولم يقدموا الدعم العاطفي وما إلى ذلك لهذا الشخص الذي عانى كثيرا، لكن الناس من حوله لم تدرك ولن تنتبه إلى مشاعره وأحاسيسه.
1: دكتور، إيش اللي بيوصل إنسان إنه يوصل هاي المرحلة إنه أنا بدي أنتحر عشان أنتقم من الآخرين؟ هل هو مثلاً تنكيل مستمر، ولا حدث صادم اللي صار معي وأنا نتيجة هذا الحدث قررت هذا القرار؟ يعني قرار الانتحار هو قرار بإنهاء حياة، ما بعد الموت ما بهمه شو رح يصير، ما بهمه معاناتهم أصلاً، فمش وارد يعني معاناة الآخرين، وإنما هل هو واعي إنه عم ينتقم من نفسه بهاي الطريقة؟
0: يعني بغض النظر عن الظروف والأسباب، المنتحر يعاني نفسياً ويعاني منذ فترة. يعني لا يستيقظ الشخص وينتحر بنفس اليوم، وإنما هذا هو عبارة عن تراكمات في الضغوطات النفسية، ربما أشهر، ربما سنوات، ولكن يصل الشخص إلى مكان لا يجد هنالك حلول، ولم يجد أذن صاغية، ولم يستطيع أن يتخذ قرارات، ويضيع أيضا بما يسمى بالمتاهات أو بالأوهام، يعتقد أن هنالك من يفهم، يعتقد أن هناك من سوف يلاحظ إلى آخره. فبغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن الأسباب، المنتحر هو شخص يعاني نفسيا ولديه مشاكل نفسية قد تكون يعني نتجت أو نبعت ربما من الطفولة، ربما تتعلق بالبيئة، ربما تتعلق هذه المشاكل بالأسرة، ولكن بمحصلتها يترك الإنسان وحيد، وقد يستغل في غالبية الأحيان استغلال نفسي، استغلال عاطفي، لا تشبع دوافعه ورغباته الأساسية كإنسان، ليس من مكان الطمع والتحديات، وإنما هناك احتياجات أساسية للأشخاص نحن لا ندركها، لا نراها، نتركه بهذا الفراغ، فتزداد لديه المشاكل النفسية والضوائق النفسية، ويتعلق أيضا هذا ببعض الأسر التي لا تكون داعمة في الغالب، وتترك هؤلاء الأشخاص في مسافة كبيرة من الفراغ العاطفي والنفسي.
1: يعني أنا حقيقة أختار كلماتي بعناية، لأنه فعلا هالقد موضوع حساس يحتاج

0: دقة بانتقاء الكلمات والأسئلة وعرض الموضوع. ولكن شو هو الألم اللي لا يحتمل دكتور؟ ليش في ناس لا تستطيع أنها تحتمل ألم معين؟
1: اسمح لي يعني أن أتعاطى مع الموضوع من وجهة نظر فلسفية إضافة إلى وجهة نظر النفسية. كل الحياة عبارة عن دوائر، الطفولة دائرة، المراهقة دائرة، الشباب دائرة، الخطوبات دائرة، الزواج دائرة، التعليم بداية التعليم دائرة. إن يجب إغلاق الدوائر في الحياة، يعني كل دائرة لا يتم إغلاقها تترك ألم. ونحن نقصد بالدوائر الحياتية إنه ما يتوجب على الأشخاص أن يتلقوا في حياتهم من دعم، ما يتوجب على الأشخاص إنهاء مشاريع حياتية سواء كان عاطفية أو تعليمية، أي هدف للشخص إذا لم يستطع الشخص تحقيق هذه الأهداف تبقى الدائرة لديه مفتوحة، وكل دائرة مفتوحة تترك ألما نفسيا، تترك جروح في الروح. ولذلك هذه الدوائر المفتوحة التي يعاني منها الأشخاص يجب إغلاقها. وكيف يتم إغلاق هذه الدوائر؟ عن طريق الحديث، عن طريق العلاج، عن طريق التوجه لأشخاص تجمعنا بين وبينهم ثقة لكي نستطيع أن نتحدث ونعبر عن أحاسيسنا. لأنه كما ذكرنا في البداية الأشخاص يكبتون المشاعر، لأنه ليس من السهل للشخص المتألم أن يتحدث عن مشاعره
0: ينكشف أمام الآخرين.
1: نعم، في هذا تحدي كبير، ولذلك يفضل أن يحتفظ بالألم. وهذا ما يعني يأتي بنا إلى مكان أن أغلب حالات الانتحار تكون مفاجئة، والألم النفسي في تلقي خبر الانتحار للأشخاص يعني المهمين في حياتنا هو عنصر المفاجأة. يعني عندما ينتحر الشخص الكل يتفاجأ ويقول معقول غير معقول، يتقبل لا يتقبل، أن هذا الشخص كان يبدو أنه يعني ينتهج نمطا حياتيا عاديا، ولكن لم يدرك أحد ما يخفيه وراء ما كان يظهره هذا الشخص.
0: صحيح جدا دكتور. فاصل إعلاني رح نطلع، من بعدها رح نرجع لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع، عن الضغط النفسي المزمن، عن علاقة أيضا دماغنا كيف يفسر هذا الضغط وكيف يتعامل معه. مستمعاتنا ومستمعينا، فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود إلى حلقتنا، ابقوا معنا.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد، بس في سوبر ستار مجلكم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينج 1.5 لتر الوحدتين 9.90 شيكل. تشكيلة مشروبات شات 150 مل الخمس كراتين 24 وحدة ب 100 شيكل. مشروب إكس إل 250 مل ثلاث وحدات 9.90 شيكل. وسوداسية سودا أوليدوغ 250 مل الوحدة ب 9.90 شيكل بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلك روم، عيد أضحى مبارك.
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
5: عدنا من جديد. أهلا.

0: فيكم مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة من علم علمك، نحاور فيها الدكتور جمال دكدوقي أخصائي في علاج الصدمة النفسية حول موضوع الانتحار وكيف يفكر الشخص حتى يصل إلى هذه المرحلة المؤلمة. دكتور، كيف بفكر الشخص اللي بيكون عنده هذه الأفكار الانتحارية؟ خذنا إلى دماغ الإنسان اللي يفكر هذه الأفكار.
1: يعني أنا أؤمن في البداية أن الإنسان خلق ليكون أو ليعيش سعيدا رغم كل الضغوطات التي تحدث في حياة الأشخاص. طبعا الحياة ليست عسل وورود، هنالك الكثير من المشاكل والضوائق النفسية، ولكن عندما يفقد الإنسان هذه المتعة، عندما يفقد هذا الإحساس بالسعادة، عندما يصل إلى مكان وكأنه ليس لديه أي قيمة اجتماعية أو شخصية، عندما لا يستطيع أن يوقف الألم، الألم يزداد يوما بعد يوم، عندما لا يستطيع أن يتخذ قرارات أو فيما يتعلق ببرامج أو مخططات حياتية مستقبلية، عدم القدرة على إيجاد حلول، يعني يبقى هذا الألم 24 ساعة ليلا نهارا مرافق مصاحب هؤلاء الأشخاص، حتى لو بدلوا يعني أماكن أو ذهبوا في رحلات أو ذهبوا في جولات، الألم يبقى يسيطر على الشخص دماغيا عقليا وكذلك نفسيا. عندما ينعدم الأمل في التغيير، يعني الأمور تصبح روتينية يومية، ما في تغيير، ما في شيء مفرح، ما في شيء جديد، عندما يسقط الشخص في كل هذه المركبات يلجأ إلى إيجاد حل للأسف الذي نسميه مأساوي، فيميل نحو الخلاص. هؤلاء المنتحرين يجدون الخلاص في الموت، ولذلك كثير من المصطلحات نسمعها تتردد عند هؤلاء الشباب، سقط الحياة والحياة مش حلوة والحياة لا تسوى، ولو إيش بدي أعيش؟ كثير أستعمل هذه الكلمة، لو إيش الحياة؟ إيش بدي فيها؟ بس نحن يعني كبالغين نحيط بهؤلاء الأشخاص لا نكترث بما يقولون، لا نعطي الموضوع ما يستحقه من
0: لا نهتم بهذه الإشارات.
1: نعم.
0: ولكن دكتور، يعني في حواراتك، يعني من خلال تجربتك كمان كمعالج، الأشخاص العائدين من هذه التجربة والناجين من هذه التجربة، شو بيحدثوا؟ إيش الأفكار اللي بتكون قبل ما يحاولوا هذه المحاولة؟
1: في البداية تحدثون عن الألم، الألم الذي يعني تم تخزينه داخل هؤلاء الأشخاص. ثانيا تحدثون أنه لم يكن هنالك من يصغي، لأنه نحن وللأسف الشديد كأسر، كعائلات، كمختصين، كمجتمع، ليست لدينا مهارات الإصغاء، نحن نسمع لكن لا نصغي. أن الإصغاء يؤدي إلى فهم، أنا من أجل أن أفهم الأشخاص يجب أن أصغي، وهذا يعني أن أفعل كل الحواس الذاتية والنفسية لكي يعني أكون مع الشخص المتألم. عندما يشكو بعض الأشخاص من الألم ونحن نسمع فقط نسمع، ويكون في رأسنا 100 صوت و100 قضية و100 شغل و100 حاجة، نحن لم نصغ لهؤلاء الأشخاص، وهم ينتبهون، يعني يدركون. حتى الأطفال الصغار عندما يتحدثون إلى أهليهم ولا يكون الأب أو الأم مصغي كفاية، يعاني هؤلاء الأطفال. أنهم يتحدثون الأشخاص لا يصغون. إذا الإصغاء يؤدي إلى فهم، من أجل أن أفهم الشخص يجب أن أصغي، وبعد الفهم هنالك ما يسمى الإحساس. إذا طلب الشخص مني أن أشعر بألمه يجب أن أصغي، لأن دون الإصغاء لا يوجد إحساس، وكل متألم يبحث عن تعاطف وأحاسيس من الشخص الذي يقابله. يعني عندما نشكو همومنا للأطراف الآخرين لا نبحث دائما عن الحلول، وإنما نبحث عن تعاطف ومشاركة هؤلاء الأشخاص لألمنا وأحاسيسنا وعواطفنا.
0: صحيح، يعني بالفعل قديش الاستماع والتعاطف مهم يعني لكل إنسان فينا، مهما كان، يعني مش بالضرورة يكون الموضوع هالقد صعب عشان نقدر إن عن جد.
1: هو أيضا يعني قضية ثقافية، يعني الإنسان سمي إنسان من أنس وأنس وونس، يعني الناس تحتاج إلى هذا الونس فيما بينها، تحتاج إلى هذا التعاطف، تحتاج إلى من يصغي، تحتاج إلى من يشاركنا في الآلام، إلى من يحمل بعض الهموم عنا. هذا التواصل الاجتماعي، وإذا حولناه إلى المنح النفسي لتعاملنا مع المنتحرين والأشخاص في ضائقة، قضية الإحساس هي قضية جوهرية يبحث عنها هؤلاء، وذلك سميت بمصطلحات الأذن الصاغية. الأذن الصاغية الشخص الذي يصغي للآخر، يفعل كل الحواس من أجل أن يأخذ من هموم الشخص في الطرف الآخر.
0: إذا حكينا عن الموضوع اجتماعيا، وهون أنت حكيت يعني مننطلق من النقطة اللي أثرتها دكتور، اللي هي عن جد التعاطف والاستماع الفعال والإصغاء. إذا حكينا عن الـ الرجال والنساء بهذا السياق، حكينا عن النسب، مين أكثر ميلا إلى الانتحار وليش؟ يعني شو الأسباب عادة بتكون وراء هذه الـ
1: نسبة المنتحرين لدى الرجال 10 أضعاف المنتحرات. الرجال عندما يقدمون على الانتحار يكون القرار نهائي، يعني عتبة الألم لدى الرجال بسبب يعني الضوائق النفسية والاجتماعية والمادية والعاطفية، وهنالك الكثير يعني من الأسباب. ولكن عندما يقدم المنتحر على الانتحار إذا كان رجلا، فأنه يكون اتخذ قرار نهائي بالانتحار، وعليه حتى وسائل المنتحرين لدى الرجال تكون وسائل قاسية جدا، يعني بحوادث طرق، بإطلاق رصاص،
0: يصعب الإنقاذ.
1: فيما تميل النساء، وعذرا طبعا لا نريد أن يعني ننشئ خلافا جندريا في الموضوع، ولكن عندما تميل أو تحاول النساء الانتحار في الغالب تستعمل وسائل انتحار يعني خفيفة يمكن إدراكها ويمكن معالجتها لاحقا. ولكن في هذا السياق يجب أن نشير بأن النساء من خلال محاولة الانتحار تبحث عن اهتمام الطرف الآخر، هي ترسل رسالة أنني وحيدة لوحدي، أحتاج للتعاطف، أحتاج للمساعدة، يعني بالمختصر تطلب الانتباه لحالتها وإلى يعني حالتها النفسية، فيتبعث برسالة أنني في ضائقة وتريد للآخرين يعني إسعافها. ولذلك نجد أن وسائل الانتحار لدى النساء تكون خفيفة، وفي الغالب يمكن يعني إدراكها ومعالجتها. ولكن نؤكد مرة أخرى أن نسبة المنتحرين لدى الذكور هي أعلى بكثير، وهذا يعني يفتح أمامنا باب آخر في النقاش، أن هنالك إحصاء يقول أن النساء تستطيع كبت مشاعرها لفترة أطول من الرجال، بينما الرجل لا يستطيع كبت المشاعر، فنراه يعني عصبي، منفعل، متهور، متسرع، وهذا يحتاج إلى دراسة يعني في اعتقادي من
0: اجتماعياً
1: ناحية
0: اجتماعياً هذا الشيء كمان عالمياً يعني بيكون وغير مرتبط بثقافة معينة إنه الرجال 10 أضعاف النساء
1: في مجتمعنا، يعني بالذات في مجتمعنا بالذات هذه النسب الموجودة، وفي مجتمعنا بالذات أيضاً أن المرأة تكبت المشاعر أكثر بكثير من الرجل وتسيطر عليها وتتحدث عن مشاعرها أمام الأشخاص، يعني تحتفظ بالألم أكثر من
0: تكبت
1: الرجل.
0: أم تتعامل بشكل يعني بشكل أكثر مهارة أو أكثر
1: يبدو أن لديها عتبة تحمل أكثر بكثير من الرجل. طبعا هذا يحتاج يعني إلى بحث يعني شامل وأكبر في الموضوع.
0: يعني طبعا يعني بس وإحنا بنحكي عن هون معطيات اجتماعية، لما مجتمع لا يتيح للرجل الحديث التعبير عن مشاعره، أن يكون يعني بالعكس يعني الرجل اللي يعبر عن مشاعره يتم تأطيره بإطار معين، يعني وكأنه هذا شيء عيب أو مش مسموح
1: يعني نحن يعبر عن مشاعره. نحن في القضية يعني الثقافية والاجتماعية، أول شيء إحنا مجتمع عصبي، الرجال عندهم طبع عصبي، يعني مش بس بفلسطين، يعني يبدو في كل الشرق، سواء يعني بفلسطين، العراق، الأردن، سوريا، تركيا، الطبع الشرقي هو طبع يعني يميل إلى العصبية. تعامل الذكور أمام الصعوبات والضوائق النفسية يختلف عن تعامل الإناث. يعني عندما يكون الأب في مزاج سيء يشتم وربما يضرب وربما يصرخ، بينما الأم إذا كانت في مزاج سيء تبحث عن حلول، يعني
0: تعمل كوباية نسكافيه
1: يعني تجمع الأطفال حولها، تقوم بسرد قصة، تقوم بتقديم الحلوى، أحيانا تقوم بالغناء من أجل تهدئة كلا ينعكس الضغط النفسي والتوتر المجتمعي على الأطفال. ويجب أن يقال هذا في حق يعني المرأة، أن لديها دور يعني أساسي عمودي مركزي في تربية الأجيال. وبمناسبة يعني أنا الأعياد بحب كمان أوجه تحية كل عام وهن بخير، لأنه هن أساس المجتمع، نتمنى لهم يعني كل الخير، يعني نهتم جدا كمان بأدوارهم الاجتماعية وليس من باب المجاملة.
0: جميل جدا يعني هذه اللفتة دكتور. الانتحار حسب يعني حسب فلسفات كثيرة يرتبط أيضا ببنية المجتمع، يعني لأنه المجتمعات التي بنيتها المجتمع

0: مجتمعية منعزلة، وهذا يصدق أيضا كلامك حول يعني الإصغاء اليوم إحنا موجودين عن جد بعصر سوشيال ميديا. نعم. اللي إحنا عايشين صح بين بعض وبمجتمع واحد ببلد واحد ببناية واحدة، ولكن كل واحد في عالمه. هذا يصعب علينا أيضا أن نرى معاناة الآخر، إنه نشوف قديش الآخر تعبان.
1: يعني لنبدأ بشيء مؤسف جدا، يعني المعايدات في السنوات الأخيرة هي عبر ستيكر. وسائل
0: حتى مش كتاب، ستيكر صار.
1: يعني هل تسمى هذه معايدات؟ هل هكذا يعني نحن تربينا أو نمونا على هذه الوسائل؟ ألم يكن يعني للعيد رائحة؟ ألم يكن للعيد طعمة؟ ألم يكن للجار أيضا يعني مكان احترام وتواصل؟ وكانت الناس تشعر يعني بألامها وبأفراحها وتشارك بعضها البعض. إذا مجتمعنا في تحول كبير جدا للأسف. نحن انقطعنا عن العادات الاجتماعية التي كنا نعتز ونفتخر بها، وتبنينا عادات تبدو أنها ليست ملائمة، وهذا بنهاية المطاف يأتي بنا إلى ما يسمى بالوحدة الاجتماعية والعزل الاجتماعية. الوحدة الاجتماعية والعزل الاجتماعية هي أكبر ألم نفسي. كل شخص ينعزل اجتماعيا وينطوي، وكل شخص يعني يميل إلى العزلة ويعاني، لأنه الموت بين الناس نعاس كما يقال يعني بالعربي. الناس تحتاج إلى مشاعر، تتغذى من مشاعر الآخرين، تتغذى من الكلام. يعني الكلمة فيها قوة وعبرة ربما لا يدركها الأشخاص. يعني حتى في القرآن الكريم في البدء نزل اقرأ، وفي الإنجيل في البداية نزلت الكلمة. إنسان يتغذى بالكلام، بالكلام الطيب، بالكلام الجميل يعني. وهذا يعني يغيب، إن كل تواصلنا في الفترة الأخيرة هو تواصل سوشيال ميديا، واتساب، رسائل إلى آخره. حتى نحن في البيوت يعني كم نجتمع بأفراد العائلة، يعني كل واحد في غرفته، كل واحد في جهازه، كل واحد أمام شاشاته. إذن ماتت لدينا الأحاسيس الرئيسية في الدعم النفسي المتبادل والذي نحتاجه كأسر. وهذه العزلة والانطواء والوحدة تشكل أمامنا يعني خطورة كبيرة جدا. نحن ذاهبون إلى مستقبل يبدو أنه ليس ورديا كما يقول،
0: خاصة يعني بظل الظروف اللي احنا موجودين فيها، كل هذه الأزمات التي مررنا فيها، اللي الحرب، كل المشاهد اللي بنشوفها أيضا أمامنا. إذا بدنا نأخذها عن جد على السياق، إنه شخص ممكن إنه يتحول هذا الألم لألم لا يحتمل، وحتى التفكير بأفكار انتحارية. هل مثلا يعني بنشوف مثلا ناس بفكروا بهذا التفكير بعد صدمة في الحروب مثلا، بعد صدمات معينة، وإحنا بنشوف كثير قصص مثل هذا النوع، يعني سواء في مناطق الحروب أو كان شاهد على مشهد معين على
1: أكيد أكيد. ويعني مرة أخرى أعود لوسائل الصحافة الإسرائيلية. قبل شهر أو شهرين ربما تحدثت وسائل الإعلام في البلاد عن 2 مليون صرخة في إسرائيل، 2 مليون صرخة بسبب الألم النفسي. يعني أنه 20% من الشعب، من الناس يعاني نفسيا. الآن هنالك ما يسمى بالعدوى للمرض النفسي وانتشاره. يعني إذا جندي يعود من الجبهة يؤدي كل العائلة، لا يستطيع التعامل مع آلامه فيؤدي الجميع، يتأثر الجميع بسلوكه. المتألم نفسيا في حالات الوعي والإدراك يقوم بالعدوى لكل الأسرة. ولذلك كما حضرتك يعني ذكرت آنفا أن هنالك أسر تعيش العزلة، وهنالك أسر متفككة، وهنالك أسر لا تتعامل مع الأحداث كما يجب، يعني من ناحية التروي، من ناحية فهم القضية، من ناحية التعامل يعني بحلول، إيجاد حلول بهدوء. نجد أن في هنالك أسر يعني تميل إلى الضبابية، إلى عدم وجود، إلى العصبية، وهذا يزيد من الألم النفسي. ولكن فيما يتعلق بالسؤال، طبعا الضغط النفسي يتعلق أيضا بصدمات نفسية كحالات الفقدان مثلا، فقدان مثلا أعزاء أشخاص يعني غاليين في حياتنا، في حالات الأزمات الاقتصادية، في حالات فشل عاطفي، خيبات أمل. خيبات الأمل والأزمات والصدمات والفقدان هذه أيضا من مسببات لجوء الأشخاص إلى الميل يعني للانتحار، ويجب أن نأخذها بعين الاعتبار. يعني الأزمات النفسية والعاطفية والاقتصادية أيضا والأسرية كلها تؤثر في هذا الألم الذي يعيشه الشخص، ويصبح أو يجد نفسه في مكان لا يستطيع

0: التحمل أكثر، لأن الألم النفسي هو ثقيل جدا، ونحن دائما ننصح يعني بتخفيف هذا الألم عن طريق عرض الحالات النفسية للأشخاص، عن طريق التفريغ، ما يسمى بالفنتيليشن أو الديبريفينج. إنه مهم جدا كل شخص عنده، وكلنا عندنا يعني ضوائق نفسية، وكلنا عندنا ألم نفسي. طب لماذا نحن يعني نحتفظ بهذا الألم؟ لماذا لا نتوجه لمختصين، لأشخاص اللي قد يساعدوننا يعني في فالحديث نفسه، التعبير عن المشاعر بحد ذاته يخفض من هذا الضغط النفسي.
1: دكتور، كداش الانتحار بهذا السياق؟ أنت ذكرت إنه معدي الألم النفسي كمان، هنا بهذا المعاناة النفسية معدي. كداش الانتحار هنا بهذا السياق، وخاصة بين المراهقين، يستعمل كأداة؟ مثلا بيشوفوا مثلا أفلام، بيشوفوا فيها مقاطع، وذكرت حضرتك في بداية الحلقة بنشوف إنه في مراهقات اليوم نتيجة إنه مثلا علاقة حب لم تنجح فهي تحاول الانتحار، أو شاب مثلا. قديش عن جد يعني هذا الجيل يقدم على هاي الفكرة من منطلق تقليد لما يرى؟
0: عندما يفقد الشخص إنسان غالي عليه، يعيش في وحدة، لا يستطيع تحمل هذا الفقدان، تتطور لديه الضغوطات النفسية، وكلما كان هذا الشخص يعني المنتحر كانت له رمزية معينة، وكان يغذي جوانب يعني عاطفية ونفسية لدى من يحيط به من أصدقاء ومعارف. هناك حالات، ليس دائما طبعا، ولكن هناك حالات أنه انتشرت عدوى عندما انتحر بعض الشباب، عندما انتحر 2 أو 3 أشخاص، وصلنا إلى 10 إلى 10 منتحرين بنفس البيئة، بنفس المدرسة، بنفس البيت، بنفس البلد. إذن الانتحار يصبح عدوى عندما لا يستطيع الشخص تحمل فقدان الشخص العزيز. طبعا الوحدة هو شيء صعب جدا، وهنالك يعني نوع من الانتحار قد يبدو يعني طبيعيا، لأن الانتحار في بعض التعريفات الفلسفية عندما يموت الشخص المرافق إليه، وأنا يعني بكون وحيد، أترك يعني واحدا بشكل تلقائي، تضعف المناعة النفسية، يضعف يعني الاشتياق للحياة، تضعف لها يعني. إذا بتحب نجيب مثال، نحن يعني الفلاحين جدودنا أبائنا عندما كان يعيش يعني الشخص مع زوجته 60-70 سنة، بعد وفاتها كان يتوفى رأسا، يعني قد يكون كان هناك بعض الحالات يعني أشهر بين الشخص، صحيح، بين الزوج والزوجة، لأنه يعني أن يجد نفسه الإنسان بشكل مفاجئ وحيد عندما تعود على إنسان رافقه طيلة عشرات يعني من السنين، يكون هذا صعب جدا، ولا يكون هناك من يسد هذا الفراغ.
1: شعور بعدم الجدوى، يمكن
0: بعدم الجدوى، أنه ترك وحيدا. ارتباطه بالشخص الغالي عليه طوال 20-30-50 سنة ثمين جدا، فالأشخاص الآخرين لا يستطيعون يعني سد هذا الفراغ. فنجد أن عند المسنين بالذات عندما تتوفى يعني المسنة يعقبها موت المسن بفترة قصيرة جدا، صحيح. وهذا أيضا يعني ربما يكون من فلسفيات الحياة، من محبة الحياة، من المحبة والاحترام المتواجد بين الناس اللي حافظوا على هذا الزواج، حافظوا على هذه المشاعر. ولذلك مرة أخرى نؤكد أهمية المشاعر، أهمية الأحاسيس، أهمية التعاطف، أهمية وجود الآخر، لأنه وجود الشخص الغالي في حياته له معنى كبير، حتى لو لم يكن هذا الشخص موجود أمامي 24 ساعة، ولكن وجوده في حد ذاته مهم.
1: جميل دكتور، رح نكمل في حلقتنا مستمعاتنا ومستمعينا، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة، وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير، بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: مهمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
4: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات هدايا.

0: عدنا من جديد، أهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة من علم علمك اللي بنتحدث فيها عن الانتحار مع الدكتور جمال دكدوقي المعالج المختص في الصدمة النفسية. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور.
1: أهلا بك، شكرا
0: دكتور. يعني بقسم الحلقة الأخير لابد من الحديث عن أهم شيء. أنا بدي أحكي قبل ما نحكي عن موضوع اللي يعني ماذا نفعل قبل فوات الأوان، عن الإشارات اللي يعطيها الشخص قبل ما يقدم على هذا الشيء.
1: نعم، كما تحدثنا قبل قليل أن العنصر الأهم والأصعب في حالات الانتحار هو عنصر المفاجأة، وينتاب كل المحيطين بهؤلاء الأشخاص شعور بتأنيب الضمير لاحقا، يعني أين كنا، لماذا لم نصغي، لماذا لم نرى، بماذا انشغلنا. وهذا يعني يأتي بمسار الحديث الإجابة لسؤال حضرتك، أنه طبعا هنالك مؤشرات لهؤلاء الأشخاص. في البداية يتحدثون كثيرا عن الموت، والبعض قد يكون بزيارة يعني أقارب قد توفوا، يعني زيارة المقابر. ثم هنالك تقلب حاد في المزاج، وهذا يعني مهم جدا كمعطى مؤشر على ظاهرة الانتحار. يعني الشخص الذي كان كل الوقت عصبي جدا فجأة يصبح هادئ ومرح ويغير كل سلوكه وكل تصرفاته، والعكس صحيح، الشخص الذي كان هادئا ومرحا طوال الوقت يصبح عصبي جدا بشكل مفاجئ. إذن التغير الحاد في هذا المزاج هو مؤشر ومعطى مهم جدا. يقوم هذا الشخص أيضا بتوديع الأصدقاء، يعني بعرفش إمتى بشوفكه، نراكو بخير، ولكن ما بعرف وينت، إذا صار معي وقت، إذا كان أمامي مجال، وكأنه يعني يودع هؤلاء الأشخاص. والبعض يقوم بتوزيع أغراضه الشخصية، يعني ممكن يهدي هذا خاتم وهذا عقد وهذا سلسال وهذا بلوزة وهذا يعني أغراض خاصة يقوم بإعطائها للآخرين. هذا أيضا من المؤشرات. والحديث عن ذكريات وتواريخ ذات معنى، إنه الأسبوع الجاي عيد زواج أمي وأبوي، الأسبوع الجاي عيد ميلاد أختي، الأسبوع الجاي عيد ميلادي، الشهر الجاي كذا. هذا الحديث عن هذه المناسبات لماذا يتحدث عنها؟ لأن لديه بعض التفكير أنه بهذه المناسبات سوف يقوم بعمل ما. وهذه المؤشرات جدا مهمة، يعني مهم أيضا حتى يعني مش بس للأسر نحن نقدم هذه المعلومات، حتى في المدارس يعني مهم المعلمين ينتبهوا للطلاب بأي نفسية بيجوا على المدرسة، نشاطهم الاجتماعي، يعني حضورهم، النشاط الجسدي، يعني بيجي الولد على المدرسة يعني يقظ أم يأتي نعسان، يكتب، يحل وظائف، يقوم بالواجبات، يتأخر في القدوم للمدرسة، يبكر في القدوم للمدرسة، ماذا يكتب في دفاتره الشخصية وفي يومياته، أي ألوان يستعمل، ماذا يرسم. هذه قد تكون مؤشرات، يعني رسم الكثير للسواد والدماء في الدفاتر هذا أيضا من المؤشر أن هنالك مزاج نفسي وخطورة على هذا الشخص أو أنه قد يعاني. فيعني الدائرة هي ليست دائرة أسرية فقط وإنما اجتماعية أيضا، يعني حتى الأطباء لديهم دور في هذا المجال. يعني عندما يقوم هؤلاء الأشخاص بزيارة الطبيب يجب أن لا نكتفي يعني بالسؤال عن الصحة الجسدية، وإنما أيضا عن المزاج. يعني يمكن للطبيب أن يراقب أيضا تعابير ونمط وسلوك وحديث هؤلاء الأشخاص.
0: يعني كثير حالات اللي بيكون فيها تصريح بالموضوع، هل هذا التصريح عادة يأخذ هذا التصريح على محمل المزح، يعني إنه خلص يعني هاي حديث متداول بين الأشخاص؟
1: يعني هذه هي المعضلة. يعني فعلا يعني كثير من الأشخاص تحدثوا عن إنه زهقت الحياة بديش أعيش، ولكن هل كل جملة هذا النوع تستدعي تدخل؟ يعني الكثير قالوا ولم يقدموا، والبعض لم يقل وأقدم على الانتحار، ولكن يجب أن نأخذ هذا الكلام على محمل الجد، يعني بغض النظر إذا كان جديا أو غير جديا يجب نأخذه على محمل الجد. ربما يكون هذا مؤشر يجب أن نتفحص نحن كأشخاص، كأفراد، كأسر، كناس بالغين، يجب أن نتفحص أنفسنا، يعني هل نقوم نحن بالأدوار الاجتماعية كما يجب. تحدثت حضرتي قبل قليل عن السوشيال ميديا والحياة والتبدل والتمدن في يعني والتغير في كل يعني حياتنا وأنماط سلوكنا، ولكن هذا يستدعي السؤال بالطرف الآخر، يعني هل نحن نقوم بالأدوار كما يجب؟ هل نحن حاضرين؟ هل نحن موجودين كفاية من أجل أن نلتقط تلك الرسائل والأمواج التي

0: بثها أبناؤنا وأقاربنا؟ وهذا سؤال يعني في مكانه، يجب كل فرد منا كل في موقعه أن يقوم بدوره الاجتماعي. إذا لم نقم بهذه الأدوار، إذا لم نكن موجودين، إذا انغلقنا على أنفسنا وتركنا يعني هؤلاء الشباب في هذه الحيرة وفي هذا الألم، سنعاني نحن أيضا مستقبلا، لأن كل شخص يعني عليه دور اجتماعي يجب أن يقوم به من ناحية الإنسانية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الوظيفية، من ناحية الثقافية، يعني الإنسان للإنسان.
1: صحيح، إذا كان في شخص حولنا أعطانا هذه الإشارات وإحنا عنا شك إنه ممكن إنه يعني يقدم على هذا الشيء، شو الخطوات اللي إحنا بنعملها؟ هل بنحكي معه بشكل مباشر؟ هل بنتوجه للتبليغ مثلا؟ يعني في ناس اللي ممكن يقولوا واجب التبليغ يكون موجود، كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع؟
0: أنا يعني أول شيء بدي أحكي ملاحظة مهمة، إنه الحديث عن هذه الظاهرة لا يؤدي لتفاقمها. يعني كثير من الناس لا يريدون الحديث في هذا الموضوع. صحيح. الانتحار نتركه جانبا. صحيح. جانبا نخفيه، وهذا يعني أنا حسب رأيي خطأ كبير. بالعكس، الحديث عن هذه الظاهرة يؤدي إلى التفكير في إيجاد حلول. يعني كان هناك فترة طويلة حتى في المدارس بكل المستويات تم الحديث عن هذه الظاهرة، ولكن كان الهدف إظهار أن الأشخاص يعانون نفسيا، وكل شخص يعاني نفسيا لا يستطيع أن يتحمل الألم. هناك يعني من يصغي لهؤلاء الأشخاص، هنالك حلول، هنالك حلول. فأنا أؤمن بالنقاش في في في مجموعات. يعني إذا شخص متألم ليس بالضرورة أن يعني يتحدث عن الألم أمام شخص واحد يعني أو أمام معالج، حتى النقاش في مجموعات يعني وسماع يعني أصوات وآراء الآخرين في مجموعات هذا يساعد. يعني ربما تكون لدي أحاسيس تشبه أحاسيسك أو تشبه أحاسيس الآخرين المجتمعين. ولذلك نرى في في في الغرب أغلب العلاج الحالي في هذه الظواهر هو علاج مجموعاتي، يعني النقاش. يعني شخص كان في أزمة نفسية ونجا،
1: مثل علاج الإدمان يعني.
0: نعم، شخص كان في حالة نفسية ونجا يتحدث عن عن عن الوسائل التي ساعدت، لأنه يعني رغم كل الحديث اللي تحدثنا فيه حتى الآن ويبدو أن يعني الأشياء مقلقة، ولكن الحياة أيضا فيها أمل. يعني الحياة تتكون من ألم، تكون من ألم. يعني حتى هؤلاء الأشخاص في ضائقة لديهم مجال ولديهم طريق طويل وطريق أيضا يعني وردي في إيجاد حلول، استعادة العافية، استعادة الصحة النفسية. هؤلاء الأشخاص غاليين علينا يعني، ونحن فعلا نريد أن نقدم لهم هذه الحلول. يعني نحن مع هؤلاء الأشخاص الذين يعانون، ولذلك الشخص الذي يعاني من ضوائق نفسية عليه أن لا ييأس. يعني يوجد حلول، ولكن ببساطة عليه أن يتوجه للشخص المناسب، يتحدث عن الألم. أنا أؤمن بأن كل هؤلاء الأشخاص الذين في ضائقة حتى المكتئبين لديهم طاقات، لديهم طاقات ولديهم إنجازات، ويستطيعون أن يضعوا أهداف وأن يحققوا هذه الأهداف. إذن الغاية من هذا الحديث مع حضرتك أنه ليس كل ضائقة نفسية يجب أن تكون نهايتها سوداء. على العكس، هنالك كثير من الألم، وكلنا نتألم، هنالك الكثير من الحلول إذا ما تشاركنا في الألم وخففنا عن بعضنا البعض هذه المأساويات، نستطيع أن نصل إلى مركب النجاة.
1: يعني حديث فعلا مهم جدا. أنا بهمني كمان في نهاية حلقتنا في الدقائق المتبقية دكتور، هيك كلمة منك لكل شخص تراوده هذه الأفكار ويسمع هذه الحلقة الآن.
0: أستعين يعني بإيليا أو بجبران: كن جميلا ترى الوجود جميلا. يعني جمال الأشخاص هو في نفسياتهم. عندما يعاني الأشخاص أنا أعاني، عندما أتعرف على أشخاص يعانون نفسيا أعاني مع هؤلاء الأشخاص، ولكن معاناتي تكون أكبر بأنهم قد يضيعوا الفرصة لطلب العلاج. أنا لا أشجع ولا أؤيد أن يحتفظ الأشخاص بالألم، على العكس من ذلك. يعني كما نقول نحن بالعاملية، الدنيا وساع والأمل كبير، وبعد الألم في أمل، ويستطيع الشخص يعني أن يكون نفسه، يستطيع الشخص أن يصل ويحقق أهدافه، يستطيع الشخص أن يكون سعيد يعني، وأن يكتفي أيضا بالقليل، وأن يرضى بما يوفر له. أنا أؤمن بأن كل هؤلاء الشباب والشابات لديهم طاقات ولديهم أهمية، يعني ما في شاب أو صبية لا يوجد له أهمية في مجتمعه، في أسرته، في مدرسته، في مجتمعه. إحنا بحاجة لكل

0: هؤلاء الشباب ولكل هؤلاء الصبايا. بالعكس، نحن نحبهم ونريد لهم مستقبل مزهر ومستقبل واعد، ونحن هنا نقدم لهم يعني كلمة بسيطة إنه إحنا جاهزين نسمعكم، جاهزين نشارككم الألم، جاهزين نسمع أسراركم. وأدعو كل الأسر أيضا أن تكون قريبة من هؤلاء الأشخاص، يعني حتى الجار لديه مسؤولية، وحتى المعلم عليه مسؤولية، وكل شخص عنده ضمير يجب أن لا يسهو أن يترك هؤلاء الأشخاص بتلك العزلة أو بالوحدة. والحياة ملاني أمل، والحياة طويلة وحلوة، بإمكان كل شخص أنه يعيشها كما يحلو له باحترام متبادل وبنفسية جيدة.
1: يعني كلام جدا مؤثر وجدا جميل ومهم. أيضا بدي أشكرك دكتور جمال دكدوقي المختص في علاج الصدمة النفسية، شكرا جزيلا.
0: شكرا لحضرتك ست ابتهال.
1: شكرا، تحياتي لك وكل عام وأنت بألف خير. يعني
0: والجميع يا رب.
1: في هذه الأيام قبل عيد الأضحى،
0: الله يسعدك،
1: ولكنه جدا مهم في
0: أضحى مبارك للجميع. شكرا كثير.
1: شكرا. بدوري طبعا أشكركم مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع، أتمنى أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم. شكر جزيل أيضا لفريق العمل، الزميل خليل حداد يشاركني في إعداد هذه الحلقة، الزميلة ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: وتشاري وانت بدك توصلي كمان على عفونة.
1: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
2: اخيرا ماركة السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد الهايبريد والكهربائية مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
0: شاري انا بالطريق.
3: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتي نايس.
3: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مهمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أنه صادق على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدا أن استهداف حزب الله يتم بشكل منهجي ومتواصل وأن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع عنه. من جهته دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن رفض الحزب لأي مساع لنزع السلاح. وقال قاسم أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية وتحرير الأسرى وعودة النازحين إلى مناطقهم، على أن يتم لاحقا بحث الاستراتيجية الدفاعية. وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ستزيد من صلابة موقف الحزب، منتقدا الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذ موقف منها. إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بخفض التصعيد وفتح مضيق هرمز دون توقيعه حتى الآن. وأوضح المسؤول أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى موافقة نهائية من الرئيس الأمريكي ترامب ومن الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل ما زالت قيد الحسم. وأضاف أن الاتفاق لا يتضمن ملف البرنامج الصاروخي الإيراني، كما لا يفرض وقفا لعمليات تخصيب اليورانيوم. من جانبه، نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن قوله أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران أو توقيعه اليوم، مشيرا إلى أن استكمال الموافقات النهائية قد يستغرق عدة أيام. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن العلاقة مع إيران مثمرة وتتجه نحو مستوى أكبر من المهنية، وأضاف أنه أوعز ممثليه بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن العقوبات ستظل سارية بكامل قوتها حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي والتصديق عليه. وأكد ترامب على أن إيران لا يمكنها تطوير أو امتلاك سلاح نووي، وشكر الرئيس الأمريكي دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، مشيرا إلى أن ذلك قد يعزز توسع اتفاقيات أبراهام مع

0: واحتمال انضمام إيران مستقبلاً على حد قوله. إسرائيلياً قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه بحث مع الرئيس ترامب مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتقبة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً التزام الجانبين بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف نتنياهو أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن تفكيك منشأة تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران. وأشار نتنياهو لأن ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مختلف الساحات بما في ذلك لبنان، مؤكدا أن الشراكة بين واشنطن وتل أبيب في المجال العسكري أصبحت أقوى من أي وقت مضى. في أخبارنا المحلية، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 114 ضحية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد مقتل الشاب أحمد إغبارية في 36 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم عصر اليوم، كما أصيب 3 آخرون أحدهم وصفت حالته بالحرجة في ذات الجريمة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 13، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أنه صادق على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدا أن استهداف حزب الله يتم بشكل منهجي ومتواصل وأن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع عنه. وقال زمير خلال تقييم للوضع إن الجيش يواصل مراقبة التطورات الإقليمية وهو على هبة الاستعداد للعودة إلى القتال المكثف فورا، مؤكدا مواصلة العمل على إضعاف النظام الإيراني وقدراته على حد تعبيره. لبنانيا، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا رفض الحزب لأي مساعي لنزع السلاح. وقال قاسم أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية وتحرير الأسرى وعودة النازحين إلى مناطقهم، على أن يتم لاحقا بحث الاستراتيجية الدفاعية. وأشار لأن العقوبات الأمريكية الأخيرة ستزيد من صلابة موقف الحزب، منتقدا الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذ موقف منها. إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجبنة لن يتم إلا مقابل إعادة فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالتفاوض بشأن ملفها النووي، مشيرا إلى أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إعادة فتح المضيق والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف أن آلية التخلص من مخزون اليورانيوم إضافة إلى مدة وقف عمليات التخصيب مستقبلا لا تزال قيد التفاوض بين الجانبين. وفي سياق متصل، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بخفض التصعيد وفتح مضيق هرمز دون توقيعه حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل ما زالت قيد الحسم. إسرائيليا، نقلت مصادر إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي أن الاتفاق المتبلور بين واشنطن وإيران يعد سيئا من وجهة نظر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وسط مخاوف أن يمتد تأثيره إلى لبنان. وأضافت المصادر أن هناك قلقا من أن يسمح الاتفاق لطهران بالاحتفاظ بالمعرفة والبنية التحتية والمواد المخصبة المرتبطة بإمكانية تطوير سلاح نووي. في أخبارنا المحلية، أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة وشابة في 27 من عمرها بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 8077 في منطقة طبرية، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. في ملف الجريمة والعنف، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 25 من عمره جراء تعرضه لجريمة عنف في مدينة القدس، وصفت حالته بالخطيرة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو

0: يعاني من إصابات نافذة، فيما بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. ارتفعت تحصيلات ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 114 ضحية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد مقتل الشاب أحمد غبارية في 36 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم. كما أصيب 3 آخرون، أحدهم مصبت حالته بالحرجة في ذات الجريمة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 13 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حائط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات، الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

صعب فترة صغيرة بتمرق يا خيي، صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع محكوم علي، العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كانت نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في كرمئيل، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة ووصفت حالته بغير المستقرة. بدورها أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في العشرينيات من عمره، مرجحة أن الخلفية جنائية وسط استمرار التحقيقات. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في مخيم شعفاط بالقدس، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي وقت سابق من اليوم قتل الشاب أحمد غبارية في 36 من عمره، وأصيب 3 آخرون أحدهم بحالة حرجة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 114 ضحية منذ بداية العام الجاري. في حوادث الطرق أصيب رجل في 40 من عمره بجروح خطيرة وشاب في 27 من عمرها بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 8077 في منطقة طبرية، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير في بيان مشترك الاستعداد لإقامة قائمة مشتركة تقنية انتخابية. وقالت الأحزاب الثلاثة عقب اجتماع عقدته مساء اليوم إن الهدف من القائمة التقنية هو رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي والعمل على إسقاط حكومة اليمين، مع التأكيد أن فكرة تقاسم الأدوار السياسية داخل القائمة التقنية تعرقل جهود إعادة تشكيل المشتركة. ودعا بيان القائمة العربية الموحدة إلى التوقيع الفوري على الاتفاق. إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران لم تستكمل بعد، مؤكدا أنه في حال التوصل إلى اتفاق فسيكون جيدا وسليما. وأضاف ترامب أن الاتفاق المرتقب نقيض لاتفاق الرئيس السابق باراك أوباما، معتبرا أن الاتفاق السابق منح إيران أموالا ضخمة ومسارا مفتوحا نحو امتلاك سلاح نووي على حد تعبيره. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن قوله إن رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لن يتم إلا مقابل إعادة فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالتفاوض بشأن ملفها النووي، مشيرا إلى أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إعادة فتح المضيق والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف أن نية التخلص من مخزون اليورانيوم إضافة إلى مدة وقف عملية التخصيب مستقبلا لا تزال قيد التفاوض بين الجانبين. إلى ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين أحدهما مسعف وإصابة عشرات أشخاص بينهم 6 مسعفين بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صليم جنوب البلاد. وأضافت الوزارة أن حصيلة قتل الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ شهر آذار الماضي ارتفعت إلى أكثر من 3000، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 9500 آخرين. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال

0: أمير أنه صدق على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدا أن استهداف حزب الله يتم بشكل منهجي ومتواصل وأن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع عنه. وقال زمير خلال تقييم للوضع إن الجيش يواصل مراقبة التطورات الإقليمية وهو على أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال المكثف فورا، مؤكدا مواصلة العمل على إضعاف النظام الإيراني وقدراته على حد تعبيره. دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا رفض الحزب لأي مساع لنزع السلاح. وقال قاسم إن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية وتحرير الأسرى وعودة النازحين إلى مناطقهم، على أن يتم لاحقا بحث الاستراتيجية الدفاعية. وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ستزيد من صلابة موقف الحزب، منتقدا الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذ موقف منها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو ليلة غائما جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 13، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

إذا عدت الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في كرميال، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة ووصفت حالته بغير المستقرة. بدورها أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في العشرينيات من عمره، مرجحة أن الخلفية جنائية وسط استمرار التحقيقات. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في مخيم شعفاط بالقدس، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي وقت سابق من اليوم قتل الشاب أحمد غبارية في 36 من عمره، وأصيب 3 آخرون أحدهم بحالة حرجة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 114 ضحية منذ بداية العام الجاري. في حوادث الطرق أصيب رجل في 40 من عمره بجروح خطيرة وشاب في 27 من عمرها بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 8077 في منطقة طبرية، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير في بيان مشترك الاستعداد لإقامة قائمة مشتركة تقنية انتخابية. وقالت الأحزاب الثلاثة عقب اجتماع عقدته مساء اليوم إن الهدف من القائمة التقنية هو رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي والعمل على إسقاط حكومة اليمين، مع التأكيد أن فكرة تقاسم الأدوار السياسية داخل القائمة التقنية تعرقل جهود إعادة تشكيل المشتركة. ودعا بيان القائمة العربية الموحدة إلى التوقيع الفوري على الاتفاق. إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران لم تستكمل بعد، مؤكدا أنه في حال التوصل إلى اتفاق فسيكون جيدا وسليما. وأضاف ترامب أن الاتفاق المرتقب نقيض لاتفاق الرئيس السابق باراك أوباما، معتبرا أن الاتفاق السابق منح إيران أموالا ضخمة ومسارا مفتوحا نحو امتلاك سلاح نووي على حد تعبيره. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن قوله إن رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لن يتم إلى مقابل إعادة فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالتفاوض بشأن ملفها النووي، مشيرا إلى أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إعادة فتح المضيق والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف أن آلية التخلص من مخزون اليورانيوم إضافة إلى مدة وقف عملية التخصيب مستقبلا لا تزال قيد التفاوض بين الجانبين. إلى ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين أحدهما مسعف وإصابة 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صليم جنوب البلاد. وأضافت الوزارة أن حصيلة قتل الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ شهر آذار الماضي ارتفعت إلى أكثر من 3000، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 9500 آخرين. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أنه صادق على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدا أن استهداف حزب الله يتم بشكل منهجي ومتواصل وأن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع عنه. وقال زمير خلال تقييم للوضع إن الجيش يواصل مراقبة التطورات الإقليمية وهو على أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال المكثف فورا، مؤكدا مواصلة العمل على إضعاف النظام الإيراني وقدراته على حد تعبيره. دعا الأمين

0: العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا رفض الحزب لأي مساعي لنزع السلاح. وقال قاسم إن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية وتحرير الأسرى وعودة النازحين إلى مناطقهم، على أن يتم لاحقا بحث الاستراتيجية الدفاعية. وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ستزيد من صلابة موقف الحزب، منتقدا الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذ موقف منها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو ليلة غائما جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 13، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في كرميال، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة ووصفت حالته بغير المستقرة. بدورها أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في العشرينيات من عمره، مرجحة أن الخلفية جنائية وسط استمرار التحقيقات. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في مخيم شعفاط بالقدس، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي وقت سابق من اليوم قتل الشاب أحمد إغبارية في 36 من عمره، وأصيب 3 آخرون أحدهم بحالة حرجة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 114 ضحية منذ بداية العام الجاري. في حوادث الطرق أصيب رجل في 40 من عمره بجروح خطيرة وشاب في 27 من عمرها بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 8077 في منطقة طبرية، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير في بيان مشترك الاستعداد لإقامة قائمة مشتركة تقنية انتخابية. وقالت الأحزاب الثلاثة عقب اجتماع عقدته مساء اليوم إن الهدف من القائمة التقنية هو رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي والعمل على إسقاط حكومة اليمين، مع التأكيد أن فكرة تقاسم الأدوار السياسية داخل القائمة التقنية تعرقل جهود إعادة تشكيل المشتركة. ودعا بيان القائمة العربية الموحدة إلى التوقيع الفوري على الاتفاق. إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران لم تستكمل بعد، مؤكدا أنه في حال التوصل إلى اتفاق فسيكون جيدا وسليما. وأضاف ترامب أن الاتفاق المرتقب نقيض لاتفاق الرئيس السابق باراك أوباما، معتبرا أن الاتفاق السابق منح إيران أموالا ضخمة ومسارا مفتوحا نحو امتلاك سلاح نووي على حد تعبيره. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن قوله إن رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لن يتم إلا مقابل إعادة فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالتفاوض بشأن ملفها النووي، مشيرا إلى أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إعادة فتح المضيق والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف أن آلية التخلص من مخزون اليورانيوم إضافة إلى مدة وقف عملية التخصيب مستقبلا لا تزال قيد التفاوض بين الجانبين. إلى ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين أحدهما مسعف وإصابة عشرات أشخاص بينهم 6 مسعفين بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صليم جنوب البلاد. وأضافت الوزارة أن حصيلة قتل الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ شهر آذار الماضي ارتفعت إلى أكثر من 3000، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 9500 آخرين. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أنه صادق على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدا أن استهداف حزب الله يتم بشكل منهجي ومتواصل وأن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع عنه. وقال زمير خلال تقييم للوضع إن الجيش يواصل مراقبة التطورات الإقليمية وهو على أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال المكثف فورا، مؤكدا مواصلة العمل على إضعاف النظام الإيراني وقدراته على حد تعبيره. دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا رفض الحزب لأي مساع لنزع السلاح. وقال قاسم إن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية وتحرير الأسرى وعودة النازحين إلى مناطقهم على أن يتم لاحقا بحث الاستراتيجية الدفاعية، وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ستزيد من صلابة موقف الحزب، منتقدا الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذ موقف منها.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.

يكون الجو ليلة غائما جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 13، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 19، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: Ladies and gentlemen,